سيغلب ومظلوما. في الثانية قال تعالى فيستصرخه لأنه يعلم أنه الآن قد قوي يعوده وأصبحت مقابلة لا ليس فيها ظلم ولا فيها ظالم، أصبحت هكذا. لهذا الله عز وجل قال يستصرخه، صراخ أي يطلب عونه، يطلب عونه. قال له موسى إنك لغوي مبين، لأنه علم في الأولى كان مظلوما نصرتك، في الثانية أنت لست بمظلوم، لهذا أنت غوي مبين، بمعنى فعلا أنت من يأتي بالأمور أو بالمشاكل، وأنت الذي يسعى لهذا الأمر، وأنت تريد مني أن تغويني للوقوع أيضا في قتل نفس أخرى، وقد ظهر أمرك. لهذا قال الله عز وجل مبين، ظهر أمرك عندي، هذا معنى قول موسى عليه السلام. وهذا يعطيك دلالة على أن العاقل إذا ظلم مرة، ظلم مرة وانتصر بفضل رجل آخر، لا يرجع إليه ويشكو إليه مرة أخرى، لأن ذاك الرجل سيأخذ فكرة عنه أنه أنت من يأتي ماذا في المشاكل، وأنت الذي يبرز هذا الأمر. الله عز وجل شأنه ماذا قال؟ إنك لغوي مبين. قال الله عز وجل مردفا ماذا وقع بينهم، قال فلما أن أراد أن يبطش، أعيد، قال تعالى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. من هو الذي عدو لهما؟ هل هو الذي من بني إسرائيل أم الذي من شيعته الذي استنصره؟ الآن تعال معي لنقف معي خطوة خطوة لنعلم من هذا الذي هو عدو لهما. قال تعالى فلما أن أراد، أعيد، فلما أن أراد، من الذي أراد؟ موسى عليه السلام. أن يبطش أي يضرب، ما قال أن يقتل، قال أن يضرب، علم في الأولى فوكزه يعني دفعه، الثاني أراد أن يضرب، أراد ماذا؟ ماذا؟ أن يضرب. قال تعالى أن يبطش بالذي هو عدو لهما، لمن؟ لموسى وللذي من بني إسرائيل، رغم أنه علم أن هذا الآن من شيعته إلا أنه أراد أن ينصره. قال سبحانه قال يا موسى أي الذي من آل فرعون أتريد أن تقتلني؟ هذا يعطيك دلالة على أن الخبر قد وصل، أن الخبر قد وصل أن موسى عليه السلام قتل أحد من آل فرعون. لكن العجيب لماذا لم يبطش بموسى؟ لأنه كان ينادى موسى موسى بن فرعون، كان موسى عليه السلام ينادى في ذاك الوقت موسى بن فرعون، فكان له هيبة، لا أحد يستطيع أن يأتي إليه، لا أحد يستطيع أن حتى أن يؤذيه. لهذا الله عز وجل قال قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. هذا يعطيك أن الخبر قد انتشر بالملأ من آل عند آل فرعون أن موسى قتل نفسه. هذه الآن مسألة. القول الآخر قال أهل العلم فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما أي بالذي من بني إسرائيل، بالرجل الذي من بني إسرائيل، هو الذي عدو لموسى وللرجل الذي من آل فرعون، لأنه الآن ليس مظلوما ولأن موسى عليه السلام قال عنه غوي مبين، علم. فقال أهل العلم إذن أراد أن يبطش بالرجل الذي من بني إسرائيل الذي نصره بالأمس. قال هذا الرجل الذي من بني إسرائيل أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أي فضح أمر موسى، فضح أمر موسى. وهذا يعطيك دلالة على أن المعروف يجب أن يصنع في أقوام يحفظونه لا ينكرونه. فإن اللئيم إذا صنعت له معروفا ثم بعد ذلك وقع بينك وبينه أمر سوء اعلم أنه سيخرج كل قبيح عنك. وأما المؤمن يستر والفاجر يفضح كما قال أهل العلم رحمهم الله. فهنا لما رأى هذا الرجل من بني إسرائيل أن موسى عليه السلام لم يرضه فعله، أي هذا الرجل، وأنه هو الذي يتعدى، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فضح أمر موسى أنك أنت الذي قتلت الرجل القبطي الذي قتل بالأمس. قال الله عز وجل شانه على لسان ذاك الرجل إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. قال أهل العلم لماذا قال جبار؟ قال كل رجل يقتل نفسين فهو جبار، علم. قال حتى بعضهم قال كل من قتل ما فوق النفس فهو جبار، كل من قتل ما فوق النفس فهو جبار، لأن ربما أنت تقتل نفسا إن كنت عامدا، ربما وقت غضب أنت يأخذك الغضب فتقتل، ولا يقصد بك أن تكون جبارا في هذا، لكن إذا قتلت أكثر من نفس إنما أنت جبار. لهذا الله عز وجل شأنه قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فالمصلح يحيي النفوس ولا يقتلها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هنا يعطيك دلالة الآن يجب أن نقف عندها، أن أعظم
ما يستطيع المؤمن أن يصنعه في الإصلاح هو إحياء النفوس لا قتل النفوس وإزهاق الأرواح. هذا أعظم ما يسعى له الناس وأعظم ما يسعى له أهل الصلاح. فإن الرجل الصالح يجمع الكلمة ولا يفرق الشمل ولا يزهق الأرواح ولا يدعو لسفك الدماء ولا يدعو لتفريق الشمل ولا يدعو لزيادة النزاع في الأمة الإسلامية. أما إذا دعا لهذا فإنما يطلق عليه أن يكون جبارا في الأرض. قال تعالى إلا إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فالمصلح دائما يحقن الدم والمفسد ماذا يخرج الدم ويسفك الأرواح. الآن هذا الذي وقع عندنا الآن القول الأول، قلنا أن الرجل الذي أراد أن يبطش به موسى هو من آل فرعون، هذا قول أحدهم. ومنهم من قال لا، الرجل الذي أراد أن يبطش به موسى هو الذي من بني إسرائيل، هو الذي من بني إسرائيل. على كل الأحوال، على كل الأحوال، إن كان الرجل من بني في إسرائيل فيعطيك على أن هذا الرجل قد فجر أمره وفضح موسى عليه السلام وتكلم عن موسى عليه السلام وذاع بما كتم سرا فقط لأن موسى عليه السلام خالفه، وهذا ديدن بني إسرائيل، هذا ديدن بني إسرائيل. لهذا تعظم الإشاعات عندهم ويعظم إنكار المعروف عندهم. فإن الله عز وجل بعدما نجاهم من فرعون وأغرق فرعون عبدوا العجلة، هذا هو ديدنهم، هذه مسألة. وإن كان الرجل الذي أراد موسى أن يبطش به هو من آل فرعون يعطيك دلالة على أن الخبر قد وصل للقصر ووصل لآل فرعون وعلم جنود فرعون أن موسى قتل أحدا منهم. علم؟ الآن دعك من هذا ومن هذا، في كلا الأحوال موسى عليه السلام ماذا؟ علم عند القوم أنه قتل نفس منهم. الآن الله عز وجل ماذا يقول سبحانه؟ قال وجاء من أقصى المدينة. عندنا هذه جاء من أقصى المدينة ورد في القرآن على مرتين، في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذه مسألة. والمسألة الثانية وردت هنا في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة، وهنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل، وهنا قال وجاء رجل من أقصى المدينة. الأولى قال تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يعطيك دلالة على بعد المسافة، يعطيك دلالة على بعد المسافة. الثانية وجاء رجل من أقصى المدينة يعطيك دلالة على أن هذا الرجل من بعد المسافة وقربه لموسى، وقربه من؟ لموسى. وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون، دلالة على أنه يوافق موسى عليه السلام بما يقول. وقال بعضهم من أهل العلم رحمه الله أن هذا الرجل هو زوج ماشطة ابنة فرعون. لهذا عندنا في لغة العرب الرجل هو بمعنى الفتوة، الرجل بمعنى الفتوة، وليس الرجل هو الذي يأتي عكس الأنثى، لا، فإن عكس الأنثى هو الذكر، نقول ذكر وأنثى.

ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي، أذكركم مستمعينا بالأضاحي. هيومن أبيل إنترناشونال بدأت باستقبال من يرغب بتقديم أضحية هذا العام. من يرغب بتقديم أضحية وإرسالها إلى أي بلد في العالم، ما عليه سوى الاتصال بالهيومن أبيل إنترناشونال. أسعار متفاوتة بحسب الدول التي ترسل إليها الأضاحي. سعر الأضحية إلى لبنان 250 دولار أسترالي. الأضحية إلى لبنان 250 دولار أسترالي. من يرغب بتقديم أضحية يتجه فورا قبل عيد الأضحى المبارك إلى هيومن أبيل إنترناشونال 119 هالدون ستريت بلاكيمبا. تستقبل كل الذين يرغبون بإرسال الأضاحي إلى أي بلد من بلدان العالم. وطبعا الأسعار في أرخص من 250 حسب البلد الذي يرسل إليها ترسل إليها هذه الأضاحي. سارعوا بتقديم أضاحيكم، إن على كل بيت في كل عام أضحية لمن يستطيع تقديم أضحية، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أنا بنصح كل واحد بيقدر يقدم أضحية. العالم في مجاعات كتير بغزة وبأفريقيا وبالصومال وبالسودان وبلبنان، فقراء كثيرون، ونحن يعني الله سبحانه وتعالى نعم علينا، نحمده ونشكره. اللي بيحب يقدم أضحية يعجل، يتصل بالهيومن أبيل إنترناشونال بلاكيمبا 119 هالدون ستريت بلاكيمبا. ابقوا معنا.

0: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
1: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
4: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم، بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1:00 في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأكارم، نحييكم عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي، ولحظات إن شاء الله تعالى وسنكون معكم مباشرة على الهواء لنقدم برنامج متفرقات في الدين والحياة، حيث نستقبل معنا سماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي.

0: نحييكم جميعا مستمعين الأكارم وندعوكم للانضمام والإنصات لبرنامجنا لهذا النهار. كما نرحب بدورنا بسماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مستمعينا عودناكم صبيحة كل ثلاثاء نستقبل سماحة المفتي ليجيب على أسئلتكم الفقهية والدينية. بإمكانكم إن شاء الله تعالى التواصل معنا وطرح أي سؤال تودونه لسماحته إن كان عبر الهاتف على رقم الهاتف 9758-3399 أو من خلال رسالة وسؤال ترسلونه عبر الواتساب على الرقم 0416727983. نرحب بجميع اتصالاتكم ومشاركاتكم ونبدأ على بركة الله مع هذا اللقاء. سماحتكم بداية ونحن مقبلون إن شاء الله تعالى على شهر ذي الحجة الذي تفصلنا عنه بضع أيام إن شاء الله تعالى، وهذا موسم جديد من مواسم الطاعات والبركات. طبعا الغالبية يعرف أهمية هذه الأيام القادمة علينا، أيام العشر الأولى من ذي الحجة، ولكن لابد وأن نذكر أيضا، فالذكرى تنفع المؤمنين والمسلمين بما فيها من كلام يحثنا على إن شاء الله تعالى التقدم أكثر في عباداتنا والتوجه إليها في هذه العشر إن شاء الله وفي فضائلها. ما الذي يجب على المسلم أن يقوم به في موسم الخيرات هذا؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى يبين لنا عظمة وقدر وقيمة هذه الأيام عندما يقسم، فيقول الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فرب العالمين عز وجل لا يقسم إلا ليبين أهمية وعظمة ما يقسم به جل في علاه. طبعا لا يجوز الحلف إلا بالله، هذا بالنسبة للبشر، أما رب العالمين إعجازه وخلقه لابد أن يتبين للخلق. خلق الله سبحانه وتعالى، رب العالمين جعل لنا في هذه الدنيا فسحة للتأمل والتذكر والاعتبار، وهذا الإنسان لابد أن يعتبر ويتعظ وأن يتذكر. فرب العالمين جعل لنا عقول، جعل لنا أفئدة، وجعل لنا كل مصادر الاطلاع والنظر والبحث والتبصر من أجل أن نسبح ربنا عز وجل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فعندما يقسم الله بأمر إذن هذا الأمر أمر عظيم يجب أن يتنبه إليه العباد، ويجب أن يعد العدة ويهيئ الزاد. فالعشر كذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام،
0: يا الله.
1: هذه العشر الأوائل. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ذهب بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني الجهاد العادي، الواحد يعني يقاتل في سبيل الله ويعود إلى أهله، العمل الصالح في هذه الأيام أعظم درجة من الجهاد. إلا مجاهد ذهب بنفسه وماله، يعني لم يبقى عنده شيء، فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا الأجر الذي يعده الله سبحانه وتعالى للمقبلين عليه في هذه الأيام، أيام الطاعات، أيام التذكر، أيام التفكر. كيف لا تكون عظيمة وهي التي نستدل من خلالها على عظمة خالقنا جل في علاه، وعلى الالتزام والائتمار بأمره جل في علاه. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو رمز هذه الأيام العشر، هو وإسماعيل عليه السلام رموز عظيمة، قدوة للمؤمنين، نتعلم من خلال سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام كيف يكون الأمر كله لله وليس لنا شيء. عندما يضحي إبراهيم بابنه تنفيذا لأمر الله تعالى، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. ماذا قال إسماعيل؟ لم يعترض ولم يوجه كلمة عتب لوالده، لأنه يعلم أن هذا الأمر ليس من عند إبراهيم عليه السلام، ليس من عند أبيه عليه السلام.
0: سبحان الله.
1: قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني هذا الأمر أمر الله، وإذا كان الأمر أمر الله إذن لابد من أن ينفذ أمر الله مهما كانت النتائج. قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني إذا الأمر أمر الله فإذن نحن تحت أمر الله عز وجل، ننقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، طيعين لله عز وجل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
0: سبحان الله. وهذا الولد ليس كأي ولد، يعني لا شك بأن كل الأولاد لدى الأب والأم متساويين، ولكن ولد بعد انتظار سنين.
1: نعم.
0: سنين طويلة
1: كان له وقع، يعني كان له أثر عند إبراهيم عليه السلام. ورغم كل هذا عندما جاء الأمر إبراهيم عليه السلام لم يلتفت أبدا لوساوس الشيطان. الشيطان حاول، نحن منشوف يعني الرجم، هذا الرجم الذي يقوم به الحجاج عند العقبة الكبرى والوسطى والصغرى، عند هذه المرامي التي يجب أن نتعلم كيف نطرد وساوسنا وشيطاننا، كيف نطرد كل ما يبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا إبراهيم عليه السلام بعد أن جاءه الوحي بأن يذبح ولده، يعني أم يعني لاقت ما لاقت في سبيل إنقاذ ولدها، تركت عند الكعبة المشرفة بواد غير ذي زرع، بواد ليس فيه شيء، الله سبحانه وتعالى أنقذها ونجاها وإسماعيل عليه السلام من كل المخاطر، وهيأ لهم سبل الحياة، سبل الحياة. يعني هذا الانقياد لأمر الله عز وجل شيء يعني لا يعادله أجر إلا أجر المجاهدين في سبيل الله. نحن في هذه الأيام نثبت ونجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى أننا عبيد لله، أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، ولا نتوجه إلا الله كما توجه إبراهيم عليه السلام. فجاءه إبليس، جاءه إبليس وهو في ذاك المكان، مكان الجمرات اليوم التي ترجم، هي رمز إبليس الذي حاول أن يغوي إبراهيم عليه السلام كما غوى قبله وبعده، أراد أن يثنيه، يبعده عن هذه الفكرة. ما هذه الفكرة؟ يعني أتريد أن تذبح ولدك؟ وهو يقول اخسأ ويرجمه. هذا هو الرجم الذي يجب أن يكون حقيقة معنوية عظيمة وليس فقط مجرد حجارة تلقى، لابد أن تكون هناك النيات عظيمة. ثم جاء إلى إسماعيل كذلك يحاول أن يثنيه ويبعده عن هذه المسألة، كيف ترضى أن يذبحك أبوك وكيف. ثم ترك إسماعيل عندما لم يجد حيلة، ذهب إلى هاجر عليها السلام، ونسي أن هاجر عليها السلام عندما تركت بواد غير ذي زرع نظرت فقالت لسيدنا إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ تستحلفه الله أمرك بهذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمرك أن تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه زرع وليس فيه ماء وليس فيه حياة وليس فيه بشر نستأنس بهم؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. يعني ننظر إلى هذا التوكل وهذا الانصياع لأمر الله والانقياد لأمر الله، إذا كان الأمر أمر الله فلا جدال ولا نقاش. إبراهيم عليه السلام لم يناقش، إسماعيل لم يناقش، هاجر لم تناقش، هاجر عليه السلام لم تناقش، كلهم سلموا الأمر لله. وهذه العشر هي تلك الأيام التي نتعلم كيف نكون فيها عبيدا صادقين مخلصين لله سبحانه وتعالى. وأسوتنا في ذلك هؤلاء العظماء الذين علمونا كيف نثبت على أمر الله ولا نلتفت لأمر الشيطان ووساوس الشيطان، بل رجم الشيطان مرات مرات ليقول الله له سبحانه وتعالى أن هؤلاء عبادي ليس لك عليهم سلطان. العباد الصادقين المخلصين لا يمكن أن يتسلط عليهم الشيطان، الشيطان يستحوذ ويتسلط على رقاب الضعفاء وليس على عباد الله المخلصين الصادقين. قال له إلا عبادك منهم المخلصين، لن يستطيع أن يقترب منهم الشيطان،
0: قوتهم أقوى.
1: نعم،
0: بإيمانهم
1: أقوى بكثير من هذه الوساوس وهذه الخزعبلات وهذه الطرق والوسائل التي يمارسها الشيطان، فهو ضعيف. ولكن من الذي يضعف أمامه؟ الناس العاديين الغير محصنين. أما المحصنين المخلصين المخلصين الذين استخلصهم الله لا يستطيع أن يقترب منهم أو أن يستولي عليهم أو أن يستحوذ عليهم أو أن يسيطر عليهم أو أن يتولى عليهم. فنحن في هذه الأيام العظيمة لابد أن نعرف أننا وأن نتعلم كيف نتوجه إلى الله. إبراهيم عليه السلام قال بعد أن فرغ من إضحاض حجج الكافرين الذين عبدوا النجم والشمس والقمر، قال يعني فإن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذا رب العالمين ما هداني لن يكون هناك يعني هداية، الهداية من الله سبحانه وتعالى. توجه إلى النجم الذي توجه إليه قومه أفل فقال لا أحب الآفلين، توجه قومه إلى القمر فلما أفل كذلك قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، ثم توجه إلى الشمس. إبراهيم جراهم عليه السلام قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أنا لا يمكن أن أتوجه لمخلوق نراه ثم يغيب، هذا المخلوق محدود تدركه الأبصار والله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني مستقيما صادقا مخلصا، وما أنا من المشركين. لا يمكن أن أتوجه إلى غير الله ولا أعبد غير الله، مهما رأيته عظيما ومهما كان يعني قدره في هذه الدنيا إلا أنه مخلوق، والمخلوق لا يعبد من دون الخالق سبحان الله العظيم. فإذا هذه الرمزية، رمزية الأيام، رمزية الطاعة، رمزية العبادة، رمزية تأطأة الرؤوس إلى الله سبحانه وتعالى، رمزية أننا لابد أن نتوجه إلى الله التوجه الصحيح الذي علمنا إياه إبراهيم عليه السلام وعلمنا إياه كل أنبياء الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأجر عظيم، لذلك يسن أي عمل صالح، أي عمل صالح في هذه الأيام يتقرب بها العبد إلى الله، يجدد عهده مع الله سبحانه وتعالى.
0: عذرا سماحتكم، سوف أتوقف عند السنن وما يرافقها، ولكن سوف نأخذ هذا الاتصال حتى لا نطيل على المستمع أو المستمعة، ومن ثم إن شاء الله نعود للتكملة
1: إن شاء الله.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا وسهلا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مولانا أصل الشعر والأظافر، قبل العيد مرة واحدة فيني سؤال، أنا مريض وبالمستشفى.
1: الله يشفيك ويعافيك.
2: ما فيني، الله بارك فيك، ما فيني أتوضى، ولازم يكون معك بحصة بتيمم فيها وبصلي.
0: حجر. نعم
1: نعم نعم. طيب،
2: هول السؤالين.
1: الله يشفيك ويعافيك وان شاء الله بتقوم بخير وسلامه يا رب.
0: امين.
2: الله
1: تحضر مع اهلك، تحضر مع اهلك العشر الاوائل والعيد باذن الله تعالى.
2: هلا قص الشعر وقص الأظافر لا تجوز بعد العيد.
0: طيب تسمع أخي الإجابة من سماحة المفتي.
2: شكرا شكرا
0: طهورا بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: اللهم اشفنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. أولا بالنسبة لقضية قص الأظافر فطبعا العلماء تكلموا عنها بعدة أقوال وبعدة آراء واختلفوا في المسألة. منهم من قال أنه واجب، يعني لابد أن يمتنع الذي يريد أن يستقبل أيام العشر ويضحي، هي للمضحي. قالوا أن هذا واجب، لا يحلق ولا يأتي بشيء من جسده ولا يأخذ شيئا من شعره من بشره ومن أظفاره حتى يضحي. فقال بعض أهل العلم أن هذا واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر هنا للوجوب، يعني أنه الإنسان عندما يعني حتى أنهم قالوا أن الأضحية واجبة، فإذا ما يلحق بها واجب، والنهي قالوا للتحريم، يعني عندما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ المضحي شيئا من جسمه أو يعني من شعره ومن أظفاره أي شيء من جسمه، فإذا لابد أن يكون الأمر فيه أمر عظيم، وهو التشبه بمن؟ بحجاج بيت الله الحرام، بالمحرمين. ومنهم من قال أن هذه الأضحية سنة وما يلحق بها سنن، يعني ترك الأخذ شيء من الجسم بالشعر أو الأظافر هو سنة، إن أحببت فعلت وإن شئت تركت، ولكن
0: هو
1: لك
0: سنة
1: أجر.
0: من باب يعني عدم إلزام الناس، لأنه ليس كل الناس على مقدرة بأنهم يضحوا.
1: نعم هو بس للمضحي.
0: نعم
1: هو فقط للمضحي، من أراد أن يضحي أنا فلا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره، هذا هو اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام،
0: يعني أنا
1: ولكن غير المضحي ليس عليه شيء.
0: نعم بس أنا قصدي أنه على الأضحي نفسها أنت. نعم. أنه عندما ذكرت
1: الراجح أنها سنة مؤكدة،
0: أنها سنة مؤكدة.
1: نعم وليست واجبة. نعم. يعني طبعا فيها مسألة خلافية.
0: نعم يعني أنا ما أقصدي أنه هي من باب أنه لما بنقول سنة مؤكدة، لأنه يعني الغالبية سوف تقوم بها، ولكن هناك من الفقراء الذين لا يستطيعون
1: بها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: نعم.
1: فالإنسان القادر يعني يضحي، حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان يترك الأضحية وكان يفعلها بشكل يعني مستمر، إلا أنه كان يتركها. ويعني وهذا ما استدل به العلماء، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا ما استدل به العلماء على أنه سنة مؤكدة. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضحية معناه أن الإنسان ضحى بكل شيء لله، لم يترك شيئا إلا وقدمه لله عز وجل، ويتعلم من أضحيته كيف يترك كل شيء لله، وأنه ليس له من الأمر شيء، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، طيع منصاع لأوامر ربه جل في علاه. لذلك يعني الأخذ من الشعر أو الأخذ من الأظافر، يعني كما ذكر كثير من أهل العلم أنها سنة، أيضا سنة من السنن، من سنن هذه الأيام لمن أراد أن يضحي، كما أن الأضحية كذلك سنة، نتعلم منها كيف ضحى إبراهيم عليه السلام وفديناه بذبح عظيم، يعني الله عز وجل ألهم إبراهيم بعد أن يعني فرج الله عنهم أن يفدي ولده بكبش عظيم.
0: نعم حتى بس نبسط أكثر للأخ المستمع اللي عم بتابعنا وكثير من الإخوة والأخوات أيضا.
1: نعم.
0: فمنقول أنه في حال إن شاء الله تعالى أنت سوف تقوم بالأضحية، سوف تضحي، وفي الغالبية هنا في أستراليا
1: الناس
0: بالتوكيل يعني من خلال المؤسسات.
1: نعم.
0: التي تقوم.
1: نعم.
0: فإن شاء الله تعالى بإمكانه هو قبل ما يبدأ مثلا أول يوم من شهر ذي الحجة، قبل بيوم في قص ضفيره.
1: نعم. في يعمل شعراته. أي شيء
0: يجهز نفسه، وإن شاء الله خلال 9 أيام يلي هني خلال 10 أيام الأولى أنه
1: يمتنع عن أخذ شيء من بشرته أو من أصواره.
0: نعم. هلأ في عندي سؤال هون بدنا نضيفه بعد في سؤال للأخ، بس حتى كمان نستكمل. هلأ بالعادة الناس يلي بتضحي مثلا خاصة في الدول العربية أو حتى هنا كان يعني بعض الناس اللي بيضحوا بنفس اليوم يعني أول يوم العيد، خلص عرف حاله أنه هو ضحى وأرهق أزهق يعني الدماء دماء الأضحية، فبإمكانه أنه يقص وأنه يقص شعره أو أظافره. طب بالنسبة نحن كموكلين كلنا منوكل بالأضحية،
1: نعم نوكل مؤسسات، نعم تقوم بهذا
0: نعم الجوة. وهذه المؤسسات تقوم فعلا بالذبح ولكن على مدار أيام، يعني ما كل الأضاحي بتصير بيوم واحد. نعم. إن كان يعني كل المؤسسات ما بيستطيعوا أنهم يعملوا الأضحية بيوم
1: نعم.
0: واحد.
1: نعم.
0: فبتاخد معهم أيام، الله أعلم أضحيتنا نحن أي يوم بتكون.
1: نعم.
0: الله أعلم. طيب من هالمبدأ أنا علي أنا كمسلم وأنا خاصة في بلاد الغرب اللي هو في الغالبية موكلين نحن، هل علينا ألا نقص أظافرنا ولا شعورنا إلا عند انتهاء آخر أيام من أيام عيد الأضحى، على اعتبار أنه ما بنعرف نحن إمتى بتكون أضحيتنا، ولا أنه بياخد الواحد بخلص بيسهل الأمور؟
1: التحلل اللي نحن نسميه التحلل كما يفعل الحجاج بيت الله الحرام، يتحللون.
0: نعم.
1: يعني يتركون كل تلك الضوابط التي انضبط بها الحاج والتزم بها الحاج من أن يمتنع عن كثير من زينة هذه الدنيا. التحلل يكون من أول ما يبدأ أو تبدأ هذه المؤسسة بالأضاحي، بذبح الأضاحي مثلا. بدأت باليوم الأول، خلاص كل المشتركين معها يتحللون في اليوم الأول،
0: خلاص.
1: بدأت باليوم الثاني يتحللون باليوم الثاني، حسب، لأنه في مؤسسات عندها مثلا إرجاء لعملية الذبح لتاني يوم مثلا. فإذا متى تبدأ من أول أضحية تذبح في هذه المؤسسة يبدأ التحلل عند الجميع.
0: هلا غالبية الناس يمكن ما بتعرف إنه يعني في ناس ما بتعرف أنا وكلت المؤسسة، فأنا ما بعرف إذا المؤسسة بتذبح من أول يوم ولا من تاني يوم.
1: عادة كلهم يذبحون من أول يوم عادة. نعم. كلهم إلا إذا كان هناك بعض المؤسسات تؤخر، فيجب أن يسأل يعني هذا المسؤول أنه متى تبدأون بذبح الأضاحي، فيعني يتابع هذه المسألة مع المسؤولين. ولكن عادة الكل يبدأ من أول يوم. وهذا يعني شيء فيه سبحان الله، أول شيء تربية النفس، تعويدة على العطاء والتضحية، إطعام المسكين، إدخال الفرحة على الناس يوم العيد، هذه المشاعر العظيمة التي يجب أن تكون موجودة بين المؤمنين بين المسلمين، أنه ليس فقط العيد هو عيد لي أنا فقط، هو عيد لكل من حولي، لكل من أهتم بهم، لكل من أمرني الله سبحانه وتعالى أن أشعر معهم وبحاجتهم وبتطلعاتهم وآمالهم وآلامهم. هذا هو يعني المعنى الذي قاله الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون أخوة. إنما المؤمنون إخوة، يعني لابد أن يكون الإنسان بكل مشاعره منسجم مع إيمانه، أن يكون منسجم مع هذا الإيمان. كيف يكون مؤمنا وجيرانه جوعا وجيرانه عطشا وجيرانه يعيشون الخوف ويعيشون أسوأ ما يمكن أن يمارس ضدهم وهو لا يحرك ساكنا؟ إذن هذا شيء من العمل الذي يتقرب به العبد إلى الله وإلى الناس، الأضحية. وطبعا يعني سبحان الله العظيم، الله عز وجل أخبرنا أنه ليس الهدف لا دماء الأضحية ولا لحوم الأضحية، إنما يناله التقوى منكم. يعني تقوى القلوب، النيات، الأعمال، ماذا فعلنا، ماذا أردنا أن نفعل، ما هي المقاصد، ما هي الأهداف، شو هي النوايا، كل هذا يجب على الإنسان أن يستحضره عند أي طاعة وأي عمل. ماذا أفعل ولماذا أفعل؟ أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه النوايا هي التي تجعل العمل عظيما. إنما الأعمال بالنيات، يعني ليس فقط مجرد عادة، ليس مجرد تقليد، ليس مجرد شهرة أو سمعة أو صيت، إنما أتقرب إلى الله بما يحب الله سبحانه وتعالى، وإذا تقربت إلى الله بما يحب الله وبما أمر الله أحبني الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المسألة، هذه المسألة مسألة يعني جدا يجب أن يتنبه إليها الناس، ما هي المقاصد والأهداف، تحديد النوايا. يعني أنا مرة سبحان الله واحد إنسان فهم معنى النية بطريقة عظيمة جدا، أعطاني مبلغ من المال وقال الشيخ خذه ووزعه على فقراء المسلمين. فقلت له إنه ما هو يعني ما هي النية؟ قال لي دع النوايا لله، الله رب النوايا. يعني كلمة ربما لن ينتبه إليها الناس، ولكن عندما تسمعينها بصيغتها وبطريقة التعبير نفهم أن الجهد كان كبير على موضوع النية.
0: سبحان الله،
1: رب النوايا، الله رب النوايا، دع النوايا لله، الله رب النوايا. خلاص أنا أخرجتها، أخرجت هذه الأموال والله عز وجل يتولى أمر القبول وأمر النية وأمر المقاصد وأمر الأهداف اللي نحن من خلاله نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أي عمل ليس هناك نوايا أهداف ومقاصد ومعرفة لحقيقة ما أفعل تكون شيء من التقليد، شيء من العرف، شيء من العادات. والله تعالى يريدنا أن نفرق بين العادة وبين العبادة. يعني الله سبحانه وتعالى لماذا أمر بالنية عند الأعمال الصالحة؟ عند الصلاة مثلا النية ركن، النية ركن. الصيام ركن، ركنه النية، من أركانه النية. إذن أي عمل يعني لا يصح من دون نية. يعني لو الإنسان امتنع عن الأكل والشرب على أساس أنه في رمضان ولم ينوي مثلا، امتنع عن الأكل والشرب ولكن لم ينوي أنه صائم لله سبحانه وتعالى،
0: لا يحتسب.
1: هو ممتنع عن الطعام والشراب، صحيح في رمضان ونهار رمضان وكل شيء، ولكن لا في نية ولا في تبييت نية، ولا حتى التي قال العلماء النية محلها القلب. يعني حتى في القلب هو لم ينوي إلا أنه امتنع عن الطعام والشراب، هل يصح منه ذلك؟ إذا الواحد وقف في صلاته ولم تكن هناك النيات حاضرة بكل ثقلها ما في صلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للأعرابي الذي دخل ويصلي وينقر صلاته كنقر الديق؟ قال عد فصلي فإنك لم تصلي. إنه وين التفكر، وين التعقل، وين التذكر، وين العبرة من أنك تصلي نقر الديق؟ هذا لا ينفع. الناس تصلي، يعني أنا أعرف واحد يصلي الأربع ركع بعشر ثواني، 15 ثانية.
0: نعم
1: هذا رأيته بأم عيني. يعني ما هذه الصلاة؟ هل تستحضر فيها عظمة الله؟ هل تستحضر فيها النوايا والأهداف والمقاصد؟ يعني ما بيتسنى للإنسان بهذه الثواني أنه يكون عبد لله سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى الله عز وجل.
0: سبحان الله. سماحتكم الجزء الثاني من السؤال.
1: نعم.
0: اللي طرحه الأخ، ولكن عندي اتصال بناخده لأنه كمان طولنا على المستمع.
1: طيب
0: والمستمعة.
1: إن شاء الله.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
2: هلا سؤال مشان الأخ.
1: نعم.
2: اللهم صل على الواتنر أو الحاجة شاكنا بجلسة من وقت الإحرام صح؟
0: أخي اسمعني شوي أخي. أول شيء يعطيك العافية، يبدو أنه عم تحكينا من مكان العمل، ما هيك؟
2: يا والله صح، عم بشتغل.
0: نعم.
2: الصوت علي كثير، ما فيني وقت بشتغل. لا أخذ.
0: نعم، نحن بس لأنه الصدى قوي، صدى الصوت، فما كان السؤال. نعم. واضح، بس لو سمحت أعطينا سؤالك إن شاء الله وبتسمعنا على الراديو.
2: طيب هلا الحاج أو المعتمر بيحكي عن أصل أظافر ونفس الشعر أو خلط الشعر والتطيب بس وقت الإحرام.
1: نعم صحيح. نعم صحيح.
2: طيب يريدان هلا بدي ضحي بدي يمسك من أول الشهر.
1: نعم.
2: طيب ليش هون الخلاف؟ أنا ما فيني أمسك ضفيري 10 أيام، ما بقدر. أنا بشغلي بحكم شغلي لازم أصلا كل 3 أيام.
1: طيب
2: يا بدي أكسر هذه، يا بدي أكسر هذه، يا بدي ما بعرف شو بدي أعمل.
1: نعم نحن تكلمنا أنه هذا
3: أنتوا تكلمتوا بس أنا ما كنت عمد أسمعكم.
1: سنة قال بعض أهل العلم أنها واجب، وقال البعض الآخر أنها سنة، يعني إن استطعت أن تفعلها فلك أجر، وإن لم تستطع ليس عليك وزر في ذلك.
3: بارك الله فيك.
1: فإن شاء الله يعني ولك أجر النية، يعني إذا كان نعم. أنت عندك عمل ومضطر تعمل هالشي، ولو نويت يعني أنك تمتنع عن قص الأظافر وإلى آخره،
3: ولكن نعم. لك أجر. مشاكل إذا تسببي مشاكل جسدية، إذا ما قصيت لك مشاكل جسدية ومرض،
1: لك أجر النية إن شاء الله. والإنسان لا نعم. كما قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
0: يعني عفوا أخي، هلا يعني أنت إذا إن شاء الله تعالى قبل بيوم من بداية الشهر
3: يعني حجران يعني نعم. اللي بيكون عم يشتغل بهيك مواد، السحر الإذاعي، السحر البصير، ما في طول ما يقصم نعم. مش ما تتغلغل تحت البصير، ما في
0: نعم.
3: يعني سوري انت ما حد اذا تستوعبي انا شو عم اقول لك، لانه المواد اللي بكون عم اشتغل فيها، المواد الكيميائيه اللي بكون عم اشتغل فيها لنخلص الشغل، ما فيني نقص ضفيري كل يومين ثلاث ايام، اوقات انا بقعد بالسياره
1: ليس عليك شيء،
3: بقص ضفيري لانه بكون عم ياكلوني اكل.
0: نعم يعطيك
1: انا ما
3: بقدر اخليهم اكثر من هيك،
1: فهيدي
3: هي يعني أصلي بقولنا بدي يضحي بس بقصده كيري، وبسمع من مشاير غيرك إنه ليش أنت تحمي
0: نعم.
3: ما بقدر
0: نعم يعني يعطيك ألف عافية أخي.
1: الله يتقبل.
3: ما بقدر إلا ما أصدق خيري.
1: الله يتقبل نعم. منكم ويجزيكم الخير.
3: بارك الله فيك
1: يا شيخ.
0: آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا أخي الكريم.
3: إن شاء الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنت بخير. وأكيد يعني الأخ عنده حرص على إنه يكمل أهل
1: نعم السنة نعم التزام بها، فالله سبحانه وتعالى يأجره، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه يعني سبحان الله يعني من نعم الله علينا، يعني لو كان الأمر إنه بالإلزام على أي حال وأي وضع كان مشكلة، ولكن الله رؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى. لذلك مثلا عندما يفرض أمرا كالصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة، إن لم تكن قادرا أنت غير مكلف.
0: هو من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا، يعني بالنسبة للحج هو ركن أساسي من الإسلام
1: نعم.
0: ولكن مع ذلك لمن استطاع إليه سبيلا
1: غير مكلف الإنسان،
0: لأنه رب العالمين خالقنا وعارف أنه كل الناس تقدر تعمل هالشيء.
1: هذا فوق قدرتي واستطاعتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى الصلاة الله سبحانه وتعالى يعني جعل لك رخصة في أن تصلي قاعدا أو جالسا أو نائما، تحرك رأسك فقط، يعني في يعني أصعب الظروف الإنسان لا يستطيع أن يصلي لعجز ما أو مرض ما، يومئ برأسه، ومن قال من أهل العلم أيضا كذلك أنه يومئ ولو بعينيه ولا يترك الصلاة، يعني كل الإنسان على قدرته وعلى استطاعته. وحتى يعني الصيام الله سبحانه وتعالى أسقطه عن العجز.

0: هذه العبادة، مقاصد العبادة، أهداف العبادة، ماذا أريد، ماذا أفعل، كله يعني تفكر وتعقل وخشوع. الخشوع في العبادات يظنها الناس أنها من الفضائل، ولا فضيلة من الفضائل، ولكن هي فريضة من الفرائض. إذا ما في خشوع مع العبادة، ما في انسجام مع العبادة التي أقوم بها، ما في يعني انقياد لأمر الله، ما استفدنا من هذه العبادة، ما حسنت، ما طورت من أدائنا. العبادة من أجل أن تطور علاقتنا بالله وبالخلق. هذه العبادات، هذه الطاعات التي نقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: وهذه العشر، سبحان الله العظيم، عشر الأوائل من ذي الحجة، كل العالم مشغول بها، كل العالم مهتم فيها. لماذا؟ لأنها طاعة عظيمة. الإنسان يترك الأهل والمال والولد ويذهب ليؤدي فريضة الحج، تجتمع في الحج الملايين، الملايين في صعيد واحد، كلهم من أجناس مختلفة وألوان مختلفة وألسنة مختلفة، وكلهم يجتمعون ليجسدوا أمرا عظيما، وهو أن هذه الأمة أمة واحدة تجتمع بكل اختلافاتها وبكل تناقضاتها لتقول لبيك اللهم لبيك، لتقول لا إله إلا الله. ومن السنة الإكثار من التكبير والتهليل في هذه الأيام.
1: نعم.
0: كما كان يفعل، ابن عمر رضي الله تعالى ومن معه رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، يخرجون إلى الأسواق ويكبرون.
1: نعم.
0: من أول دخول العشر الأوائل. وهكذا يعني كانت العبرة أننا نحن نعلي أمر الله فوق كل أمر، ونخضع لله سبحانه وتعالى، وأننا نقول لبيك اللهم لبيك، لا لبيك يا فلان ويا علان. فهذا معنى التلبية العظيم لله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله. سوف نعود إن شاء الله ونأتي على موضوع السنن، وأيضا لنذكر المستمعين بهذه الأيام الفضيلة ونكون كلنا جاهزون لها بإذن الله. سماحتكم بالنسبة للأخ الذي اتصل وهو مريض في المستشفى.
0: نعم، أسأل الله له الشفاء.
1: آمين يا رب العالمين.
0: كل شيء مريض.
1: نعم، وسأل عن موضوع الوضوء، وقيل له بأنه بإمكانه الوضوء من خلال هو البحصة، يعني حجر.
0: حجر، حجر. نعم. أي شيء من أجزاء الأرض كما قال الأحناف رحمهم الله، يجزئ أن يتوضأ به أي شيء من أجزاء الأرض، إلا أن جمهور العلماء على أنه لا بد من قصد الصعيد الطيب وهو التراب. فالحجر إذا كان عليه شيء من التراب وممكن أن يسقط الحدث اللي هو عدم الوضوء أو الطهارة من الحدثين، جاز. يعني الراجح عند أهل العلم أنه لابد من التراب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وللآية الكريمة فتيمموا صعيدا طيبا، وقالوا صعيد طيب والتراب. ولكن كما قلنا أن الأحناف ذكروا أنه يجوز التطهر بكل ما شاء بكل ما كان من أجزاء الأرض مثل الحجارة والجص وإلى آخره. ولكن يعني في هناك في السوق حقيقة أنا اشتريت واحدة منها، حجر معمول بطريقة يعني فنية وعليه شيء من التراب وكله يعني مدروس ومعمول به، موجود بكرتونة مغلف
1: يعني كرتون بالمكتبات الإسلامية. يعني
0: أظن أن أنا اشتريته لوالدتي عندما كانت لا تستطيع أن تتوضأ، وأتاني أحد الأخوة يعني وأعطاني إياه، كنا نتكلم عن هذا الموضوع، وهو شيء جميل يعني فني جميل وجاهز يعني للاستعمال، ليس فيه إشكال. مثلا إذا تحدث بعض الأطباء أو بعض الناس اللي ممكن يأكدوا أو كتير يعملوا إشكالية حول أنه فيه ميكروبات أو فيه بعض البكتيريا أو فيه إلى آخره، ممكن يعني يتكلموا، هذا جاهز ليس فيه شيء ومسموح أنه إدخاله إلى، يمكن الحجر يمكن يمنعوه في المستشفى أو في الأماكن الطبية المعروفة لعدم ثقتهم بطهارته أو نظافته أو استعماله من دون أن يؤدي إلى مخاطر ومشاكل أخرى. هذا الحجر يعني ما شاء الله موجود يعني بشكل كتير يعني عملي ولا يأخذ مكان.

0: ومتوفر
1: يعني هن
0: فيه.
1: اكيد اللي صن يعني اللي حضروه او صنعوا هالمنتج هيدا، لانه هذا صار بزنس، هن اخذين الشروط
0: طبعا طبعا
1: فيه، فيعني هن هيئوه لانه يوفي الشروط المطلوبه في حال الوضوء من خلاله.
0: ولكن اذا كان في المستشفى ولم يتسنى له اي شيء الا الحجر جاز له ذلك.
1: نعم، طب كيف يستعمل هذا الحجر؟
0: التيمم يكون بضربتين كما قال عليه الصلاة والسلام، ضربة للوجه وضربة لليدين. يبدأ فيضرب على الصعيد الطيب، سواء كان حجر عليه شيء من التراب أو على التراب نفسه، يضرب ضربة بكفيه على هذا الصعيد، ثم ينفضهما من دون أن يلمس إحداها الأخرى، يعني ينفض هذه، ثم يمسح وجهه كأنه يغسل وجهه، يمسح وجهه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذن، اللي هو المكان اللي يجب تطهيره للصلاة، ثم يضرب الأخرى، وقيل ضربة واحدة، وقيل في بعض الروايات ضربة واحدة للوجه والكفين، ولكن يعني كما ورد أيضا ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، يضرب وينفض اليدين ثم يفرك أو كأنه يغسل كفيه، كأنه يغسل كفيه. ومنهم من قال يمسح بباطن، يمسح باطن اليمنى بكفه اليسرى حتى المرفقين، ثم يعود بهما إلى المكان الآخر ظاهرا وباطنا.
1: نعم، يعني أول خطوة أنه بيخبط خبطتين على الحجر أو التراب،
0: ضربة
1: يعني
0: ضربة على التراب يمسح الوجه، ثم ضربة على التراب ويمسح الوجه.
1: أفكر ضربتين وضربة يعني.
0: لا، ضربة واحدة.
1: نعم، ويمسح وجهه كاملا،
0: يمسح وجهه، ثم ضربة ويمسح يديه من ظاهرها وباطنها، كل يد يستعمل بها وكأنه يغسل اليد الأخرى، وهكذا ينتهي. ومثل ما أن منهم من قال بعض العلماء أنه يكتفي بمسح الكفين كأنه يغسل كفيه.
1: نعم،
0: فهذه روايات يعني وآراء علمائنا الأكارم في المسح على الخفين، على الوجه بالتيمم يعني. وسبحان الله، كله من تسهيل الله عز وجل.
1: سبحان الله،
0: إن هذا الدين يسر، الله سبحانه وتعالى جعل في لنا في الدين يسر عظيم، ولكن لا يتكاسل إلا محروم أبدا.
1: وهذا الطهر سماحتكم يلبي الصلاة ويلبي أيضا طهر الجنابة.
0: نعم، يسقط الجنابة. يعني سبحان الله، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقبلون على الطاعة بشكل عظيم ويجتهدون من أجلها. يعني حتى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ورد أنه استيقظ جنبا، فهو كان يسمع أنه ممكن يكون في شيء بديل عن، ولا يستطيع الاغتسال، لم يجد ماء وإلى آخره. قال يعني قالت الرواية أنه تمرغ في التراب، تمرغ في التراب، أخذ يتمرغ في التراب وكأنه يغتسل،
1: أنه يغتسل بالتراب من شدة يعني حرصه.
0: جاءوه بالحديث إنما يكفي ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، يعني كما ورد عند بعض أهل العلم.
1: نعم،
0: إذا كانت ضربة أو ضربتين، يعني إما أن تكون ضربتين أو أن تكون ضربة، ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين،
1: سبحان الله،
0: أو ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين.
1: يعني ما الحكمة في هذا الأمر؟
0: الحكمة يعني أن الإنسان لا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى إلا وهو طاهر، يعني ولا يمكن استعمال شيء. فلذلك هذا العمل هو بمثابة الوضوء، بمثابة الاغتسال، حتى لا يكون يعني هناك حواجز بين الله وبين العبد، أنه لا تحجز نفسك عن ربك عز وجل بسبب عذر أو ما إلى آخره، فقد أوجد الله لك سبحانه وتعالى طرقا أخرى ووسائل أخرى.
1: هو يمكن كمان والله أعلم، هلأ يعني بيخطر به، هو من باب التسهيل والتعظيم في نفس الوقت.
0: نعم،
1: يعني
0: نعم،
1: التسهيل أنه
0: نعم،
1: أنت سهل لك بالطريقة.
0: صحيح،
1: والتعظيم أنه لا يصلي الإنسان إلا إذا كان طاهرا.
0: أبدا، لابد أن تنعقد النية على أن يتوجه الإنسان إلى الله وهو طاهر. كثير من الناس للأسف يهتمون بطهارة الجسد والمنظر وجمال الهيئة وإلى آخره، ويغفلون طهارة القلب، طهارة الداخل،
1: وهي يعني الأولى،
0: وهي هي الأهم. إذا ما في طهارة من الداخل، هذا العمل الذي يقوم به الإنسان من تهيئة نفسه وتجميلها وتحسينها المظهر، هذا هو يعني شيء هامشي في الحياة، وإن كان شيء مهم. يعني المؤمن يجب أن يكون صاحب هيبة وصاحب طلة وصاحب نظافة وصاحب طهارة، ولكن لابد أن يتوافق الداخل مع الخارج. يعني ليس فقط والله أنا أهتم بمظهري بالعطر، اللي ما شاء الله في ناس بيدفعوا العطور آلاف الدولارات. طيب وهذا القلب، إذا كان هذا القلب معفن ماذا نفعل؟ إذا كانت زجاجة العطر التي أدفع ثمنها آلاف الدولارات لم تستطع أن تجعلني أغير وجهة نظري نحو قلبي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه القلوب يجب أن تكون طاهرة فيها عظمة رب العالمين، عظمة الله سبحانه وتعالى في هذه القلوب.
1: سبحان الله. سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قال ليطمئن قلبي، يعني هون يعني وكأنه القلب هو العقل في نفس الوقت، يعني هو صلة، صلة أساس، يعني فيها يعني الواحد بيكون موقن فيها، انه الواحد هذا يعني تسليم،
0: يدرك ماذا
1: نعم
0: يفعل،
1: سبحان الله،
0: يعقل ماذا يفعل. ليس له من صلاته الا ما عقل منها. يعني الانسان اذا ما كان عم يشغل العقل والقلب في مرضات الله سبحانه وتعالى وفي طاعاته وعباداته، ما نفع هذه العبادة، لن تغير شيئا في حياتي. ولكن يعني لابد أن نفهم أن العبادة لم يفرضها الله سبحانه وتعالى إلا ليرفع شأننا وقدرنا، لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني نحن نتوجه إلى الله، ولكن لابد أن يتوجه العبد المؤمن إلى الله توجها كاملا بجسده وعقله وقلبه، ومجرد مش مجرد جسد، استقبال القبلة هو يعني شرط من شروط صحة الصلاة. اللي هو استقبال القبلة وطهارة الجسد والبدن والمكان، يعني انه لابد انه يكون في طهارة. الطهارة هي من الشروط التي قبل ان يفعل الانسان العبادة يتوجه الى الله سبحانه وتعالى ويحقق هذه الشروط. فإذا يعني لابد أن يكون الإنسان منسجم داخلا وخارجا بتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم وألوانكم وألسنتكم، ولا ينظر، إنما ينظر الله إلى القلوب. هل هذه القلوب طاهرة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ينظر إلى القلوب، هذه ما حقيقة هذه القلوب؟ هل فيها غل، فيها حقد، فيها حسد، فيها غش، فيها كذب، فيها خيانة، فيها نفاق؟ لذلك أن نتطهر إلى الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا، هكذا يكون يعني التطهر، وهكذا تكون التزكية، وهكذا تكون علاقة الإنسان بالله عز وجل، ليست فقط شكلية إنما مضمونها عظيم.
1: بارك الله بكم، الله يفتح عليك.
0: بارك الله.
1: سماحتكم، إحدى الأخوات أرسلت إلينا الآن بسؤال، تقول طبعا تتوجه بالسلام علينا، الله يبارك فيك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أريد أن أعرف فضيلة الشيخ في الوضوء، هل يجب غسل الرجلين أو المسح؟ وسؤال ثاني، أنا عندي مشكلة بالمعدة، سلس ريح، يعني يجب علي الوضوء لكل صلاة، وكذلك أصبح عندي التهابات في أصابع الرجل، هل ممكن حتى في الطقس الحار أن أمسح على الجوارب أو واجب أن أغسل الرجل؟
0: نعم، الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم.
1: يعني آمين يا رب العالمين.
0: نسأل الله عز وجل أنه يجعل هذه الدنيا زيادة لنا من كل خير. يعني الإنسان يجتهد في حياته، الوضوء طبعا في فرائض وفي سنن، مثل ما الصلوات فيها فرائض وفيها سنن. الفرض لراجح عند أهل العلم هو ما ذكر في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن هذا الفرض. من أهل العلم رحمه الله من قال أن مسح الأذنين والمضمضة والاستنشاق واجب، ولكن الراجح أنها سنة، أنها سنة من السنن، سنن الوضوء. فإذا الإنسان يعني قام بهذه الأمور الأربعة اللي هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، سقطت عنه فريضة الوضوء، خلاص يعني أدى فريضة الوضوء.
1: نعم.
0: ما زاد له أجر في ذلك؟ المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ويعني تثليث الغسل، أنه يعمل كل عضو ثلاثة ثلاثة، وليبدأ باليمين، وطبعا كل هذا من السنن اللي النبي صلى الله عليه وسلم سنها لنا. إذا كان لا يستطيع أن يغسل رجليه أو أي شيء من أعضائه المفروض أن يغسلها، فهذا الإنسان يستعمل أي طريقة أخرى ليتجنب الضرر. يتجنب الضرر، يعني إذا كان مثلا في ممكن في بعض الناس عندهم السكري يؤثر على أقدامهم، يعني هذه مشكلة، فبيصير في استعمال الماء يؤدي إلى التهابات القدم، وهذه مسألة خطيرة عند مرضى السكري. أو لعل المسألة تكون أنه واحد ممكن يتحسس عنده مشاكل في قدميه وبعض الالتهابات التي يعني تسببها عملية الغسل أو الغسل غسل الرجلين، فإذا هو إما أن يمسح بقدر ما يستطيع على رجليه، أو أن مثلا إذا كان يستطيع أن يتوضأ مرة واحدة ثم يلبس الجورب ولو كان في الحر، يعني مسح الجوربين أو الخفين لا يشترط له وقت أو زمان أو برد أو غير، مجرد من شروط صحة المسح على الجوربين أو الخفين لبسهما على طهارة، سواء كان في الصيف سواء كان في الشتاء سواء كان في أي فصل من الفصول، سواء يعني أنا بحاجة أو غير بحاجة، طالما لبست هذا الجورب أو هذا الخف على وضوء على طهارة كاملة، إذن صح أن أمسح عليه خمس صلوات أو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
1: نعم.
0: خلاص، يعني مسألة سهلة جدا، واللي ما بيستطيع يكتفي بالمسح، أو حتى إذا كان لا يستطيع أبدا لا يغسل.
1: يعني المريض لا يثقل على نفسه.
0: نعم.
1: حتى
0: نعم
1: لا يأتي
0: أبداً
1: بضرر
0: أبداً
1: على
0: لا يكلف
1: على
0: الله نفسا إلا وسعها.
1: نعم.
0: واللي بيشدد يشدد على نفسه، الله غير يعني ما كلفه أن يشدد على نفسه. في ناس بيقول لك لا سأستعمل الماء ولو كان يعني مضر، لا ما بيصح، لا ضرر ولا ضرار.
1: نعم.
0: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.
1: سبحان الله. السؤال الثاني كان بالنسبة، لأنه يعني هون إن شاء الله تكون الإجابة وضحت، لأنه كانت عم بتقول أو عم بيقول أنه صار في التهابات بالأصابع نتيجة أنه الغسل الدائم إلى الرجل، وأكيد سماحة المفتي أوضح هذه الإجابة. كذلك لو سمحتم، ما حكم التوسل بالصالحين ومعناه أننا نطلب من الله عز وجل بجاه هذا الولي الصالح أن يتقبل منا؟ طيب، نأخذ الاتصال هيدا ونرجع إن شاء الله للسؤال حتى يكون في متسع من أنه يجاوب عليه سماحة المفتي.
0: لا.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سؤالنا لو سمحتوا، هلا فينا ثمن الأضحية يكون مشترك من هالعيلة كلها؟ مثلا عيلة بدها تضحي تعمل أضحية، إنه فينا تكون مشتركة؟
0: هلا الأضحية
2: يعني الثمنة
0: هي واجبة على رب البيت.
2: نعم.
0: يعني وهي أضحية واحدة عن العائلة جميعا. إذا كان
2: إذا لم يستطع
0: صاحب البيت أو اللي هو مسؤول هو الراعي لهذه العائلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، منو مكلف يجمع الأموال من أولاده من من زوجته من حدا أنه يعني يضحي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن شاءت العائلة أن تجمع فيما بينها فهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى تفضل به علينا، ولكن هو غير واجب على رب البيت إذا لم يكن قادرا على الأضحية، ليس عليه واجب.
2: يعني لا يجوز أن تكون مشتركة؟
0: لا ما أقول لا يجوز، يصح أنه يحد يشتركوا مع بعضهم بدون يضحوا
2: واحد.
0: إذن هي ليست أضحية من واحد.
2: أيوه
0: الأضحية يجب أن تكون على صاحب البيت، ولكن إذا اجتمعتوا لتحيوا هذه الشعيرة فتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
2: إن شاء الله، جزاكم الله خير.
0: وإياكم إن شاء الله.
1: يا أهلا وسهلا. طيب سماحتكم، أنا بعرف بالنسبة للبقرة أنه بالإمكان المشاركة 7 أشخاص
0: طبعا
1: بها.
0: الإبل أو البقر يجوز يجزئ عن 7 مضحين. فلكل واحد 7.
1: نعم.
0: إيه. ولكن الأضحية الصغيرة اللي هي إما أن
1: الخروف.
0: تكون الخروف أو الماعز يجزئ عن
1: شخص،
0: عن عائلة واحدة.
1: نعم.
0: عن كل أهل بيت أضحية كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: فإذا كان يعني هن غير قادرين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني حتى أنا أرى أن تكليف النفس ما لا تطيقه ولا ما لا يستطيع تحمله الإنسان، يعني الأفضل أنه ما يتكفل فيه الإنسان ويكون يعني متعب لأهل البيت ولقدرة العائلة. خلاص رب البيت ما معه يضحي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معه يضحي في سبيل الله إن شاء الله، الله يتقبل منا ومنكم. المهم تكون التضحيات مقدمة من الإنسان عن طيب قلب، يعني هو يعني حتى لو يضحي ولكن مستعد أنه يكون يعني رهن إشارة رب العالمين عز وجل وأمر رب العالمين منقاد ومنصاع لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا يعني أعظم ما يجب أن يكون عند العبد المؤمن.
1: نعم.
0: هذه الاستعدادات التي يجب أن تكون عند المؤمن.
1: هو سبحان الله كما أنه في ناس يصعب عليها أحيانا بحسب وضع المادي أنها تضحي.
0: نعم.
1: كمان في ناس الله سبحانه وتعالى منعم عليهم. أنا بعرف ناس مثلا بيضحوا 3 أو 4 خواريف، على يعني عندهم مقدرة
0: يعني
1: أنهم يشتروا أكثر من يعني من كوبون ويضحوا، لأنه الله سبحانه وتعالى منعم عليهم.
0: الله يتقبل من الجميع. هو السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين. يعني إذا الإنسان ويجزئ عن كل أهل بيت أضحي واحدة، وإن زاد فله أجر في ذلك إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب الجزء الثاني من سؤال الأخت المستمعة سابقا، بالنسبة للتوسل بالصالحين، وهل يجوز التوسل
0: نعم.
1: بالصالحين، وأننا نطلب من يعني من الله سبحانه وتعالى بجاه هذا الولي الصالح أن يتقبل منا الدعاء؟
0: والله يا أختي الكريمة في هناك مسألة عظيمة يجب أن نتنبه إليها، التعلق بالبشر. الناس كثيرا ما يتعلقون بالبشر ويغفلون عن رب البشر سبحانه وتعالى، عن خالق الكون. يعني حتى أن المسألة يعني ليست في هذه الاعتبارات الضيقة أنه يجوز التوسل أو لا يجوز التوسل. الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينك وبينه حجاب ولا ترجمان،
1: سبحان الله،
0: ولم يترك لقدرتك أو استطاعتك، بل الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، ادعوني أستجب لكم. إذن طالما أنك تستطيع الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ربما يقول البعض أنه أنا بحاجة لمن يتوسل لي عند الله، أنا ضعيف. الله يقبل الضعفاء ويقبل الفقراء ويقبل المجرمين ويقبل العصاة ويقبل مرتكبي الكبائر ولو بلغت ذنوبهم عنان السماء والأرض. فالاتصال بالله هو الأعظم وهو الأولى وهو الأفضل. أن يدعو فيقول اللهم بأعمال الصالحين بأعمال الأتقياء، أن يتوجه إلى الله عز وجل بصالح الأعمال في هذه الأيام، يعني مسألة فيها نظر وفيها فسحة من الوقت، ولكن أنت موصول بالله. دع الناس مهما كان شأن هذا الإنسان أو هذا الولي أو هذا الصالح أو هذا النبي أو كذا، أنت موصول بالله، ليس بينك وبين الله إلا الدعاء والتوسط، التوسط بصالح العمل.
1: نعم، هو أحيانا يشعر المرء يعني بقلته فيتوجه إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام،
0: هذه القلة
1: لكثرة محبة الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام.
0: هذه القلة اللي عند العبد، هذه القلة اللي عند العبد إذا صدق التوجه إلى الله عز وجل، هذا ما يريده الله من المسلم، هذا ما يريده الله من المؤمن. إنك عند الانكسار وعند الضعف وعند الفقر وعند الحاجة اللي أنت يعني لا يمكن أن ترى نفسك أهل، الله سبحانه وتعالى يراك أهل، لأنه هذا الانكسار وهذا الضعف وهذا الفقر اللي أنت فيه الله سبحانه وتعالى جعله طريقا للوصول إليه. فالإنسان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما توجه إلا إلى الله عز وجل، وما استعان بأحد وما استغاث بأحد، وكان يعني يعلم فضل الأنبياء من قبل وفضل الصالحين من قبل، إلا أنه كان يعلمنا كيف نتوجه إلى الله وحده جل في علاه، نتوجه إلى الله وحده لأنه هو القادر. وأنت لابد أن يكون عندك في قلبك وفي صدرك هذه العظمة لله سبحانه وتعالى، وإذا عرفتها تعرف عليك الله عز وجل ولباك الله سبحانه وتعالى.
1: فإذا يعني الأولى على المسلم ألا يتوجه بجاه أي من الصالحين، ولكن يتوجه مباشرة إلى الله سبحانه.
0: نعم.
1: وتعالى
0: الله الله.
1: لا ما في حواجز بيننا وبين رب العالمين.
0: الله عز وجل أعطانا هذه الخاصية للمؤمن أنه يتوجه إليه، فكيف لا نتوجه إليه وهو أرحم الراحمين؟ نسأل الله السلام والعفو.
1: آمين يا رب العالمين. حناخد آخر اتصال معنا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا وسهلا بالحجي. يا هلا فيك.
2: فضلت المجد. السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخنا أنا عندي سؤال. عندي سؤال إنه الواحد لازم يشاهد الضحية، الضحية تبعته. هلا إحنا مودعة برا مثلا.
0: نعم.
2: هلا مودعة للأقرباء وهيك إنه بيصوروا بيبعتوا لي إنه كيف ضحوا وبيبعتوا لي كيف.
0: نعم نعم. هلا إذا استطعتي أن تشهدي أضحيتك فلا بأس، ولكن إذا ما استطعتي وكلتي هذه المؤسسات التي تقوم بالأضاحي، وأجازها كثير من أهل العلم رحمهم الله، علماء عظماء أجلاء، فلا بأس إذا ما استطعتي أن تشاهديها لسبب التوكيل والذبح خارج البلاد، ولكن إن استطاع الإنسان أن يشهد أضحيته ويذبح بيده فهذا أفضل، ولكن إذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
2: والله هذا السؤال اللي عندي، إنه الواحد أنا سمعت إنه قالوا الواحد لازم يشاهد التحية تبعته وهيك، بس يعني نحن ببلاد هوني إنه غير بلادنا،
0: ما
2: ودي على بلاد اللي برا.
0: نعم نعم. إذا كان ما في قدرة ليس عليك.
2: خلاص منين وشيل الله
0: إن شاء الله. نعم.
2: الله يبارك.
0: نعم.
2: الله يبارك فيك
0: وفيكم بارك
2: الله. وتنعادوا لهالأيام يا رب.
0: آمين يا رب. الله يتأمل منا ومنكم.
2: خلي لك هالسهر الآدمي هذا الدكتور عبد القادر.
0: الله يخليك يحفظك يا رب. خلي أولادك، خلي أولادك يا رب.
2: الله يحفظك.
0: محبينك وأهلك يا رب.
2: وسلمنا للمسلمين كلهم على الإذاعة، وكل عام وأنتم بخير جميعا.
0: أنتم بألف خير. الله يجزيكم الخير. الله يحفظكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا آخر اتصال حنستقبله، ولكن بعد في عندي سؤال من إحدى المستمعات.
0: نعم.
1: بتتوجه إلنا بالتحية، الله يبارك فيك، وبتقول إنه عندها عملية يوم الجمعة الجاي إذا الله راد. آمين يا رب العالمين. أولا بتقول بدي دعواتكم إلي، وثانيا حب أعمل صدقة زكاة عني، فيني إبعت ثمن الأضحية أو فيني لحظة، بتقول فيني ابعتهم تمن اضحية او شو فيني، على فكرة هول غير صدقة العيد الأضحى، الله يبارك فيكم، لا تنسوني من الدعاء. الله سبحانه وتعالى يشفيك ويعافيك يا رب.
0: الله سبحانه وتعالى هو يعني القادر على كل شيء، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويشفينا جميعا ويشفي جميع مرضانا يا رب يا الله يا كريم. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفيها أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. نعم، هلأ المسألة يعني سبحان الله يجب أن ننبه إليها، الأضحية لا تصح إلا أضحية. وهناك بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أضحي، أنا أريد أن أتصدق بمال الأضحية، لو كان ذلك جائز لفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان هناك في المدينة من هم فقراء يحتاجون إلى هذا المال. نعم. ولكن كان يحافظ النبي عليه الصلاة والسلام على الأضحية. فإذا إذا أردت أن تضحي فعليك بالأضحية، وأصبحت سنة في حقك، سنة واجبة لأنك قادر أو قادرة. أما أن يدفع ثمن الأضحية لفقراء معينين أو غير مطلق الفقير فهذا لا يجزئ عن الأضحية.
1: نعم.
0: لا يجزئ عن الأضحية.
1: فإذا الأضحية أضحية،
0: أضحية
1: وأي أضحية. مال يعتبر صدقة،
0: أي مال صدقة.
1: نعم.
0: يعني ما بيصح أنا أرسل المال إلى بلادي مثلا وأقول أفضل من أذبح أضحية أنا أطعم مثلا هؤلاء الفقراء، إذا ليست أضحية. ليس واجب عليك أن تضحي إذا كنت ترى أنه هذا الأمر، أن هذا الأمر يعني بحاجة الناس إلى هذا، أرسل المال ولكن لا تقول أضحية ولا ثمن أضحية. الأضحية أضحية، ترسل ثمن أضحية يشترون أضحية ويضحونها عنك.
1: نعم.
0: إيه. وتريد أن تتصدق لا ترى أنه، لأنه حتى بعض العلماء قال أن واجب على القادر، ولكن كما قلنا الراجح أنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الصحابة أنهم تركوها مرة. وهذا يعني ما يجب أن نتنبه الإنسان إليه، أنه إما أن يضحي وإما أن لا يضحي. أما إذا أراد أن يرسل مالا بثمن الأضحية يوزع على الفقراء فهذا ليس أضحية.
1: إن شاء الله يكون. هلأ هي بتقول الأخت مع العلم أني أنا بعتت على لبنان ويعني مبلغ من المال، ولكن سمحته يعني وضح لك أنه لو بعت مال يعتبر هذا المال صدقة إن شاء الله بميزان حسناتك إن شاء الله.
0: كما ذكرت أو سمعت تذكرت يعني أنه هي أصلا فعلت يعني تريد أن تفعل الأضحية كمان، فهذا
1: نعم.
0: هذا خير.
1: نعم.
0: إذا الإنسان أراد أن ينفق في سبيل الله أو أن يتصدق مقابل أن يطلب من الله شيء لا بأس، يعني يتصدق ثم يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا شيء يعني عظيم جدا، أنه الإنسان يداوي نفسه، يداوي مرضاه، يداوي مرض حتى قلبي يعني إنسان نفسيا كذا في التصدق في صدق، هذا يدفع بها خطر عظيم رب العالمين عز وجل.
1: هي الأضحية نفسها
0: التقرب
1: يعني
0: إلى الله. نعم.
1: التقرب إلى الله وقديش فيها يعني في كل شعرة حسنة يعني، فما
0: نعم.
1: قديش الخروف في يعني شعره
0: الله سبحانه وتعالى يتقبل منا منكم ويجعل هذه الأيام أيام صالحة ويعيننا على الصيام والصدقة والعمل الصالح في هذه الأيام الذي لا يعادله أجر إلا أجر المجاهد الذي ذهب بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. اللهم تقبل منا.
1: آمين.
0: واجعل الفرج يعني إن شاء الله تفرج به هذه الأعمال الصالحة عن إخواننا في غزة وفلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي لبنان وفي كثير من بلداننا التي تعاني الأمرين من خلال بعض الظروف التي مرت بها. اللهم أمين والحمد لله رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين.
0: صحيح.
1: آخر سؤال معنا سماحتكم، بيقول الأخ المستمع سؤال في الزكاة من فضلك، هل يجب إخراج الزكاة بمجرد اكتمال النصاب أم يجب انتظار حتى يمر حولا كاملا على ذلك النصاب وما يأتي بعده من المال؟
0: الشروط هي أن يحول عليها الحول ويبلغ المال النصاب، يعني إذا مثلا في نص السنة بلغ النصاب ولكن ما مر عليها حول كامل سنة كامل يعني عام كامل، إذن أنت ما زلت في السيف ما بيقولوا، يعني أنت غير مطالب بأداء الزكاة. إذا أردت أن تتصدق فهذا فضل من عندك وفضل تفضل الله به عليك أن أعطاك في صدقة. أما كزكاة اللي هي فريضة اللي هي ركن من أركان الإسلام، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذن هذه الفريضة لا يعني يكلفك الله بها إلا إذا بلغت النصاب وحال الحول مرة عام، لأنه لعله خلال العام يعني ينزل مستوى المال عن النصاب، إذن أنت غير مكلف.
1: نعم.
0: يعني هو لابد، لماذا العام ولماذا الحول ولماذا النصاب؟ قال حتى يعني يصير هناك يقين أنه غني وأنه ما وأن ماله يعني اجتمع لمدة عام وبلغ النصاب، إذن فهو غني، والغني يجب عليه أن يشعر بالفقير، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فإذا وجبت عليك الزكاة. أما ما دون ذلك فصدقات، وربما يعني تعدل الزكوات.
1: سبحان الله سبحان الله. سماحتكم، نحن قلنا أنه بدنا نأتي على السنن الخاصة.
0: نعم.
1: يعني والفضائل في بالنسبة للأيام العشر المقبلة علينا. هو الحقيقة أنا بعرف أنه يجب أن تغادر الآن.
0: إن شاء الله بنحكي باختصار بإذن الله. طبعا من السنن الصيام، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأي عمل صالح، ليس هناك عمل محدود أو يعني معين، كل الأعمال الصالحة التي يستطيع الإنسان أن يتقرب بها إلى الله هي من سنن هذه الأيام. والتعرض لنفحات الله أمر عظيم، عسى أن يشملنا الله بعفوه ومغفرته كما يشمل أهل عرفات، وكما يقول للملبين عندما نقول لبيك اللهم لبيك في الحج، الله تعالى يقول لبيك وسعديك والخير كله بين يديك. أما من رفض يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. يعني أهم شيء القبول، أن يتقبل الله منا سبحانه وتعالى. فلا نبخل على أنفسنا بأي عمل، صيام، صدقة، أضحية، قيام، أي شيء من الأعمال الصالحة التي نحتاجها نحن لندخرها إلى آخرتنا، فالله سبحانه وتعالى يمكننا من أدائها في هذه الأيام. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي كان يقوله المحدثون أنه أربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن، ومنها أيام العشر، صيام أيام العشر، أربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع فيهن الصيام، ما كان يترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها عاشوراء ومنها الأيام العشر وكثيرة، هي أربعة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. فإذا هذه من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها،
1: اللي هي تسعة أيام. نحن
0: تسعة أيام، يوم الحج طبعا ما بيصح، يوم العاشر ما بيصح، لا لنا ولا لغيرنا يعني.
1: نعم إن شاء الله تعالى. فإذا بإذن الله نقبل،
0: وهي لغير الحج
1: طبعا،
0: الصيام لغير الحج. الحج يكون مشغول بأركان وواجبات وفضائل ونسك، فإذا لا يؤدي هذه لأنه في الحج ومن الصعب، لذلك أسقطها الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء، وهي سنة في حق غير المحرمين.
1: سبحان الله، الله يتقبل من الجميع.
0: آمين.
1: إن شاء الله.
0: الله يتقبل من حجاجنا، يوصلهم بخير ورجعهم بخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. ونحن كمان عبر الأثير يعني منعيش أجواء الحج من خلال البرامج.
0: نعم.
1: نكثفها يعني متعلقة بالحج وأمور الحج، وأيضا التكبيرات هذه أيضا.
0: السنن العظيمة اللي من شعائر هذه الأيام، التكبير والتهليل، يعني ما في أجمل الإنسان أنه ينطق اللسان بما وقر في القلب. يعني عندما نقول الله أكبر يعني الله أكبر.
1: سبحان الله. أنا هون بس عندي لفتي ويمكن رسالة بحب أتوجه فيها لكل أصحاب المحلات والمؤسسات.
0: نعم.
1: إذا كنا كمجتمع إسلامي بنشتغل مع بعض، يعني بالحديث أنه كانوا الصحابة يمشوا ويكبروا في الأسواق.
0: نعم.
1: طبعا هون يعني الواحد ممكن يكبر بقلبه، ولكن مش بصوت عالي ماشي بالسوق عم بيكبر الناس.
0: نعم.
1: غير المسلمين
0: لسنا في هذا المجال
1: لا يتقبلون ذلك. ولكن مثلا بالنسبة للمحلات يعني كمحلات إسلامية يعني ناس بتبيع بتشتري، إذا هي حطت التكبيرات بمحلاتها بالسبيكرات يعني بالمكبرات الصوت اللي عندها، بس طبعا مش بالصوت عالي، بس نحن عم نقول نعيش الأجواء هيدي. نعم. كما نعم. أحيانا ندخل إلى بعض المحلات نجد أنه حاطين قرآن كريم مع أنه في ناس بتحكي، والمفروض الواحد إذا كان القرآن ينصت
0: لا بأس أنه يفعل إخواننا وأهلنا يعني هذا العمل، أنه إظهار التكبير والزينة.
1: نعم، فهيدي أنه من باب الإظهار، من باب إظهار التكبيرات،
0: إظهار الشعيرة وتعظيم أمر الله، ولكن هي السنة أن يكبر الناس.
1: نعم،
0: ولكن إذا الإنسان شعر أنه ممكن يعطي صورة أو يعطي شيء من المعاني العظيمة لهذا العيد، فلا بأس أنه يحط التكبيرات بشكل ما يضايق حدا وما يزعج حدا وما يأثر ذلك على يعني وضعنا. فنحن اليوم ما نستطيع يعني نكلف الناس أكثر مما يطيقون، ربما الناس لا يفهمون هذه الحقيقة، لا يفهمون هذه المعاني، فربما تكون في بعض الأحيان رسالة غير صحيحة، يعني ربما الناس يفهمون بطريقة خاطئة، ولكن إذا استطعنا أن نفعلها هذه ليست سنة، هذه يعني إذا الإنسان بده يحط التكبيرات في محله له ذلك يعني في المسألة سعة، ولكن التكبير السنة هو تكبير الناس سواء يعني في المساجد أو في أماكن تواجد المسلمين، في أماكن الطاعات والعبادات حتى رابع أيام التشريق.
1: نعم. نعم. الله يتقبل من الجميع ويتقبل آمين. منكم سماحة مفتي، يعني عم بعرف الطريق طويل حتى تأتي إلينا
0: إن شاء الله خير. الله يزيكم
1: في
0: خير.
1: في هذا اليوم، فإن شاء الله بنسن حسناتك
0: الله
1: يا رب،
0: الله يبارك فيكم يحفظكم، إن شاء الله هيك ربنا بيفرج عنا ما نحن فيه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أيضا لكل من تابعنا، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب العالمين.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

دعاء يرفعك محمد إسماعيل.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإمام، إذا ترك الحاج ركنا من أركان الحج كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي والحلق لم يصح حجه ولزمه إعادة الحج. فلو ترك الوقوف بعرفة مثلا ترتب عليه الآتي: أولا، ذبح دم كدم التمتع أو الصيام إن لم يتيسر الدم. ثانيا، التحلل بعمرة لأن يعمل أعمال العمرة ثم يتحلل، ومع ذلك فهي لا تحسب له عمرة مسقطة للواجب. ثالثا، قضاء هذا الحج سواء أكان قد أحرم به عن حجة الفرض أم أحرم به متطوعة، وذلك على الفور أي السنة المقبلة، ولا يجوز التأخير عنها إلا لعذر. ولا فرق في هذا بين أن يترك الوقوف بعرفة بعذر كنوم ونسيان ونحو ذلك أو بغير عذر. أما إذا ترك طواف الإفاضة والسعي أو الحلق فهذه لا مدخل للجبران فيها، ولا يرتفع الإخلال إلا بفعل المتروك نفسه، أي فيبقى الحج معلقا حتى يتدارك مهما تطاول الزمن ومضى الوقت.

0: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة. كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال، Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير. كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم الفلو، وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لاكمبا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 12 من أيار مايو لعام 2026. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهدنة مع إيران تمر بمرحلة حرجة، واصفا إياها بأنها أصبحت في غرفة الإنعاش. في حين قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد وستفاجئ العدو. وأوضح ترامب أن الهدنة ضعيفة للغاية وفي أسوأ حالاتها، ملمحا إلى إمكانية استئناف الهجمات العسكرية على إيران بعدما اعتبر أن طهران لم تبدي أي التزام جوهري بالشروط الأمريكية، وفي مقدمتها التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. ووصف ترامب الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه اقتراح غبي ولا يمكن قبوله، مؤكدا أنه لم يتضمن أي ضمانات حقيقية ولم يكن يستحق على حد تعبيره الوقت الذي استغرقته طهران لإعداده. كما اتهم الرئيس الأمريكي القيادة الإيرانية بمحاولة التلاعب بالإدارة الأمريكية، معتبرا أن بلاده لا تتعرض لأي ضغط وحققت بالفعل تفوقا عسكريا. وأشار ترامب إلى وجود انقسامات داخل القيادة الإيرانية، وقال إن ذلك يعيق أي اتفاق نهائي، رغم تأكيده بأن باب التفاوض لا يزال مفتوحا إذا التزمت طهران بشروط واشنطن الأساسية. وأوضح أن الخيارات المطروحة تجاه إيران لا تقتصر على الحل العسكري، وقال أعتقد أن التوصل إلى اتفاق معهم ممكن، لكنهم غيروا موقفهم 4 أو 5 مرات. وفي ملف مضيق هرمز، أعلن ترامب أنه يدرس استئناف عملية مشروع الحرية الهادفة إلى ضمان عبور السفن التجارية، مؤكدا أن بلاده ستعمل على إبقاء الممر البحري مفتوحا بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع إيران. وأشار ترامب إلى أن النسخة الجديدة من العملية قد تكون جزءا من تحرك عسكري أوسع، محذرا من أن واشنطن لن تتردد في استخدام القوة إذا اقتضت الضرورة، وتوقع الرد الإيراني المحتمل قائلا سيستسلمون. وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بإطلاق نسخة موسعة من العملية تحت اسم مشروع الحرية بلس إذا تعثرت المفاوضات، وتفيد تقديرات بأن هذه النسخة تختلف جوهريا عن سابقتها، إذ تتضمن الانتقال من سياسة الحماية إلى الضربات الاستباقية واستهداف منصات التهديد الإيرانية قبل تنفيذ أي هجوم، وتوسيع نطاق العمليات ليشمل مسافات أبعد بالخليج وبحر العرب. وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة ملاحة غير مسبوقة في مضيق هرمز، إذ تشير بيانات ملاحية إلى توقف شبه تام لحركة السفن، مما يفاقم الضغوط على أسواق الطاقة والتجارة العالمية. وفي المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، مؤكدا أن طهران جاهزة لجميع الخيارات وأنها ستفاجئ العدو إذا فرضت عليها المواجهة. وأضاف قاليباب أن ما سماها الاستراتيجيات والقرارات الخاطئة تقود دائما إلى نتائج خاطئة، مشيرا إلى أن ذلك أصبح واضحا لدى العالم بأسره في رسالة تحذير من مغبة التصعيد. وكان مصدر إيراني أفاد بأن واشنطن رفضت مقترحات إيرانية تتعلق بتعويضات عن خسائر الحرب، كما طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، وهو ما رفضته طهران. جنوب لبنان. لا تزال مسيرات حزب الله اللبناني المتفجرة من أبرز التهديدات التي تقر إسرائيل بفشلها في مواجهتها والتعامل معها حتى الآن، مما دفع تل أبيب إلى التلويح وفقا للإعلام الإسرائيلي بخيار توسيع العمليات العسكرية البرية لمواجهة هذا التحدي رغم إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وأفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان بانتظار قرارات المستوى السياسي، في ظل ما وصفته بالتهديد الكبير الذي تشكله المسيرات المتفجرة على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان. ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي عن إصابات في صفوف قواته نتيجة هجمات المسيرات خلال تنفيذه عمليات توغل وهدم مبان ومنشآت في بلدات بجنوب لبنان. ورغم الجهود التكنولوجية والاستخبارية التي تتحدث عنها تل أبيب، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نجاح إحدى مسيرات حزب الله في استهداف بطارية تابعة لمنظومة القبة الحديدية. وقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد مشغلي مسيرات حزب الله المتفجرة بنحو 100 عنصر، مدعيا مقتل ما بين 15 منهم. ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي تشغيل المسيرات المزودة بتقنية الألياف الضوئية بأنه عملية معقدة، مشيرة إلى أن مشغليها يخضعون لتدريبات خاصة. لندن. تقود بريطانيا وفرنسا تحركا دوليا لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات يضم أكثر من 40 دولة، يهدف إلى تأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل اضطراب غير مسبوق أصاب هذا الممر الحيوي. ويبدو العدد الكبير للدول المشاركة حسب ما رشح من تصريحات هو اللافت، وهو الأكبر من نوعه في ملف يتعلق بمضيق هرمز حتى الآن. يضاف إلى هذا الطابع الوزاري للاجتماع، إذ يجري لأول مرة على مستوى وزراء الدفاع في إطار مهمة بحرية متعددة الجنسيات في ظل هذا التوقيت الحساس بالنظر إلى ما يجري، مع مساع دولية لتحويل وقف إطلاق النار إلى واقع يسمح بعودة التجارة العالمية وتدفقات الطاقة بعدما نجم عن الأحداث من تداعيات على الاقتصاد العالمي. ولم تعلن حتى الآن قائمة رسمية بأسماء جميع الدول المشاركة، إلا أن المعلومات تشير إلى أن القيادة المشتركة ستكون المملكة المتحدة وفرنسا، وتطلعان بالإدارة السياسية والعسكرية للمهمة. والدول المشاركة أكثر من 40 دولة من قارات مختلفة، تشمل دولا آسيوية وأوروبية وإفريقية وأخرى من أمريكا الشمالية. أما المشاركون عمليا فأكثر من 12 دولة أعربت عن استعدادها لتقديم مساهمات عسكرية مباشرة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في إبريل نيسان الماضي. كما نقلت تقارير سابقة عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني استعداد بلادها للمشاركة في المهمة، مشددة على أن بدء هذه المهمة يجب أن يكون بعد وقف الأعمال العدائية. مدريد. تواصل السلطات الإسبانية والأوروبية جهودا دولية مكثفة لاحتواء تداعيات تفشي فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات السياحية إنفي هوندس، وسط تأكيدات فرنسية بتدهور حالة إحدى المصابات، وإعلان مدريد عن تنفيذ إجلاء غير مسبوق بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وآلية الحماية المدنية الأوروبية. وأكدت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إصابة مسافرة بالفيروس بعد إجلائها من السفينة، مشيرة إلى تدهور حالتها الصحية خلال ساعات الليل، وهي واحدة من 5 فرنسيين تمت إعادتهم إلى باريس. من جانبها أعلنت السلطات الإسبانية تسجيل إصابتين بين الركاب، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتقال الفيروس النادر الذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج. ووصفت الأمانة العامة للحماية المدنية والطوارئ بوزارة الداخلية الإسبانية إجلاء الركاب بأنه عملية دولية غير مسبوقة نفذت بدقة متناهية لضمان سلامة الجميع، كاشفة أن السفينة ستتوجه إلى هولندا فور اكتمال إجلاء الطاقم والركاب. بغداد، كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية عن وجود تجهيزات عسكرية داخل الأراضي العراقية في فترة تزامنت مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وتأتي هذه المعطيات بعد نفي بغداد للتقارير المتداولة حول تأسيس إسرائيل موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم المجهود الحربي ضد طهران، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وجود قاعدة استخدمها جيش الاحتلال بصفة سرية داخل الأراضي العراقية. وأوضحت المقارنة البصرية للصور الفضائية التي خضعت للتحليل عبر وحدة المصادر المفتوحة تفاصيل دقيقة حول هذه القاعدة، حيث شيد المدرج الخاص بالقاعدة من قبل الجيش الإسرائيلي بشكل مؤقت للإقلاع والهبوط، ويبلغ طوله 101.6 كيلومتر فوق أرض بحيرة جافة في قلب الصحراء العراقية. أما الموقع الجغرافي فقد جرى إنشاء المدرج في منطقة وادي حمير غربي العراق على مسافة تبعد 180 كيلومترا في الاتجاه الجنوب الغربي لمدينتي النجف وكربلاء. أما الموقع الاستراتيجي والطرق فيبعد هذا المدرج مسافة 40 كيلومترا فقط عن الطريق الرئيسي المعروف باسم طريق الحج البري. وأظهرت الصور الفضائية الملتقطة بين أواخر فبراير شباط ومنتصف إبريل نيسان من العام الحالي تطورات متسارعة في الموقع. طهران، أكدت إيران أن علاقتها مع مصر قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن التواصل المستمر بين وزيري الخارجية بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، وذلك تعليقا على إرسال مصر مقاتلات إلى دولة الإمارات. وبحسب وكالة إرنا الرسمية للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي إن موقف إيران المبدئي هو أن أي تدخل يقوض الأمن الإقليمي ويخل بالثقة الإقليمية فهو مرفوض من وجهة نظرنا بغض النظر عن الجهة التي تقوم به. وأضاف في الوقت نفسه ما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليميين يخص دول المنطقة حصرا. وفي السابع من مايو أيار الجاري كشفت الإمارات عن تمركز مقاتلات مصرية في أراضيها تزامنا مع زيارة أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إليها، وذلك بعد أيام من إعلانها التعرض مجددا لهجمات قالت إنها قادمة من إيران وهو ما نفته طهران. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد والسيسي قاما بزيارة تفقدية لمفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة من أجل الاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات. وجدد السيسي إدانة بلاده لاعتداءات إيران التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بحسب وكالة أنباء الإمارات. واشنطن، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في خطوة نادرة عن موقع غواصة أمريكية مسلحة نوويا تابع للبحرية الأمريكية بالتزامن مع تصاعد التوتر في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وأعلن الأسطول السادس الأمريكي أن غواصة من فئة أوهايو المزودة بصواريخ باليستية وصلت إلى جبل طارق التابع لبريطانيا على الساحل الجنوبي لإسبانيا يوم الأحد الماضي في زيارة وصفت بأنها استعراض لقدرات الولايات المتحدة ومرونتها والتزامها تجاه حلفائها في حلف الناتو. ولم تكشف البحرية الأمريكية رسميا اسم الغواصة، لكن مراقبين بحريين رجحوا أنها الغواصة الأمريكية USS ألاسكا، إحدى أكثر القطع العسكرية الأمريكية سرية وتخفيا. وقال الأسطول السادس في بيان إن غواصات أوهايو البالستية تعد منصات إطلاق غير قابلة للرصد الصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات، ما يوفر للولايات المتحدة أكثر أضلاع الثالوث النووي قدرة على البقاء. ويعد ظهور الغواصات الأمريكية أمرا نادرا، وغالبا ما يكون بهدف توجيه رسائل ردع استراتيجية، خصوصا أن مواقع الغواصات النووية الأمريكية تخضع عادة لسرية مشددة. ويأتي وجود الغواصة قرب أحد أهم الممرات البحرية في غرب المتوسط في وقت تتعثر فيه الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. نيويورك. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن الإمارات شنت ضربات عسكرية على إيران. وذكرت الصحيفة أن الضربات التي لم تعترف الإمارات بها شملت هجوما على مصفاة نفط في جزيرة لاوان الإيرانية بالخليج، مضيفة أن الهجوم وقع في مطلع إبريل نيسان، ولم يتسنى التحقق من صحة ما ورد في التقرير. بروكسل. تعتزم المفوضية الأوروبية دعوة مسؤولين من حركة طالبان الأفغانية إلى بروكسل لإجراء محادثات حول إعادة مهاجرين أفغان إلى بلادهم وفق ما أفادت المفوضية. وتأتي هذه الزيارة التي يتم تنسيقها مع السويد عقب زيارتين سابقتين قام بهما مسؤولون أوروبيون إلى أفغانستان لبحث القضية نفسها. وقال متحدث باسم المفوضية إن المسؤولين يعملون حاليا على عقد اجتماع متابعة محتمل على المستوى الفني في بروكسل مع السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في أفغانستان. جنوب لبنان. وسعت إسرائيل نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل بلدات بعيدة عن الخط الأصفر وقريبة نسبيا من بيروت، إذ وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان الريحان وجرجوع وكفر رمان والميرية وعرب صاليم وجمجمة ومشغرة وقلية وحاروف، داعيا الأهالي إلى إخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وفي المقابل كثف حزب الله عملياته بالمسيرات والصواريخ ضد القوات الإسرائيلية داخل القرى المحتلة أو المناطق المحاذية لها، بينما تكثفت الحركة الدبلوماسية عبر سلسلة لقاءات عقدها السفير الأمريكي ميشيل عيسى مع المسؤولين اللبنانيين قبيل مغادرته إلى واشنطن. وتركز البحث في التحضيرات لاجتماع يوم الخميس المقبل في واشنطن، وكان هناك إجماع لبناني على أولوية وقف إطلاق النار. دمشق. أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جنديين وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح استهدفهم في ريف الحسكة شمال شرق سوريا. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إن مسلحين مجهولين استهدفوا حافلة مبيت تابعة للجيش السوري غرب صوامع العالية بريف الحسكة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، من دون ذكر تفاصيل إضافية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا. وفي أواخر الشهر الفائت تبنى تنظيم داعش عملية استهداف أحد عناصر الجيش السوري التحضيري في حلب الشمالي لتكون العملية الثالثة التي يتبناها التنظيم خلال الشهر نفسه بحسب تلفزيون سوريا. قطاع غزة. تقترب حركة المقاومة الإسلامية حماس من انتخاب رئيس مكتبها السياسي الجديد الذي سيدير شؤونها حتى نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، لحين إجراء انتخابات شاملة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها. وعلم من ثلاثة مصادر من حركة حماس خارج قطاع غزة أن جميع أعضاء المكتب السياسي عدا الموجودين أصلا في غزة والضفة الغربية إلى جانب أعضاء مجلس الشورى يجتمعون في إسطنبول منذ عدة أيام، وشاركوا جميعا في مراسم عزاء عزام الحي نجد رئيس المكتب السياسي في غزة خليل الحي. وبينت المصادر أن الحي غادر تركيا إلى قطر للقاء عائلته لمواساتها في ابنه عزام الذي قتلته القوات الإسرائيلية بغارة استهدفت، وقائدا ميدانيا من قوات النخبة في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يوم الأربعاء الماضي. وتواجه حماس أزمة هي الأعنف منذ تأسيسها عام 1987، إذ طالت الاستهدافات الإسرائيلية التي بدأت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 مختلف أجنحتها ومستوياتها، مما تسبب في أزمات تنظيمية ومالية عدة. وتشير التقديرات إلى أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في الخارج وخليل الحي هما الشخصيتان الأكثر حظوظا لشغل رئاسة المكتب السياسي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلن حزب أمة واحدة إنه يوسع تركيزه نحو منطقة غرب سيدني بعد الفوز التاريخي الذي حققه الحزب في الانتخابات الفرعية لمقعد فارر في ولاية نيو ساوث ويلز. وشهدت النتيجة فوز المرشح ديفيد فارلي ليصبح أول نائب منتخب للحزب في مجلس النواب الفيدرالي، منهيا عقودا من سيطرة الائتلاف على هذا المقعد ومزيدا من الضغوط على زعيم المعارضة الفيدرالي أنجوس تايلر. ويتطلع الحزب الآن إلى البناء على هذا الزخم من خلال استقطاب مرشحين لخوض الانتخابات في دوائر يسيطر عليها حزب العمال، بما في ذلك دائرة ماكماهان التي يمثلها وزير الطاقة كريس باون في غرب سيدني. وقال السناتور برنابي جويس المنضم حديثا لحزب أمة واحدة في تصريح لقناة السيفن إن الحزب يشهد دعما متزايدا من الأستراليين، خاصة من المحبطين من ارتفاع أسعار الكهرباء وضغوط تكاليف المعيشة. وأضاف قائلا: نحن نفكر جديا جدا في الضواحي الغربية من سيدني، كنت أتحدث مع أشخاص من هذه الضواحي الليلة الماضية، وبصراحة تامة كنت أتحدث حتى مع مرشحين محتملين. ويقول جويس إن الناخبين أخبروه إنهم سئموا من سياسات التغير المناخي وارتفاع أسعار الكهرباء، وإنهم يشعرون بأن البلاد لا تستفيد بالشكل الكافي من إمكاناتها الاقتصادية رغم مواردها الطبيعية. كامبرا. ستبقى امرأتان مرتبطتان بتنظيم الدولة الإسلامية متهمتان بجرائم استعباد رهن الاحتجاز بعد تأجيل طلب إطلاق سراحهما. وكانت كوثر أحمد وعمرها 53 عاما وزينب أحمد وعمرها 31 عاما قد أعلنتا عن نيتهما طلب الإفراج عنهما، إلا أنه لم يتم تقديم أي طلبات إطلاق سراح بكفالة أمام محكمة ملبون الابتدائية. وكانت المرأتان ضمن مجموعة كبيرة من النساء والأطفال الذين عادوا إلى أستراليا وسط فوضى عارمة في المطار بعد أن قضوا سنوات في مخيم للاجئين السوريين، واقتيدتا إلى قاعة المحكمة المكتظة بالصحفيين، وكانت أحمد الكبرى ترتدي حجابا بنيا فاتحا بينما ارتدت الشابة غطاء رأس ورديا وأبيض، وجلستا في قفص الاتهام محاطتين بضباط الحجز تبتسمان وتنظران إلى حجز قاعة المحكمة الذي ضم مؤيدين طوال الجلسة. وبينما تعثرت مساعيهما للحصول على إطلاق سراح مشروط أمس، أشار محامو زينب إلى تقديم طلب جديد للإفراج بكفالة في الرابع والخامس من شهر حزيران يونيو القادم، وستنظر دعوى كوثر بعد أسبوعين في 16 و17 من يونيو حزيران، وقد وجهت إليهما تهم بارتكاب عدة جرائم ضد الإنسانية وجرائم استعباد يزعم أنها ارتكبت في سوريا. ويزعم المحققون أيضا أن كوثر أحمد المعروفة أيضا باسم عباس سافرت إلى المنطقة مع زوجها وأطفالها عام 2014، ويزعمون أيضا أنها تواطأت في شراء جارية مقابل $10,000 أمريكي وأبقتها في منزلها عن علم. ووجهت إليها تهم الاستعباد وحيازة جارية واستخدامها والإتجار بالرقيق، وتشير لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة إلى أن المتهمة البالغة من العمر 53 عاما استعبدت الجارية وحازتها واستخدمتها في الميادين وهجين وجرينجي وبحر وأبو حمام وولاء وغيرها من الأماكن في محافظة دير الزور السورية بين يونيو 2017 ونوفمبر 2018. ويزعم أيضا أن أحمد الصغرى أبقت جارية في منزلها السوري عن علم، وقد وجهت إليها الشرطة تهم الاستعباد واستخدام جارية خلال نفس الفترة. وذكر التقرير إن سلوك المرأتين كان متعمدا أو عن علم كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد السكان المدنيين. وقالت الشرطة إن القوات الكردية احتجزت المرأتين عام 2019 واحتجزتا مع أفراد آخرين من عائلتيهما في مخيم الروج للنازحين، وهما من بين 3 عائدات وجهت إليهن تهم بعد تحقيق استمر قرابة عقد من الزمن. وبدأ التحقيق عقب سفر المرأتين إلى الشرق الأوسط مع شريكيهما اللذين يزعم أنهما كانا يعتزمان القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. أما المرأة الثالثة جناي صفار البالغة من العمر 32 عاما والتي وصلت إلى مدينة سيدني جوا، فقد ألقي القبض عليها ووجهت إليها تهمة دخول منطقة محظورة والانتماء إلى منظمة إرهابية، ورفض الإفراج عنها بكفالة نظرا لخطورة التهم الموجهة إليها، وستمثل أمام المحكمة مجددا في شهر يوليو تموز القادم. كامبرا. ألقت نائبة برلمانية بريطانية من أصل أسترالي تنتمي لحزب العمال قنبلة سياسية في النقاش الدائر حول مستقبل رئيس الوزراء البريطاني المحاصر، وذلك بعد الهزائم الساحقة التي مني بها كير ستارمر في الانتخابات المحلية في الأسبوع الماضي، والذي يواجه تهديدا متجددا لقيادته. ومع إعلان النتائج النهائية يوم السبت الماضي، تكبد حزب العمال خسارة صافية تجاوزت 1100 مقعد في المجالس المحلية في جميع أنحاء إنجلترا، وفقد السيطرة على عدد من السلطات المحلية. وحقق حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة أكثر من 1300 مقعد في جميع أنحاء إنجلترا، وحقق مكاسب كبيرة في الانتخابات التشريعية في ويلز واسكتلندا. وأصر ستارمر على أنه لن يستقيل من مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، ولكن بعد ساعات قليلة أعلنت الوزيرة السابقة كاترين ويست المولودة في ولاية فيكتوريا الأسترالية إنها تريد من وزير في الحكومة أن ينافس ستارمز بحلول يوم الاثنين، وإلا ستترشح هي نفسها لقيادة الحزب. ولكي يتحقق ذلك سيتعين عليها الحصول على دعم 20% من نواب حزب العمال، أي 81 نائبا. وصرحت ويست لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بأنها تحظى حاليا بدعم 10 نواب، لكنها تتوقع ازدياد هذا الدعم. وقالت إنني أفضل أن تجري

الحكومة تعديلا داخليا حيث يوجد الكثير من الكفاءات، وأن يسند إلى كير دور مختلف قد يناسبه وربما دور دولي. وأضافت: ثم أن يبرز آخرون ممكن يملكون القدرة على إيصال الرسالة ممن يتمتعون بكفاءة عالية حتى نتجنب أي ضجة. وسعت ويست إلى تولي منصب رئيسة وزراء المملكة المتحدة، بل إلى أن تصبح رمزا سياسيا مؤثرا وأن تحدث تغييرا في قيادة حزب العمال. وقد يجبر تهديدهما وزير الصحة ويست سترينتينغ ونائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر، اللذين يعتبران أقوى المنافسين على الترشح لمنصب القيادة. وانتقلت ويست إلى المملكة المتحدة من أستراليا عام 1998 قبل أن تنتخب نائبة عن حزب العمال عن دائرة هونزي في شمال لندن، وذلك في عام 2015، على عكس أستراليا حيث يمكن لحاملي الجنسية المزدوجة أن يصبحوا نوابا بريطانيين. وشغلت منصب وزيرة دولة في وزارة الخارجية من عام 2024 إلى عام 2025، وكانت هي المسؤولة عن منطقة المحيطين الهندي والهادي. بريسبن: تعرض 3 أشخاص لهجوم بسكين في مركز تسوق مزدحم في كوينزلاند، ونقل أحدهم إلى المستشفى. وقع الحادث بعد الساعة 1 ظهرا بقليل يوم الجمعة الماضي داخل متجر وولورز في مركز جراند سنترال للتسوق في تومبا، وهي على بعد 2 ساعة تقريبا غرب بريسبن. وأخليت أجزاء من المركز التجاري بعد أن ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما، ويزعم أنه جرح يد أحد المتسوقين، بينما أصيب 2 آخران بجروح طفيفة. وألقت الشرطة القبض على المراهق حوالي 1:25 ظهرا، بينما نقل الرجل المصاب إلى المستشفى في تومبا، حيث وصفت إصاباته بأنها غير مهددة للحياة، وتلقى الضحيتان الآخران العلاج في مكان الحادث. وقالت شرطة كوينزلاند: لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة أخرى، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من 5:45 للـ8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: ذا بوليفارد ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من 9:30 إلى 1:00 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك. نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله

وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. كل واحد مكتوب له قدر من الزنا. يقول النبي: مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوي ويتمنى، يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نسأل الله العفو والعافية. الله جل جلاله أعطى الإنسان جوارح كثيرة، أعطى لسان وأعطى أذان وأعطى الأذن وأعطى اليد وأعطى القدم، لكن هو في باب، الباب ده المتأمل فيه هو الباب ده الذي يدخل منه الخير والشر إلى القلب. هذا الباب هو العين، هذا الباب هو العين. فالعين هي النافذة، هي الشباك اللي بيكون القلب وضعه كده عشان يكون هو داي. نسأل الله العفو والعافية، هو الذي ينقل له ما بالخارج. ولذلك العلماء يقولوا إيه؟ في بصيرة وفي بصر. البصر متعلق بالعين ولا بالقلب؟ والبصيرة أيوة. فالبصيرة مرتبطة كثيرا بالبصر. واحد سبحان الله يقول لك ده فلان ده عنده بصيرة. يعني ايه عنده بصيرة؟ الذي يبصره بيتعامل معه برشد، فتجد عنده ايه؟ بصيرة. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة مطلق البصر فيما لا يرضي رب البشر أن يحرم البصيرة. تلاقيه مش موفق في قراراته، مش موفق في الفتح مع كتاب الله، مش موفق في حاجات كتيرة جدا في حياته، ياخد قرارات كتير غلط. السبب ايه؟ ان البصيرة مطفية، البصيرة مطفية. وسبحان الله نظرة واحدة ممكن تؤدي الى شهوة تفسد القلب وتؤرق جدا جدا الانسان، واذا انه حاسس بسكاكين بتقطع فيه من جوه. ما تيجي تتأمل السبب كان ايه، يقول لك الموضوع بدأ بنظرة، انا بصيت البصة دي، او خاطر لا يفارق الذهن، واخدين بالكم؟ اذا مش شرط ان يكون النظر ده لحرام، احيانا بيكون النظر ده لامور تشوش عليك الطريق الى الله سبحانه وتعالى. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به، هي ده حرام؟ لا عادي. بس هو في واحد طول ما هو ماشي يبص كده يقول شوف يا اخي الناس اللي عايشه، شوف العربية اللي مش عارف ايه، هي ده نزلت، ده مش عارف ايه، شفت الموبايل ده، ده شوف عرضي عرض كذا. فتلاقي فيه مرة في اثنين في ثلاثة في اربعة في عشرة، تلاقي امداد العين ده، وشوف اللفظ تمدن، تمدن ده التشديد ده كله. وكلمة تمد دي يعني انت مش غلط انك تبص كده بصة خاطفة، لكن الامداد والاستغراق والتفاصيل دي والكلام ده كله، في ناس تلاقيها سبحان الله ومواقع التواصل خلت العملية دي تزيد قوي. لو واخد بالك، لو احيانا تعملي اعمل زوم على الصورة عشان تبان لك، بس مش واضحة لك من بعيد كده، يقول لك عاوز اشوف كده لون التيشيرت ده، لون مش عارف العربية دي، لون وهكذا بقى، ليل نهار ليل نهار. كل دي، كل نظرة زي كده، واحد ماسك قلم فلوماستر وقاعد يكتب على سبورة فاضية، فيكتب في الورقة فيشخبط شخبطة، والتانية والتالتة والرابعة، قلبك ده ورقة بيضة. فكل ما تكتب فيه تكتب فيه تكتب فيه تيجي تكتب فيه، تيجي تقرأ القرآن، طب يكتب فين أثره فين؟ مع الوقت متشخبط، عقبال بقى ما ليه ما الخير يمسح إن الحسنات يذهبن، عقبال ما يمسح ما تحسش بالمتعة بدري. ولذلك مهم جدا ناخد بالنا من موضوع النظرة ده، قد تكون طريق بيفتح أبواب معاصي. نسأل الله العفو والعافية.

لم يكن صاحبها يتخيل في يوم من الأيام أن يقع في الفخ ده. السبب إيه؟ أنه هو خالف أمر الله سبحانه وتعالى. قل للمؤمنين يغضوا إيه وإيه كمان ويحفظوا لأن الباب ده بيؤدي الباب ده. واحد يقول لك سبحان الله يا أخي أنا بأطلق بصري بس سبحان الله الموضوع لا يؤثر في فرجي. اكشف ده لازم تكشف خلاص بقى، وتكشف عند مين ده موضوع تاني، لكن لازم تكشف، لأن الأصل إن هذه سنة، دي معادلة. وربنا بيقول بقى بعد الآية دي حد حافظ صوت النور ها ويحفظه ذلك إيه أزكى. أزكى ده يعني أطهر ليك وينمي لك قلبك وينمي لك صحيفتك ويحفظك ويخليك دايما في نقاء وفي طهر وفي نماء. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الباب، لأن كم من سبحان الله من والرح الثانية بقى، كم من عبد ربنا أكرمه بغض بصيرته بغض بصره ففتح الله له بصيرته، تلاقي السكينة والمودة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الغض يا جماعة، غض البصر مش مجرد ان هو حرمان. بعض الناس يقول لك يعني الواحد بقى إذا انه ماشي مش والله هو حماية، حماية لقلبك، حراسة، هو صيانة، لأن القلب ده ما يبقاش في التقلب. فاحنا عاوزين في المجال الزي نتكلم غض البصر ده هو ليه واخد المنزلة العالية قوي دي، ليه واخد المنزلة دي لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هم ست حاجات تظبطهم لي ضمان ليك، عندي ضمان تاخد الجنة، وأنا أكون زعيم بتسليم هذا لك. عشان كده تيجي يوم القيامة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انت كنت قلت لنا بس في ست حاجات ناخد بالنا منها، وكان من ضمنها ايه ده؟ سبحان الله. وبرضو عندنا الحديث اللي قلناه في المجالس، ما يضمن لي ما بين لحييه وما بين ايه قدميه على طول اضمن له الجنة. ده موضوع قال له يعني لسان والفرد. انت لو تأملت كده واللي بايه اللي مضيع الناس الا ليه ده. طيب لما تيجي تتأمل بعمق اعمق تلاقي ان العين مقصرة جدا في الذنبين دول خلاص. فيشوف واحدة مش عارف ايه فيطلق البصر، يبدأ يقول ايه القمر اللي معدي ده، ادي اللسان اشتغله خلاص. يبقى ايه اللي خلى اللسان يقول الجملة دي؟ هو النظر خلاص. والفرج بقى يصدق يذلك ويتفاعل معه، ايه اللي خلى ده؟ برضه هو النظر. فلو ظبطنا موضوع النظر لا هتفرق كتير جدا جدا. والله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة النساء وقال وخلق الإنسان ضعيفا، العلماء يقولوا خلق الإنسان ضعيفا خاصة فيما يتعلق بأمر النساء، لأن في واحد بيقول لك بفضل الله الموضوع ده ولا بيفرق معي مع أخوك الأولاني اللي راح يكشف خلاص، هو مع الذكور الموضوع ده بيأثر، اللي هو على اللي باقي على أصل فطرته، اللي باقي على أصل فطرته. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كن، بيقول للنساء كده أنا ما شفتش حد في بيقدر يجيب الرجل الحازم من كن. أقول لك ده في جواسيس، معظم الجواسيس رجال ولا النساء؟ طب ليه نساء؟ عشان هتجيب أجدع واحد في استخبارات أجدع دولة في العالم. هتجيبه إزاي؟ بضعفها، لأن ضعف المرأة هو أقوى شيء يجيب الرجل سبحان الله. الخلق خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فيش فتنة ممكن تجيب الإنسان إلا هذا الباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في مين؟ في النساء. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة رضي الله عنه، فبيقول لهم إياكم والجلوس في الطرقات، يعني بلاش تعودن كده إيه في الطرقات والكلام ده كله، إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، هنقعد فين؟ ثم كانوا زمان الدنيا على كبريت، مش زي هنا ده عنده وسط الدار وعنده صالة وعنده مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه وبلكونات والسطح وده موضوع كبير. فبيقول رسول الله ما لنا بد، هنروح فين؟ فقال ما لنا بد نتحدث فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. ما إيه؟ كله ياخد إيه حق. فقالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر. بدأ بها أول حاجة أنك تغض البصر خلاص، لأن غض البصر هيظبطك ويحفظك من الحاجات المحرمة، وكمان هيحافظ على القلب الشاكر في الأمور الغير محرمة. لأنك أنت لما بتشوف واحد ربنا مانع عليه والتاني وقعد مال تطلق بصرك على ده وده وده وده، فتيجي تستقل نعمة ربنا عليك. هو راكب عربية أغلى من عربيتك، شوف راكب عربية وأبوك كل شوية يقول لك شوية لا احنا الحمد لله احنا مستورين، قول له تعالى اتفرج على عربيات الناس، فيروح بدل ما يكون ان القلب الشاكر واللسان الذاكر، يعمل ايه بقى؟ اللسان اللي ايه؟ هو القلب المشتكي، الشاكي بدل الشاكر، سبحان الله. ويبقى كده وقع في فخ مين؟ الشيطان. والشيطان مش كان ليه مشروع كبير؟ الشيطان عنده مؤسسة كبيرة وكل يوم بيتابع الناس، ينصب عرشه على الماء وكل يوم عنده شغل. يعني بعد ايه؟ بعد ساعة كده هتلاقي الشغل كله بيتابع، مفيش حاجة اسمها شغال ومفيش حد بيتابعه، مفيش حاجة اسمها ما يبقاش شيطان يروح بقى مع المؤمنين بقى، لا انت شيطان ليك شغلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي الشيطان يسأل كل واحد عملت ايه، فيقول له بقى انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، يقول له طيب كويس احسنت، اللي بعد واللي بعد، وقت ما يجي على واحد يقول له ايه نعم انت خلاص، انت على فكره انت شكلك هتيجي تقعد جنبي الفتره الجايه دي، فتيجي تشوف ده هو بيتابع بدقه شديده جدا. طب ايه بقى المشروع الكل بتاعه؟ هو قال لربنا انا هاجي لهم من كل حته عشان حاجه واحده، ايه هي الحاجه دي؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. فكل مرة تروح تقول انا مش عارف احنا انتوا فاكرين يعني اللي احنا في حاجة، يعني تعالوا شوفوا الناس، تعالوا شوفوا صحابي في الجامعة، تعالوا شوفوا ده امبارح كنت في سحور والله العظيم دعيت عليكم وحسبلت وانا بكل لقمة حسبل على ابويا وامي، اللي قاعدين فاكرين اللي هو بتاعه الكلام ده كله بالتلصقنا على الساعة 12 ونص، وتيجي تقول لك ايه ده انا حرام عليكم وانا تعبانة ومش تعبانة، تعالي شوفي طنط وهي عزمانة بتعمل لنا ايه ومرحبة بينا. كل مرة تلاقي نفسك كده خلاص انت كده بتكتب اسمك بالجاف في الكشكول بتاعي الابلسة، كنت مكتوب بالرصاص بقيت نجم كبير وبتاعه الكلام ده، وبعدين ايه رئيس الشاكين بعد كده. ودينك تتطور في هذه العملية، فذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم. قلما تجد في هذا الزمان اللي احنا فيه بيوت الأسرة كلها شاكرة، سيبك من الشكر اللساني، هي الزوجة تقول والله احنا في نعمة وبتاع والكلام ده كله والقصة دي كلها، بس كل شوية تروح بصة تقول له ما فيش هينفع تشوف شغلنا تانية بدل السكن اللي احنا قاعدين فيه ده ومش عارفين، وده نوع من أنواع التشكي، نوع من أنواع التشكي. أقولكم على حاجة تمرين كده، تخيلوا كده سيدنا إبراهيم رضي الله عليه السلام لو جه عندنا كده في الحي بتاعنا ولف على بيت وسأل الأخت اللي في البيت قال لها أخبار البيت إيه والدنيا إيه وأخبار زوجك إيه وبتاع والكلام ده كله، على بالليل يجي يصلي معنا التراويح يقول لنا غيروا العتبة ولا سيبوها؟ واحد بيقولك مستغرب ان هيستنى بالليل خلاص. اكيد في بيوت شاكرة والحمد لله الخير ما زال في امة محمد، بس انتوا عارفين ان الاكثر ايه اللي هيحصل؟ فيش حد هيطلع من نص المصلين في التراويح هيغيروا عتبة البيت ده لو هيقدروا، يعني لان كان سيدنا اسماعيل يقدر ماشي. فالسبب جزء كبير من الموضوع ده هو اطلاق البصر يعني ضبطه مش مجرد على الحاجة الحرام بس والحاجات الإباحية والمواقع الغلط والكلام ده كله، لا جزء منها هو الباب ده في عصر الصورة اللي احنا فيه ده، جزء كبير في المشهد هو الموضوع ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول حاجة قال لهم ايه حق الطريق غض البصر صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وكان الفضل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. هي جاية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، وكان الفضل ده آية في الجمال رضي الله عنه. وكان راكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم وشاب صغير، بنتكلم كده ايه في بداية اعدادي، عشان بصوا تكون ايه اهدي عم الصحابة او واحد بيجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده كان لسه شاب صغير. فجعل ينظر اليها وتنظر اليه، وجعل النبي يصرف وجه الفضل الى شق الاخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحول وشه الناحية التانية، واخدين بالكم؟ فلما اكثر من انه قاعد يلوي عنق الفضل، فقال العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك، لان هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بقول له ليه بتعمل كده؟ والمناسبة هو ممن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان غسل رسول الله اقاربه، ماشي؟ فقال النبي رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. النبي صلى الله عليه وسلم لو جه الجامعة بقى جامعتي، لو جد سناتر الدروس بتاعت الثانوية وانت ايه جاي كده من اول ايه اعدادي بقى، وانت طالع شوفوا كمية اللي هيلوي عنق مين ولا مين ولا مين ولا مين صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة، ايه اللي يحصل؟ فلم آمن الشيطان عليهما. انا ما امنش الشيطان عليهم، لأن تغييب الشيطان، ودي من ضمن خطواته، من ضمن خطورة الشيطان وخطواته، أن رمى في عقول ناس كتير أن تأثيره إيه؟ وأنا ليه تأثير؟ أنت وحش، وأنا عارف أجيب معك حاجة، فيبدأ إيه يحسسك أن تأثيره ضعيف، وأن مجهوده ضعيف، وأن حضوره بقى ضعيف. كانوا زمان تلاقي واحد جاي يشتكي كده هو وزوجته، يقول لك وعندنا وعندنا وعندنا، فكان الشيخ يقول له شوية نصايح وبعدين يقول له ايه خلي بالكوا يا جماعة ده شيطان والله، استعيذوا بالله كده وبتاع ومش عارف ايه كده. دلوقتي يا عم اي مشكلة أسرية ما حدش بتسمع كلمتين الشيطان وصله ماله. على فكرة يا جماعة المشاكل الأسرية الفترة اللي فاتت دي انا ماليش دعوة، هو نرجسي، هي عنيدة، هي نسوية، المهم دخلك في حتة تانية خالص، ايوه روح انت الحتة دي حلوة، لكن انا بالنسبة لي انا ما بخشش في الامور دي. ايه علاقة ده بالموضوع بتاعنا؟ احيانا ما خلى رجل بامرأة الا وكان الشيطان ايه نساك الفكرة دي، قالك وانا هاجي اعمل ايه يعني، انت واقف معايا يعني انا هاجي اعمل لك ايه، اقول لك يعني اعمل الغلط؟ لا طبعا. وبعدين انت ما شاء الله مركز قوي في اذكارك، هو مش معنى ان انت بتقول اذكار الصباح والمساء وتقف مع بالليل مع اسماء يبقى الموضوع كده خلصان، لا، طول ما انت لا تحترم لحظات ضعفك ولا تكبر نصوص ربك، لا انت هتلاقي مرة واحدة كده ان في فاتورة بتدفعها، نسأل الله العفو والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عينهم مش هتشوف النار يا بخته، قال عين حرست في سبيل الله، عين بتحرس في سبيل الله. وده سبحان الله ممكن يبقى في ناس كتير جدا اللي بقى اللي بيجيله ممكن يدخل الجيش بتاعه، ولا ممكن يجيله اي حاجة مرة في يوم من الايام، بيأمن مستشفى ولا بيأمن كذا ولا بيأمن كذا ولا بيأمن كذا، ولا حتى ممرضة واقفة على حاجة معينة وبتتبعها وبتحرص، لو تنوي بس ان ده في سبيل الله الموضوع هيروح في حتة تانية خالص. عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله، كفت عن محارم الله. شو العين دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك دي تكون ممكن سبب انك مركز على انك بتصرف بصر. طب انا عم الشيخ انا همشي ازاي؟ انا همشي بقى غمي عيني انا ولا ايه؟ لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى قال لك يقول للمؤمنين يغضوا ايه من مش ابصار، مش يغضوا أبصارهم، لا من أبصارهم. ليه من؟ لأن مش هتقدر تقفل كل البصر. قال جرير رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة فجأة، قل له سؤال ماشي كده، فبصيت لقيت واحدة طلع علي كده بشعرها نظر فجأة، أعمل إيه؟ قال أصرف نظرك بس، بسيطة بس،
بسيط روحي مش محتاجة قوانين فيزيائية يعني ولا محتاجة حد يرقيك بصورة الشورى عشان تفوق. الموضوع بسيط جدا، انت بسيط خلاص، والنظرة الأولى لك والثانية عليك. ايه بقى الأولى؟ الأولى دي أصبحت الناس كده بيلعب لعبة الأطفال، يقول لك ايه طالما ما رمشتش خلاص انك فتح عينك اوعى ترمي، لو رمشت الأولى خلصت. لا مش هي دي الأولى، الأولى اللي مجرد ما تنظر خلاص وعرفت خلاص ابعد. ويا جماعة اوعى تغيب مراقبة الله عليك، بس انت عم تغيب مراقبة الله كأنك بتخدع الله زي ما بتخدع الأطفال يعني، ما حدش واخد باله. ايه ما حدش واخد باله؟ انت تعلم الآن خلاص ان النظرة ديت محرم، خلاص لا يحل ليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. يا سلام. الإمام ابن كثير، لأن الحديث ده إسناده فيه مقالين يعني بس معناه صحيح، قال: روي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة، ولكن في إسنادهما ضعف. يقول بقى: إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح به. النبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب، أي باب ممكن يقرب إن الإنسان يبص على حاجة لا تحل لي قفل الباب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء، النساء كانوا زمان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسموح ليهم لو عاوزة تصلي تصلي. فكان يقولوا مين خير صفوف النساء؟ مين آخرها؟ ليه آخرها؟ اللي تبعد. كانوا زمان مفيش حاجة اسمها بقى ستارة وفي حيطة وفي بين الرجال وبين النساء مقال، واخدين بالكم يعني؟ هم في دور ودور دور، ده موضوع تاني. لكن هم دلوقتي في المسجد اهو، انت شيء يعني لو بصيت ورا ايه هتلاقيهم ماشي، مش في المسجد ده عشان ما تبصش. فلو نظرت تلاقيهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ افضل صفوفكم اللي ورا خالص. فالاخت اللي داخلة المسجد داخلة وهي حريصة تكون فين؟ في الاخر، اخر حاجة. طيب ليه يا رسول الله؟ عشان يبعد تماما موضوع الاحتكاك البصري على قد ما تقدر، بل اعمق من ذلك. كانوا زمان يلبسوا الايه؟ الازار والرداء، الرداء والازار. كانش فيه بقى زمان زي هنا كده فيه بناطيل وفيه وفيه وفيه، فكان ايه؟ ممكن الانسان وهو ساجد جزء من رجله يكون ايه؟ باين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينهى النساء، ينهى النساء أن ترفع المرأة رأسها قبل أن يرفع الرجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول الله أكبر، فيقول للنساء استنوا إيه بعد ما تسمعوا الله أكبر استنوا شوي. ليه؟ عشان الرجالة ترفع، فيوم ما يبصوا يلاقوا إيه؟ ظهر، فما يشوفوش جزء حتى من الرجل، من الكعب، من السمانة، ما يشوفوش أي حاجة. خد الكلام ده وروح الجامعة بقى، خد الكلام ده وامشي في الشارع، خد الكلام ده وروح المول، خد الكلام ده وشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم فين؟ في جامع النبي صلى الله عليه وسلم الإمام، كان في الجامع اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فيه الإمام، وأبو بكر وراه وأبي وكعب وبتاع، والجامع نحت والأخوات مين؟ الرميساء ومرات أبو عبيدة وعائشة وفاطمة رضي الله عن الكل. فشايف المجتمع النقي الطاهر ده قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقفل الباب تماما عن الموضوع ده. طيب، واحدة صاحبتها، فزوجها بيقول لها، هو بيسأل عليها سؤال عادي جدا، فهي جت سيرة فلان، فزوجته بتوصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنعت المرأة المرأة، يعني توصف مرأة أختها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. تقول له بص هو الله أكبر عليها، جميلة جدا، وشعرها بقى بص هو مش طويل، هو لغاية الكتف كده خلاص، وما شاء الله بشرتها كده إيه خمرية. الراجل دلوقتي كأنه إيه؟ كأنه شافها صح؟ بعيد عن إن دي هبلة وهتشوف مقال الكلام ده بعدين خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممنوع
انك تحكي القصة ولا توصفي اختك ليه؟ طيب ليه؟ سدا للذريعة وحماية من مفسدة انه يبدأ ايه؟ يتخيل ويبدأ ايه؟ يقع ذلك في قلبه. كل ده لما انت تسمعه تبدأ تدرك ليه الباب ده خطير. لذلك السلف ابن عباس يقول: لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء. بقولوا كانوا زمان الكفر كان سببه ايه؟ كثير من النساء. بس مش بيقولها بقى زي الناس اللي يقولك إيه انتوا ذكوريين وبتاع وعندكم مشاكل مع النساء والكلام ده، هو عايز يقولك باب الفتنة بتاع النساء. وكان أبو صالح يقول: بلغني أن أكثر ذنوب أهل الجنة في النساء. يا الله. وسعيد المسيب بيدينا قاعدة بيقولك بص أنا هجيب لكم تسريب من عند الشيطان، تسريب من جوه الناس دي شغالة ازاي. قال: ما يأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. تجيب له يمين يقول لك لا المال ما بيجيش ناحيته، تجيبه في أي مش عارف إيه، قال لك بس بيجي منين ده؟ قصة برصيص العابد، كلكم أنتوا عارفين قصة برصيص العابد. ده الشاب بقى بيعبد ربنا وجايب صومعة لدرجة مش معتزل عن الناس، ده طار في السماء، عمل الصومعة فين؟ وسط الشجر فوق، وكان يطلع عليها بحبل كده، جايب حبل كده ومنزله ويطلع بالسلبة كده يمسكه ويتشعلق ويطلع فوق. رايح فين يا عم برصيصة؟ راح أصلي. وينعزل بقى عن ليه؟ عن المجتمع بقى والقصة وبتاع، غض بصر ما بيبصش إلا للشجر. فالراجل فوق يحاولوا يجيبوه بتاعه وبتاع، ما هو عابد كده زي جريج العابد برضو نفس القصة. المهم برصيصة العابد ده يحاولوا معاه كل خلاص ما فيش. يقول الإمام أحمد: فأرسل إليه الشيطان، شيطان متخصص في العابدين، ابعت له واحد بتاع العباد. وانت خلي بالك، ما هو الشيطان اللي وقع المشايخ، هو الشيطان مشايخ تخصصه بتاع مشايخ، فهو خلاص بقى بعت لبرصيصة ده مين؟ واحد متخصص في مين؟ في العباد. فرح له. طب برصيصة ده اللي هيحصل بقى؟ كان في ناس رايحة تجاهد في سبيل الله، ثلاث شباب رايحين يجاهدوا في سبيل الله، وعندهم أخت مسكينة، مين اللي هيرعاها؟ عاوزين نجاهد بس أختنا هنضيعها. فجه الشيطان أوحى ليهم إيه؟ ادوها للراجل العابد الأمين اللي احنا نسيب عنده مال النبي، برصيصة. فروحوا البرصيصة قالوا له، بص احنا رايحين نقاتل في سبيل الله، وانت راجل مالكش في القصة ديت، انت راجل عابد وبتاع والكلام ده كله، بس كل اللي احنا عاوزينك ايه؟ تاخد بالنا من اختك. في الاول رفض، قالوا طب نسيبها لمين؟ انت الناس كلها مفسدة، وانت الصالح، وانت كذا وانت كذا. فضربها مع في دماغه وقال لك ده عمل خير وبتاع، واحنا اي حاجة فيها ربنا احنا راشقين فيها. فقال خلاص ماشي. وفعلا الشباب دول مشوا، وكان برصيصة ايه؟ مركز جدا في صلاته وصومعته، والشيطان مش يجي يقول له بس خلى لك الجو بقى تعالى نروح، لا الشيطان يقول له لا احنا فين. الشيطان بيبقى راسم لك الوقعه في مطروح، وياخدك هنا بتوكتوك، حتى مش بطياره، بتوكتوك خلاص. ولو لقاك بدات تحس انك بتجري يقول لك لا لا لا ننسى التوكتوك ونتمشى، احنا ورانا ايه يا جماعه؟ الشيطان عمره قد ايه؟ من ايام سيدنا ادم وقال له انا عاوز ادني موجود. هو عارف لما واحد يقول لك ايه فلان ده طويل العمر، هو ده طويل العمر، فده عمره طويل قوي، فمش فارق معاه انك ايه هتاخد منه ايه يعني. 7 سنين يا عم، 7 سنين احنا ورانا ايه؟ هو الزمن عنده ايه بسيط خالص، هو شايف ان ايه الوقعه في مطروح، شايفك وانت بتقع في مطروح، وهو بيقول لك ايه اني اخاف الله. هو ده الشيطان، الشيطان مش عاوز يوقعك، هو عاوز يتبرى منك، هو عاوز يتبرى منك بعد ما تقع في الكفر. ليه؟ لانه هو مش هيقابل ربنا ويقول له ده اللي انا وقعته، لا هيقول لهم لا انا يجي يوم من الايام هيخطب الخطبه بتاعته ويتبرى من الناس كلها ربنا عافينا. المهم عشان قصه طويله، فعملوا مع برصيصة قال له انت تدخل الاكل وتخبط وتجري توقفش، عشان انت عارف انت الشيطان ويوزك وبتاع، وهي بتقول لك اه ومين وبتاع، تسمع مين قلبك يروح في حتة ما شاء الله ده صوتها جميل، ما تعرفش ليه تقرأ تاني القرآن ولا تقرأ كلام ربك. فرح راجع يخبط ويسيب الاكل ويمشي.
وبعدين الشيطان قال له ايه؟ لما نقول بعد الايام واخبارك ايه وعامله ايه وبتاع انت كويسه واجري كلام كتير. لا على قد بس يمكن محتاجه حاجه ومكسوفه تقول لك وبتاع ومحرجه عشان مش تحملك كتير. يحط الاكل تفتح انت كويسه كل ده انت اللي تشوفه دلوقتي تقول يا ريت كل الشباب يبقى زي برسيس. مره في اتنين في ثلاثه طب يا عم اطمن عليها اسالها اخبارها مش الاكل حلو بيعجبك طب بتودي بقايا الطعام فين وبتاع عشان تشوفه القصه وبتاع وتفتح هي الباب شويه وبتاع طب ما تفضى ومش عارف ما ادانكش واقف بر الدنيا شمس والدنيا وبتاع والكلام والقصه وبتاع والله طب انا زوري وجعني من التلاوه امبارح لو تعبتني واحد ينسوني. مره في اتنين في ثلاثه في اربعه ايه اللي حصل؟ اوقعه في عرضها وقع. نرجسة بعد ما وقع في المشكله قام فاق اللي انا عملته ده وبقت حامل منه. الشباب راجع فبدا الشيطان بقى يجي له بقى فين؟ ما خلاص الصومعه بقى انسى بقى الصومعه وانسى الجامعه وانسى الصلاه وبتاع. بدا يقول هنعمل ايه في الموضوع ده؟ انت عملت مصيبه سوده واخواتها يجي يعرفوا والدنيا والمجتمع والقصه وبعد ما قلنا الشيخ والشيخ برصيصه وجامع برصيصه هتصلي فين مع برصيصه؟ فسبحان الله طب هعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ قال له الحل اقتلها. وخلاص عم يجي وماتت وانت طبعا سيد العباد وبتاع يقولوا ماتت وصلت عليها كمان ودفنتها يا اخي والله تعبناك اخر تعب. فعجبته الفكره بدل ما كنا بنأدي الاكل خلاص موتها. وبعد موتها ودفنها بس ارتاح راح يصلي. قوم الشباب فين اختنا؟ قال لهم حصل واحد من ثلاثة أربعة بس خلاص ناموا بقى شباب بس دول مجاهدين. الشيطان يجي لهم في المنام يقول له النجم ما حصلش ان اختك ماتت ولا حاجة ده هو ارتكب معها الفاحشة ولما حملت موتها. يشوف الحلم يقوم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجل الصالح ده مش عارف ليه الشيطان ويحكي لاخواته انا في حاجه في صدري كده بس بقوم مفزوع وفي احلام مزعجه. في الثانيه جاله في الثالثه راح بقى قال لاخواته لا في حاجه والشيطان دله على المكان. قال له عم افحر هنا انت هتفرق معاك حاجه. راح فحر لقى مين؟ اخته. وفعلا كانت حامل. رجعوا لمين؟ لبرسيس. وخدوه بقى ويه وصلبوه. جاله الشيطان في الوقت ده قال له هي بص مين وقعك في الفخ ده؟ هنا كشف القناع بقى وحلق الحيطه. قال له مين اللي وقعك في الفخ ده؟ انا الوحيد اللي نجيك منه انا اخلصها لك. تكفر بالله اطلعك من الصلبه. هنا خلاص بقى ما عادش بقى في بقى ايه شغل الصومعه والتلا كله راح. فكفر بالله. فالشيطان قال له ايه؟ اني بريء منك اني

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرا الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيه.
1: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
1: والتليفون
4: 9644-8727.
1: أول دواء
4: أول. يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
6: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
6: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة. ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
8: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عاشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا اليوم مع اسم الله العليم. من الله العلم، وعنده أصل العلم، وله كل العلم، عليم بكل شيء، بما كان وما هو كائن وما سيكون، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ورد اسم العليم العلام جل وعلا في 153 موضعا من القرآن الكريم، دليلا على سعة علم الله بلا حدود، وعلى أن أصل العلم منه ومنتهى كل علم عنده. معنى العالم والعليم والعلام، الله عالم وعليم وعلام، ورد بها نص القرآن الكريم، ولا يسمى ربنا سبحانه إلا بما ورد في الكتاب والسنة، ولهذا لا يسمى العليم عارفا ولا فطنا ولا عاقلا ولا داريا ولا ذكيا كما قال القشيري. وجاء في لسان العرب من صفات الله تعالى العالم، عالم الغيب والشهادة. والعليم هو الخلاق العليم، والعلام هو علام الغيوب، وعليم من أبنية المبالغة، وكذلك علام وعلامة للمبالغة في وصف العالم، أي عالم جدا قد بلغ في العلم مرتبة عالية. ويقال عن الله تعالى علام ولا يقال علامة، لأن العلامة هو الذي تفوق على أقران له، والله واحد لا شريك له وليس كمثله شيء. ولا نقول الله المعلم، مستندين خطأ إلى قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، ففي ذلك تقليل من الشأن ومقارنة لا تليق. قال الإمام الغزالي عن العليم جل جلاله: أحاط بكل شيء علمه، دقيقه وجليله، ظاهره وباطنه، أوله وآخره، عاقبته وفاتحته، لا مشاهدة ولا كشف أظهر منه، لا يستفيد من المعلومات بل المعلومات تستفاد منه، والفروق بين علم العبد وعلم ربه كثيرة. علم الله منشأ العلوم، وعلم العبد مستفاد من بعض فروعها. معلومات العبد محدودة، ومعلومات ربه لا حدود لها. يقول تعالى في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكشف العبد للأشياء محدود ومحجوب، وعلم ربه دقيق واضح إلى أقصى منتهى. علم الله أزلي لا يتغير، بخلاف علوم الخلائق ومعلوماتهم المتغيرة على الدوام. معنى عالم الغيب أن المولى تعالى يعلم ما غاب عن الخلق مما جرى ويجري في أي مكان وفي أي زمان، كما يعلم ما سيجري من قبل أن يجري. قال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء

السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومعنى عالم الغيب والشهادة أنه عالم بما غاب عن الخلق وبما شهدوه، وعلام الغيوب جمع مبالغة، فعلام أبلغ من عالم وغيوب أبلغ من غيب واحد. الله العليم. علم الله تعالى هو أصل العلوم، قال تعالى في سورة الأنعام: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. علم ما كان وسيكون، يقول تعالى في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى في سورة فصلت: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. مطلع على مجريات الأمور، يتابعنا جميعنا واحدا واحدا في حركاتنا وسكناتنا. قال تعالى في سورة الأنبياء: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. عالم بحالنا، لا يتركنا وحدنا ولا يتخلى ولا ينشغل عنا، خاصة عندما يحاول الشيطان النيل منا. قال تعالى في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعلم دقائق الأمور ولا يفوته شيء. قال تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في القلوب وما في النفوس. يقول تعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهو بكل شيء عليم، يعلم كل حركة يقوم بها الخلق ويسجل لهم حركاتهم وسكناتهم. يقول الله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وفي القرآن الكريم من العلوم أشرفها وأشملها وأنفعها، قال تعالى: الرحمن علم القرآن، جعل التعليم بصفة الرحمن لطفا ورحمة بالعباد، ونسب التعليم لنفسه إجلالا لهذا الكلام العظيم وتشريفا للإنسان وتمييزا له عن سائر الخلق. جعل القرآن ميسرا لنفهم معانيه ومقاصده، أنعم علينا بعلومه وعرفنا فيه بما يصلح نفوسنا وبعلاقتنا مع الخلق وبعلاقتنا معه جل وعلا. هل لعلم الغيب حدود؟ كثر الجدال في علم الكلام عن علم الغيب منذ أن ظهرت في العصر العباسي فرق شبعت فتفلسفت فضلت وأضلت. في الوقت الذي كانت بلاد المسلمين فيه أحوج ما تكون إلى التماسك بعد أن أوشك عصر الدويلات على الظهور، ومن هذه الفرق المعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرها، إلى أن وصل الأمر ببعضهم إلى البحث في أن القرآن مخلوق وفي أن الله تعالى لا يعلم ما ستجترحه يدا عبد إلا بعد أن يرتكب، وإلا فإن العبد

مسير لا مخير، فلما يعذبه ويدخله النار؟ ووصل الأمر بأصحاب مثل هذا الرأي إلى إقناع بعض الخلفاء العباسيين من أولاد الرشيد بهذه العقيدة، فبدأت حملات الاعتقال والتعذيب بحق العلماء وبضرب أعناق الذين أصروا على معتقد أهل السنة والجماعة، إلى أن طالت المحنة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وآخرين كثر فضرب وسجن. كيف يكون القرآن مخلوقا والله تعالى يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان؟ ولو كان القرآن مخلوقا لقال تعالى الرحمن خلق القرآن والإنسان، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وكيف لا يعلم الله تعالى ما سيكون في المستقبل وهو القائل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا؟ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ومثل ذلك في القرآن الكريم والحديث الشريف كثير. ذكر القدر يوما عند سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأدخل بإصبعيه السبابة والوسطى في فمه ثم رقمهما في باطن يده فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانت في أم الكتاب. بل إن الله عز وجل يعلم أبعد من ذلك، إنه يعلم ما سيكون وما لن يكون، ولو كان فكيف سيكون. هو القائل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ما جادل الله في علمه أحد إلا خسر وهلك وضل وأضل. قال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وقال لنبيه ولأمته من بعده ولا تقف ما ليس لك به علم، فجعل للحديث بالعلوم الإلهية حدا، وحده ما ورد في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها رحمة من ربكم فاقبلوها. ما زودنا به الله تعالى ورسوله من علم زاد يكفينا، وحبذا لو نعمل به لكنا فزنا وسدنا. قال تعالى في سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم، عالم الغيب يعلم ما سيكون مثلما علم بما كان، ومن قاس علم الله على علم الناس فقد أثبت أنه ما عرف الله حق معرفته وما قدره حق قدره العظيم. قال تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، وأن عليه أن يجالس العلماء الحكماء ليعرف كيف يقف عند حده، فلا يجترئ على الله برأي من حيث لا يعلم، وليعلم أن علم الكلام يفتن العوام ولا ينفع عامة المؤمنين بشيء. حظ العبد من اسم العليم. العلم شرف ورتبة من لا رتبة له، وعز من لا عز له، وطريق إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا إلى الجنة. وتقوى الله هي باب إلى العلوم الشريفة. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وتزداد هذه العلوم كلما ازدادت خشية

بما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال تعالى في سورة سبأ: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى، وأنه ما تناجى اثنان أو أكثر سرا إلا كان الله ثالثهما. قال تعالى في سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأن أصل العلوم عنده تعالى، فهو الذي علم آدم الأسماء كلها. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وأن علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت وتلاشت. روي أن موسى والخضر عليهما السلام عندما ركبا السفينة وجدا عصفورا على حافتها يشرب من ماء البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر: اعلم يا موسى أن علمي وعلمك من علم الله بقدر ما نقر العصفور من ماء البحر. وليحذر كل منا أن تمر في نفسه لحظة مكر أو أذى لغيره أو فكرة معصية دون أن يعجل في الاستغفار منها والتوبة عنها. فالله تعالى يقول في سورة البقرة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وإذا كانت خلجات النفس لا تخفى على الله فكيف بالأعمال؟ يقول الله تعالى في سورة فصلت: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ومن آداب العبد مع اسم العليم تبارك وتعالى أن يستغني عن اللجوء إلى الناس، وأن يلجأ إلى القائل جل وعلا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. جاء في الخبر أنه لما تعرض جبريل للخليل إبراهيم صلوات الله عليهما وهو في الهواء حين رمي من المنجنيق، قال جبريل: هل لك من حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قال: فسل ربك. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وأن ما خفي من علوم هو أعظم مما ظهر. قال تعالى في سورة الأنعام: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أين نحن من العلوم الشريفة؟ في القرآن أشرف العلوم لمن قرأ وفهم ما قرأ وتدبر وطبق. فأين العبد من القرآن؟ ما محل القرآن عنده؟ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كم يأخذ من وقتنا يوميا في مقابل الوقت الذي نصرفه في تصفح مواقع التواصل وفي جلسات اللهو واللغو بلا فائدة تذكر سوى الضياع وإضاعة الوقت. في هذا العصر، عصر العلم وليس عصر النور، لا يزال بعض الأقوام يعبدون أصناما وبقرا وشياطين ويعبدون بعضهم بعضا، ومثل ذلك كثير. يقول تعالى في سورة الحج: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. فالحمد لله على نعمة الهدى والعقل والمنطق والقلب السليم. وتجتاح الشياطين وسائل الإعلام، تحض الشباب على الفجور ومخالفة الفطرة، فأين الذين يفرون إلى الله؟ قال تعالى في سورة الروم: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ويذهبون إلى المنجمين والمبصرين لاستكشاف المستقبل فيخرجون من دينهم قبل أموالهم. قال تعالى في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ونبهنا عليه الصلاة والسلام فقال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وليتقي العبد من الآن يوم العرض والفضيحة والتواري عن الزوجة والأولاد والوالدين. قال تعالى في سورة النور: ألا إن لله ما في السماوات والأرض

0: قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. ختاما، لا علم يجدي دون اللجوء إلى العليم العلام. يقول الله تعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهلا وقفنا بين يدي الله تعالى في دعائنا واعترفنا فنقول كما قال سيدنا عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا من وسع علمه كل شيء، ويا من لا يشغله شيء عن شيء ولا سمع عن سمع، يا من يسمع كل الأصوات ويرى كل الحركات والخلجات، يا من لا تختلط عليه المسائل ولا يتورم من إلحاح الملحين ولا من توسل المحتاجين، علمنا علما يجعل حياتنا الدنيا رغدا وتنفعنا يوم نلقاك غدا. أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولذة حبك، إنك عليم بذات الصدور، يا رحيم يا مجيب يا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يتسقط دمعي ندما، يصبح مدادا أكتب به دعائي ورجائي، يروي كل الأشجار ويملأ كل البحار. يا الله، إلهي، ندمت وتبت، وأنت الغفور الرحيم. يا رب، أنت تعلم ما في نفسي، فاغفر لي يا رحمن، واحفظني بالإسلام. اللهم حل بيني وبين معصيتك، وارزقني حبك. اللهم إني أستجيرك من كل شيء خلقت، وأحترس بك منهم. اللهم باعد بيني وبين خطيئتي، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب والحياة والممات. وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي. يا واسع المغفرة يا غفار، يا قابل التوب يا رحمن، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، واغفر لأمة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، واجمع كلمة المسلمين، ووحدهم على الخير يا الله.

اللهم إنك قلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. صدق الله العظيم. وها أنا ذا يا ربي أستغفرك راجيا أن تفيض علي من رحمتك وأن تغفر لي يا رب العالمين.

يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين المقربين، وسهل لي كل خير، وأبعد عني كل شر. اللهم هذا دعائي وعليك الإجابة، فاستجب يا الله، فاستجب يا رحمن، فاستجب يا قابل الدعاء، استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
2: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بانكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.com.

0: ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
1: همسات دعوية، إعداد وتقديم الشيخ هيثم الرفاعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي من بعده. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، الدعوة ليست شعارا يرفع، وإنما هي عقيدة تتبع، والدعوة وسام شرف لمن يحمل لواءها ويعمل على نشرها، لأنها وظيفة الأنبياء الكرام، وظيفة خير الخلائق عليهم الصلاة والسلام. فمن انتسب إلى هذه الدعوة فإنما ينتسب إلى شرف عظيم وخير عميم. ولأن الدعوة إلى الله كذلك، كان هذا البرنامج همسات دعوية.

نهمس في أذنك أخي المستمع في كل حلقة همسة ظلالها دعوة ربانية وميدانها نصائح إيمانية نبتغي من خلالها وجه رب البرية سبحانه، نسلط الضوء على المناقب الكثيرة لنقتبس منها ونسعى لتطبيقها بعون الله جل جلاله، ونبين الخلل لنصحح المسيرة، ونمشي على الصراط السوي المستقيم علنا من خلال دعوتنا نتزود بالتقوى فنعمل بما نقول ونوصل الكلمة إلى حيث يجب أن تصل، فنتشارك مع كل العاملين على الساحة من أجل الدعوة، تتشابك أيادينا ونتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، طالما أن الهدف واحد وأن الغاية واحدة وهي الدعوة إلى الله رب العالمين، وطالما أن الدعوة هي هم الجميع وهي تكليف من الله تعالى للجميع، فلا يستطيع أحد من الناس أن يحتكر هذه الدعوة لنفسه، لا بل إننا إذا تعاوننا وتناصحنا وتوحدنا على دعوتنا فإننا بذلك نكون قد أسدينا خدمة لأنفسنا أولا، فكسبنا من الله تعالى الأجر والثواب، وحققنا لأمتنا خيرا عظيما فانتشرت على أيدينا الهداية، وتنعم الناس ببركة هذه الدعوة التي ندعو إليها. وعلى هذا الأساس فلتكن الدعوة لله ولرسوله لا لأشخاصنا ولا لذواتنا، لأن الأصل فيها والأساس هو الله عز وجل، فله ومن أجله وفي سبيله ندعو، متوكلين عليه، مهتدين بهديه، مقتدين بسنته، بسنة نبيه المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. وأي شخص أو مجموعة إذا أرادوا من خلال الدعوة ذواتهم وأشخاصهم فشل عملهم وتوقفت دعوتهم، فسر نجاح الدعوة أيها الإخوة وجود الإخلاص فيها، نعم وجود الإخلاص لله رب العالمين، ثم العمل على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فلنعلم جميعا بأن الدعوة هي مسؤولية الجميع، فلا يظنن أحد بأن الدعوة هي واجب على من يسمون بالعلماء.

0: أو المشايخ فقط، لا بل إن الجميع يترتب عليه مسؤولية كبيرة تجاه هذه الدعوة المباركة. كل حسب قدرته واستطاعته، وكما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. كل ينطلق من مستواه، يدعو في حدود معرفته وعلى قدر طاقته. ولو التقى المسلمون اليوم على عنوان الدعوة إلى الله وصبوا جهودهم وأعملوا طاقاتهم في سبيل تحقيق هذا الهدف الأسمى وهذه الغاية المثلى، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في بداية الدعوة الإسلامية، الجميع في استنفار هدفهم الأول والأوحد هو إيصال دعوة الإسلام إلى قلوب وعقول الناس. اذهب يا معاذ إلى اليمن، وامضي يا مصعب إلى المدينة، وترسل الرسائل إلى الملوك والأمراء. الكل مشغول بالدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله جل في علاه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون ينبغي أن نكون اليوم. كل العاملين وكل المحبين لهذا الدين العظيم ينبغي أن تكون مظلة الجميع دعوة رب العالمين. كيف تصل إلى الآخرين بعدما وصلتهم؟ أما أن يتلهى الدعاة وأهل الدعوة ببعضهم، كل يريد إبراز نفسه ولو على حساب أخيه، فهذا مما لا يجوز أبدا. ولا يمكن للدعوة إلى الله أن تنمو في جو من التعصب والكراهية، ولا أن تثمر في أجواء الأثرة والأنانية وسد الطرق في وجوه الآخرين دون تعاون وتعاضد ومحبة خالصة في الله ولله. ولكم رأينا أناسا قضوا أعمارهم في الدعوة، أخلصوا النية وأحسنوا العمل، وكان وجه الله تعالى هو المقصد الأول والأخير لديهم، فاجتمعت عليهم القلوب وحازوا القبول ببركة صدق وإخلاص دعوتهم. ما شغلهم عن الدعوة شاغل، لم يطعنوا ولم يجرحوا، لم يشتغل بعضهم ببعض، لم يسلط أحدهم الضوء على مثالب أخيه، وإنما كان الهدف الأساسي رضا رب العالمين، وإنما كان العمل المركز والهادف لديهم هو الدعوة التي هي دأبهم دائما ودائما. لا يلتفتون إلى الأصوات العالية من هنا وهناك، ولا ينظرون إلى الوراء أبدا. الله غايتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم، يعملون من أجل هدف نبيل رخصت دونه الأرواح وقدمت من أجله الأنفس والمهج، إنها الدعوة إلى الله تعالى. ولن يجف المداد، فكلما رحل داع هيأ الله سبحانه وتعالى للأمة آخر، وهكذا تطل نجوم الدعوة ساطعة لا تأفل ما دام الإسلام يتنفس، ما دام في عروق أبناء الإسلام دماء تجري تبتغي رضا الله وتسعى لنشر الدعوة بين عباد الله. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام على هذه الأسس النبيلة وعلى هذه الأهداف العالية. نعم، سمت الأرواح وارتقت القلوب والعقول، وتنعم الناس جميعا ببركة هذه الدعوة العظيمة التي ما ارتفع لواؤها ولا سطعت أنوارها ولا اتسعت رقعتها في الآفاق إلا بإخلاص أصحابها الذين حملوها في قلوبهم وفي عقولهم، يستمدون المدد من الله تعالى، يتوكلون عليه، ويعلمون أن الدعوة لوجهه الكريم هي المقصد الأسمى في حياتهم، ويعلمون أن الآخرة هي دار التحصيل، هي دار التحصيل جزاء هذه الدعوة التي كانوا يعملون من أجلها. ولكم كنا نسمع عبر تاريخنا الزاهر والحافل بأسماء أولئك الدعاة العظام الذين رفعوا علم الدعوة على كل الربا، وانتشرت دعوتهم المخلصة في كل الآفاق، فإذا بالدعوة تصبح شعارا للحياة، يعيشون من أجلها، يضحون من أجلها، لا بل يستشهدون على أعتابها. وفي صميم الدعاء لديهم: اللهم اجعلنا من دعاتك المهتدين الذين يبلغون رسالتك ويسعون إلى تحقيق ونشر دعوتك بين الخلق. هذه هي الدعوة أيها الإخوة. ومن لم يعرف أهمية الدعوة، ومن لم يعرف عظمة الدعوة، فليعد إلى نفسه وليحاسب نفسه، وليسلك مسلك الدعاة ليحظى بالرضا في الدنيا وبالأجر العظيم والثواب العميم، وليحظى بعد ذلك بجنات رب العالمين. إن الدعوة أيها الإخوة كما أسلفنا في مقدمة هذه الحلقة وفي مطلع هذه الهمسة من الهمسات الدعوية، هي الأساس في حياة كل إنسان مسلم. فمن عاش بغير هدف ولم يعرف أن هدفه الأساسي في هذه الحياة بعد أن اهتدى أن يحمل الهداية إلى الناس، وأن يدعوهم وأن ينصحهم وأن يسعى جاهدا إلى تعميق مفهوم الدعوة في عقولهم وقلوبهم، أن يكون داعية بامتياز، أن يكون داعية لأن الله تعالى يريد له ذلك. نعم أيها الإخوة المستمعون، كل مسلم على وجه هذه الأرض هو مشروع داعية إلى الله عز وجل، وينبغي أن يكون كذلك، وإلا فإن الله عز وجل سيسأل كل واحد منا: ماذا قدمت لدينك ودعوتك؟ هل استشعرت أهمية الدعوة في حياتك؟ كم اهتدى على يديك؟ كم هو عدد الذين أخذت بأيديهم إلى بر الأمان فعرفوا أهمية الدعوة وعاشوا من أجلها وضحوا في سبيلها؟ من لم يحمل هم الدعوة أيها الإخوة فليعلم بأنه مقصر كثيرا كثيرا، ولو كان ممن يقيم الفرائض، ولو كان ممن أقام الصلاة وآتى الزكاة، ولو كان ممن حمل هما كلاميا في قلبه ولم يترجم ذلك على أرض الواقع، سيبقى مقصرا تجاه دعوته التي يدعي بأنه ينتسب إليها. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون والمستمعات، فليكن شعارنا دائما وأبدا أننا دعاة في هذه الحياة ما دمنا أحياء على وجه البسيطة. وليكن هم الدعوة أينما حللنا، وليكن هم الدعوة معنا أينما كنا، فإن دعوة الله عز وجل مفخرة للعبد في دنياه وعز له في أخراه. إن الدعوة شعار، لا بل وأقول ليست شعارا يرفع، وإنما شعار للترجمة، شعار خفاق من رفعه واعتز برفعه كان من المعززين المكرمين في الدنيا وفي الآخرة. أهمية الدعوة تكمن في أن يحملها أصحابها، تكمن في أن يسعى لنشرها أهلها. نسأله سبحانه وتعالى أن نكون أهلا لحمل هذه الدعوة، أن نكون ممن يستشعرون أهميتها وعظمتها حتى ننال الكرامة في الدنيا وفي الآخرة. إن الله ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الدعاة وسيد ولد آدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: همسات دعوية، إعداد وتقديم الشيخ هيثم الرفاعي.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء
3: أول. يا سلام.
5: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 12 من أيار مايو لعام 2026. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهدنة مع إيران تمر بمرحلة حرجة، واصفا إياها بأنها أصبحت في غرفة الإنعاش. في حين قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد وستفاجئ العدو. وأوضح ترامب أن الهدنة ضعيفة للغاية وفي أسوأ حالاتها، ملمحا إلى إمكانية استئناف الهجمات العسكرية على إيران بعدما اعتبر أن طهران لم تبدي أي التزام جوهري بالشروط الأمريكية، وفي مقدمتها التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. ووصف ترامب الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه اقتراح غبي ولا يمكن قبوله، مؤكدا أنه لم يتضمن أي ضمانات حقيقية ولم يكن يستحق على حد تعبيره الوقت الذي استغرقته طهران لإعداده. كما اتهم الرئيس الأمريكي القيادة الإيرانية بمحاولة التلاعب بالإدارة الأمريكية، معتبرا أن بلاده لا تتعرض لأي ضغط وحققت بالفعل تفوقا عسكريا. وأشار ترامب إلى وجود انقسامات داخل القيادة الإيرانية، وقال إن ذلك يعيق أي اتفاق نهائي، رغم تأكيده بأن باب التفاوض لا يزال مفتوحا إذا التزمت طهران بشروط واشنطن الأساسية. وأوضح أن الخيارات المطروحة تجاه إيران لا تقتصر على الحل العسكري، وقال أعتقد أن التوصل إلى اتفاق معهم ممكن، لكنهم غيروا موقفهم 4 أو 5 مرات. وفي ملف مضيق هرمز، أعلن ترامب أنه يدرس استئناف عملية مشروع الحرية الهادف إلى ضمان عبور السفن التجارية، مؤكدا أن بلاده ستعمل على إبقاء الممر البحري مفتوحا بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع إيران. وأشار ترامب إلى أن النسخة الجديدة من العملية قد تكون جزءا من تحرك عسكري أوسع، محذرا من أن واشنطن لن تتردد في استخدام القوة إذا اقتضت الضرورة، وتوقع الرد الإيراني المحتمل قائلا سيستسلمون. وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بإطلاق نسخة موسعة من العملية تحت اسم مشروع الحرية بلس إذا تعثرت المفاوضات، وتفيد تقديرات بأن هذه النسخة تختلف جوهريا عن سابقتها، إذ تتضمن الانتقال من سياسة الحماية إلى الضربات الاستباقية واستهداف منصات التهديد الإيرانية قبل تنفيذ أي هجوم، وتوسيع نطاق العمليات ليشمل مسافات أبعد بالخليج وبحر العرب. وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة ملاحة غير مسبوقة في مضيق هرمز، إذ تشير بيانات ملاحية إلى توقف شبه تام لحركة السفن، مما يفاقم الضغوط على أسواق الطاقة والتجارة العالمية. وفي المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، مؤكدا أن طهران جاهزة لجميع الخيارات وأنها ستفاجئ العدو إذا فرضت عليها المواجهة. وأضاف قاليباب أن ما سماها الاستراتيجيات والقرارات الخاطئة تقود دائما إلى نتائج خاطئة، مشيرا إلى أن ذلك أصبح واضحا لدى العالم بأسره في رسالة تحذير من مغبة التصعيد. وكان مصدر إيراني أفاد بأن واشنطن رفضت مقترحات إيرانية تتعلق بتعويضات عن خسائر الحرب، كما طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، وهو ما رفضته طهران. جنوب لبنان.
لا تزال مسيرات حزب الله اللبناني المتفجرة من أبرز التهديدات التي تقر إسرائيل بفشلها في مواجهتها والتعامل معها حتى الآن، مما دفع تل أبيب إلى التلويح وفقا للإعلام الإسرائيلي بخيار توسيع العمليات العسكرية البرية لمواجهة هذا التحدي رغم إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان بانتظار قرارات المستوى السياسي، في ظل ما وصفته بالتهديد الكبير الذي تشكله المسيرات المتفجرة على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان. ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي عن إصابات في صفوف قواته نتيجة هجمات المسيرات خلال تنفيذه عمليات توغل وهدم مبان ومنشآت في بلدات بجنوب لبنان. ورغم الجهود التكنولوجية والاستخبارية التي تتحدث عنها تل أبيب، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نجاح إحدى

0: مسيرات حزب الله في استهداف بطارية تابعة لمنظومة القبة الحديدية. وقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد مشغلي مسيرات حزب الله المتفجرة بنحو 100 عنصر، مدعيا مقتل ما بين 15 منهم. ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي تشغيل المسيرات المزودة بتقنية الألياف الضوئية بأنه عملية معقدة، مشيرة إلى أن مشغليها يخضعون لتدريبات خاصة. لندن. تقود بريطانيا وفرنسا تحركا دوليا لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات يضم أكثر من 40 دولة، يهدف إلى تأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل اضطراب غير مسبوق أصاب هذا الممر الحيوي. ويبدو العدد الكبير للدول المشاركة حسب ما رشح من تصريحات هو اللافت، وهو الأكبر من نوعه في ملف يتعلق بمضيق هرمز حتى الآن. يضاف إلى هذا الطابع الوزاري للاجتماع، إذ يجري لأول مرة على مستوى وزراء الدفاع في إطار مهمة بحرية متعددة الجنسيات في ظل هذا التوقيت الحساس بالنظر إلى ما يجري، مع مساع دولية لتحويل وقف إطلاق النار إلى واقع يسمح بعودة التجارة العالمية وتدفقات الطاقة بعدما نجم عن الأحداث من تداعيات على الاقتصاد العالمي. ولم تعلن حتى الآن قائمة رسمية بأسماء جميع الدول المشاركة، إلا أن المعلومات تشير إلى أن القيادة المشتركة ستكون المملكة المتحدة وفرنسا، وتطلعان بالإدارة السياسية والعسكرية للمهمة. والدول المشاركة أكثر من 40 دولة من قارات مختلفة، تشمل دولا آسيوية وأوروبية وإفريقية وأخرى من أمريكا الشمالية. أما المشاركون عمليا فأكثر من 12 دولة أعربت عن استعدادها لتقديم مساهمات عسكرية مباشرة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في إبريل نيسان الماضي. كما نقلت تقارير سابقة عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني استعداد بلادها للمشاركة في المهمة، مشددة على أن بدء هذه المهمة يجب أن يكون بعد وقف الأعمال العدائية. مدريد. تواصل السلطات الإسبانية والأوروبية جهودا دولية مكثفة لاحتواء تداعيات تفشي فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات السياحية إنفي هوندوس، وسط تأكيدات فرنسية بتدهور حالة إحدى المصابات، وإعلان مدريد عن تنفيذ إجلاء غير مسبوق بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وآلية الحماية المدنية الأوروبية. وأكدت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إصابة مسافرة بالفيروس بعد إجلائها من السفينة، مشيرة إلى تدهور حالتها الصحية خلال ساعات الليل، وهي واحدة من 5 فرنسيين تمت إعادتهم إلى باريس. من جانبها أعلنت السلطات الإسبانية تسجيل إصابتين بين الركاب، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتقال الفيروس النادر الذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج. ووصفت الأمانة العامة للحماية المدنية والطوارئ بوزارة الداخلية الإسبانية إجلاء الركاب بأنه عملية دولية غير مسبوقة نفذت بدقة متناهية لضمان سلامة الجميع، كاشفة أن السفينة ستتوجه إلى هولندا فور اكتمال إجلاء الطاقم والركاب. بغداد. كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية عن وجود تجهيزات عسكرية داخل الأراضي العراقية في فترة تزامنت مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وتأتي هذه المعطيات بعد نفي بغداد للتقارير المتداولة حول تأسيس إسرائيل موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم المجهود الحربي ضد طهران، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وجود قاعدة استخدمها جيش الاحتلال بصفة سرية داخل الأراضي العراقية. وأوضحت المقارنة البصرية للصور الفضائية التي خضعت للتحليل عبر وحدة المصادر المفتوحة تفاصيل دقيقة حول هذه القاعدة، حيث شيد المدرج الخاص بالقاعدة من قبل الجيش الإسرائيلي بشكل مؤقت للإقلاع والهبوط، ويبلغ طوله 101.6 كيلومتر فوق أرض بحيرة جافة في قلب الصحراء العراقية. أما الموقع الجغرافي فقد جرى إنشاء المدرج في منطقة وادي حمير غربي العراق على مسافة تبعد 180 كيلومترا في الاتجاه الجنوب الغربي لمدينتي النجف وكربلاء. أما الموقع الاستراتيجي والطرق فيبعد هذا المدرج مسافة 40 كيلومترا فقط عن الطريق الرئيسي المعروف باسم طريق الحج البري. وأظهرت الصور الفضائية الملتقطة بين أواخر فبراير شباط ومنتصف إبريل نيسان من العام الحالي تطورات متسارعة في الموقع. طهران. أكدت إيران أن علاقتها مع مصر قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن التواصل المستمر بين وزيري الخارجية بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، وذلك تعليقا على إرسال مصر مقاتلات إلى دولة الإمارات. وبحسب وكالة إرنا الرسمية للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي إن موقف إيران المبدئي هو أن أي تدخل يقوض الأمن الإقليمي ويخل بالثقة الإقليمية فهو مرفوض من وجهة نظرنا بغض النظر عن الجهة التي تقوم به. وأضاف في الوقت نفسه ما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليميين يخص دول المنطقة حصرا. وفي السابع من مايو أيار الجاري كشفت الإمارات عن تمركز مقاتلات مصرية في أراضيها تزامنا مع زيارة أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إليها، وذلك بعد أيام من إعلانها التعرض مجددا لهجمات قالت إنها قادمة من إيران، وهو ما نفته طهران. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد والسيسي قاما بزيارة تفقدية لمفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة من أجل الاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات. وجدد السيسي إدانة بلاده لاعتداءات إيران التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بحسب وكالة أنباء الإمارات. واشنطن. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في خطوة نادرة عن موقع غواصة أمريكية مسلحة نوويا تابع للبحرية الأمريكية بالتزامن مع تصاعد التوتر في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وأعلن الأسطول السادس الأمريكي أن غواصة من فئة أوهايو المزودة بصواريخ باليستية وصلت إلى جبل طارق التابع لبريطانيا على الساحل الجنوبي لإسبانيا يوم الأحد الماضي في زيارة وصفت بأنها استعراض لقدرات الولايات المتحدة ومرونتها والتزامها تجاه حلفائها في حلف الناتو. ولم تكشف البحرية الأمريكية رسميا اسم الغواصة، لكن مراقبين بحريين رجحوا أنها الغواصة الأمريكية USS ألاسكا، إحدى أكثر القطع العسكرية الأمريكية سرية وتخفيا. وقال الأسطول السادس في بيان إن غواصات أوهايو البالستية تعد منصات إطلاق غير قابلة للرصد الصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات، ما يوفر للولايات المتحدة أكثر أضلاع الثالوث النووي قدرة على البقاء. ويعد ظهور الغواصات الأمريكية أمرا نادرا، وغالبا ما يكون بهدف توجيه رسائل ردع استراتيجية، خصوصا أن مواقع الغواصات النووية الأمريكية تخضع عادة لسرية مشددة. ويأتي وجود الغواصة قرب أحد أهم الممرات البحرية في غرب المتوسط في وقت تتعثر فيه الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. نيويورك. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن الإمارات شنت ضربات عسكرية على إيران، وذكرت الصحيفة أن الضربات التي لم تعترف الإمارات بها شملت هجوما على مصفاة نفط في جزيرة لاوان الإيرانية بالخليج، مضيفة أن الهجوم وقع في مطلع إبريل نيسان ولم يتسنى التحقق من صحة ما ورد في التقرير. بروكسل. تعتزم المفوضية الأوروبية دعوة مسؤولين من حركة طالبان الأفغانية إلى بروكسل لإجراء محادثات حول إعادة مهاجرين أفغان إلى بلادهم وفق ما أفادت المفوضية. وتأتي هذه الزيارة التي يتم تنسيقها مع السويد عقب زيارتين سابقتين قام بهما مسؤولون أوروبيون إلى أفغانستان لبحث القضية نفسها. وقال متحدث باسم المفوضية إن المسؤولين يعملون حاليا على عقد اجتماع متابعة محتمل على المستوى الفني في بروكسل مع السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في أفغانستان. جنوب لبنان. وسعت إسرائيل نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل بلدات بعيدة عن الخط الأصفر وقريبة نسبيا من بيروت، إذ وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان الريحان وجرجوع وكفر رمان والميرية وعرب صاليم وجمجمة ومشغرة وقلية وحاروف، داعيا الأهالي إلى إخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وفي المقابل كثف حزب الله عملياته بالمسيرات والصواريخ ضد القوات الإسرائيلية داخل القرى المحتلة أو المناطق المحاذية لها، بينما تكثفت الحركة الدبلوماسية عبر سلسلة لقاءات عقدها السفير الأمريكي ميشيل عيسى مع المسؤولين اللبنانيين قبيل مغادرته إلى واشنطن. وتركز البحث في التحضيرات لاجتماع يوم الخميس المقبل في واشنطن، وكان هناك إجماع لبناني على أولوية وقف إطلاق النار. دمشق. أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جنديين وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح استهدفهم في ريف الحسكة شمال شرق سوريا. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إن مسلحين مجهولين استهدفوا حافلة مبيت تابعة للجيش السوري غرب صوامع العالية بريف الحسكة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من دون ذكر تفاصيل إضافية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا. وفي أواخر الشهر الفائت تبنى تنظيم داعش عملية استهداف أحد عناصر الجيش السوري في ريف حلب الشمالي، لتكون العملية الثالثة التي يتبناها التنظيم خلال الشهر نفسه بحسب تلفزيون سوريا. قطاع غزة. تقترب حركة المقاومة الإسلامية حماس من انتخاب رئيس مكتبها السياسي الجديد الذي سيدير شؤونها حتى نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، لحين إجراء انتخابات شاملة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها. وعلم من 3 مصادر من حركة حماس خارج قطاع غزة أن جميع أعضاء المكتب السياسي عدا الموجودين أصلا في غزة والضفة الغربية إلى جانب أعضاء مجلس الشورى يجتمعون في إسطنبول منذ عدة أيام، وشاركوا جميعا في مراسم عزاء عزام الحي نجد رئيس المكتب السياسي في غزة خليل الحي. وبينت المصادر أن الحي غادر تركيا إلى قطر للقاء عائلته لمواساتها في ابنه عزام الذي قتلته القوات الإسرائيلية بغارة استهدفت، وقائدا ميدانيا من قوات النخبة في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يوم الأربعاء الماضي. وتواجه حماس أزمة هي الأعنف منذ تأسيسها عام 1987، إذ طالت الاستهدافات الإسرائيلية التي بدأت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 مختلف أجنحتها ومستوياتها، مما تسبب في أزمات تنظيمية ومالية عدة. وتشير التقديرات إلى أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في الخارج وخليل الحية هما الشخصيتان الأكثر حظوظا لشغل رئاسة المكتب السياسي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، أعلن حزب أمة واحدة إنه يوسع تركيزه نحو منطقة غرب سيدني بعد الفوز التاريخي الذي حققه الحزب في الانتخابات الفرعية لمقعد فارر في ولاية نيو ساوث ويلز. وشهدت النتيجة فوز المرشح ديفيد فارلي ليصبح أول نائب منتخب للحزب في مجلس النواب الفيدرالي، منهيا عقودا من سيطرة الائتلاف على هذا المقعد ومزيدا من الضغوط على زعيم المعارضة الفيدرالي أنجوس تايلر. ويتطلع الحزب الآن إلى البناء على هذا الزخم من خلال استقطاب مرشحين لخوض الانتخابات في دوائر يسيطر عليها حزب العمال، بما في ذلك دائرة مكمهان التي يمثلها وزير الطاقة كريس بوين في غرب سيدني. وقال السناتور برنابي جويس المنضم حديثا لحزب أمة واحدة في تصريح لقناة السفن إن الحزب يشهد دعما متزايدا من الأستراليين، خاصة من المحبطين من ارتفاع أسعار الكهرباء وضغوط تكاليف المعيشة. وأضاف قائلا: نحن نفكر جديا جدا في الضواحي الغربية من سيدني، كنت أتحدث مع أشخاص من هذه الضواحي الليلة الماضية، وبصراحة تامة كنت أتحدث حتى مع مرشحين محتملين. ويقول جويس إن الناخبين أخبروه إنهم سئموا من سياسات التغير المناخي وارتفاع أسعار الكهرباء، وإنهم يشعرون بأن البلاد لا تستفيد بالشكل الكافي من إمكاناتها الاقتصادية رغم مواردها الطبيعية. كامبرا، ستبقى امرأتان مرتبطتان بتنظيم الدولة الإسلامية متهمتان بجرائم استعباد رهن الاحتجاز بعد تأجيل طلب إطلاق سراحهما. وكانت كوثر أحمد وعمرها 53 عاما وزينب أحمد وعمرها 31 عاما قد أعلنتا عن نيتهما طلب الإفراج عنهما، إلا أنه لم يتم تقديم أي طلبات إطلاق سراح بكفالة أمام محكمة ملبون الابتدائية. وكانت المرأتان ضمن مجموعة كبيرة من النساء والأطفال الذين عادوا إلى أستراليا وسط فوضى عارمة في المطار بعد أن قضوا سنوات في مخيم للاجئين السوريين، واقتيدتا إلى قاعة المحكمة المكتظة بالصحفيين، وكانت أحمد الكبرى ترتدي حجابا بنيا فاتحا بينما ارتدت الشابة غطاء رأس ورديا وأبيض. وجلستا في قفص الاتهام محاطتين بضباط الحجز تبتسمان وتنظران إلى حجر قاعة المحكمة الذي ضم مؤيدين طوال الجلسة. وبينما تعثرت مساعيهما للحصول على إطلاق سراح مشروط أمس، أشار محامو زينب إلى تقديم طلب جديد للإفراج بكفالة في الرابع والخامس من شهر حزيران يونيو القادم، وستنظر دعوى كوثر بعد أسبوعين في 16 و17 من يونيو حزيران، وقد وجهت إليهما تهم بارتكاب عدة جرائم ضد الإنسانية وجرائم استعباد يزعم أنها ارتكبت في سوريا. ويزعم المحققون أيضا إن كوثر أحمد المعروفة أيضا باسم عباس سافرت إلى المنطقة مع زوجها وأطفالها عام 2014 ويزعمون أيضا إنها تواطأت في شراء جارية مقابل 10,000 دولار أمريكي وأبقتها في منزلها عن علم، ووجهت إليها تهم الاستعباد وحيازة جارية واستخدامها والإتجار بالرقيق. وتشير لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة إلى أن المتهمة البالغة من العمر 53 عاما استعبدت الجارية وحازتها واستخدمتها في الميادين وهجين وجرينجي وبحر وأبو حمام وولاء وغيرها من الأماكن في محافظة دير الزور السورية بين يونيو 2017 ونوفمبر 2018. ويزعم أيضا أن أحمد الصغرى أبقت جارية في منزلها السوري عن علم، وقد وجهت إليها الشرطة تهم الاستعباد واستخدام جارية خلال نفس الفترة. وذكر التقرير إن سلوك المرأتين كان متعمدا أو عن علم كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد السكان المدنيين. وقالت الشرطة إن القوات الكردية احتجزت المرأتين عام 2019 واحتجزتا مع أفراد آخرين من عائلتيهما في مخيم الروج للنازحين، وهما من بين 3 عائدات وجهت إليهن تهم بعد تحقيق استمر قرابة عقد من الزمن. وبدأ التحقيق عقب سفر المرأتين إلى الشرق الأوسط مع شريكيهما اللذين يزعم أنهما كانا يعتزمان القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. أما المرأة الثالثة جناي سفار البالغة من العمر 32 عاما والتي وصلت إلى مدينة سيدني جوا فقد ألقي القبض عليها ووجهت إليها تهمة دخول منطقة محظورة والانتماء إلى منظمة إرهابية، ورفض الإفراج عنها بكفالة نظرا لخطورة التهم الموجهة إليها، وستمثل أمام المحكمة مجددا في شهر يوليو تموز القادم. كامبرا. ألقت نائبة برلمانية بريطانية من أصل أسترالي تنتمي لحزب العمال قنبلة سياسية في النقاش الدائر حول مستقبل رئيس الوزراء البريطاني المحاصر، وذلك بعد الهزائم الساحقة التي مني بها كير ستارمر في الانتخابات المحلية في الأسبوع الماضي، والذي يواجه تهديدا متجددا لقيادته. ومع إعلان النتائج النهائية يوم السبت الماضي تكبد حزب العمال خسارة صافية تجاوزت 1,100 مقعد في المجالس المحلية في جميع أنحاء إنجلترا، وفقد السيطرة على عدد من السلطات المحلية. وحقق حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة أكثر من 1,300 مقعد في جميع أنحاء إنجلترا، وحقق مكاسب كبيرة في الانتخابات التشريعية في ويلز واسكتلندا. وأصر ستارمر على أنه لن يستقيل من مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، ولكن بعد ساعات قليلة أعلنت الوزيرة السابقة كاترين ويست المولودة في ولاية فيكتوريا الأسترالية إنها تريد من وزير في الحكومة أن ينافس ستارمز بحلول يوم الاثنين، وإلا ستترشح هي نفسها لقيادة الحزب. ولكي يتحقق ذلك سيتعين عليها الحصول على دعم 20% من نواب حزب العمال، أي 81 نائبا. وصرحت ويست لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بأنها تحظى حاليا بدعم 10 نواب، لكنها تتوقع ازدياد هذا الدعم. وقالت إنني أفضل أن تجري الحكومة تعديلا داخليا حيث يوجد الكثير من الكفاءات، وأن يسند إلى كير دور مختلف قد يناسبه وربما دور دولي. وأضافت ثم أن يبرز آخرون ممكن يملكون القدرة على إيصال الرسالة ممن يتمتعون بكفاءة عالية حتى نتجنب أي ضجة. وسعت ويست إلى تولي منصب رئيسة وزراء المملكة المتحدة، بل إلى أن تصبح رمزا سياسيا مؤثرا وأن تحدث تغييرا في قيادة حزب العمال. وقد يجبر تهديدهما وزير الصحة ويست ستيرنتينغ ونائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر اللذين يعتبران أقوى المنافسين على الترشح لمنصب القيادة. وانتقلت ويست إلى المملكة المتحدة من أستراليا عام 1998 قبل أن تنتخب نائبة عن حزب العمال عن دائرة هونزي في شمال لندن، وذلك في عام 2015 على عكس أستراليا حيث يمكن لحاملي الجنسية المزدوجة أن يصبحوا نوابا بريطانيين. وشغلت منصب وزيرة دولة في وزارة الخارجية من عام 2024 إلى عام 2025، وكانت هي المسؤولة عن منطقة المحيطين الهندي والهادي. بريسبن، تعرض 3 أشخاص لهجوم بسكين في مركز تسوق

مزدحم في كوينزلاند ونقل أحدهم إلى المستشفى. وقع الحادث بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل يوم الجمعة الماضي داخل متجر وولورث في مركز جراند سنترال للتسوق في تومبا، وهي على بعد ساعتين تقريبا غرب بريسبن. وأخليت أجزاء من المركز التجاري بعد أن ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما، ويزعم أنه جرح يد أحد المتسوقين، بينما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة. وألقت الشرطة القبض على المراهق حوالي الساعة 1:25 ظهرا، بينما نقل الرجل المصاب إلى المستشفى في تومبا، حيث وصفت إصاباته بأنها غير مهددة للحياة، وتلقى الضحيتان الآخران العلاج في مكان الحادث. وقالت شرطة كوينزلاند لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة أخرى، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: كثير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
2: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتوم لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
5: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
6: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
5: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 Haldon Street, Lakemba.
7: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
8: What is it, by the way, that makes these days so so special? What do you think? What makes these days different to any other day of the year? What are the priorities of a Muslim on the days of Dhul-Hijjah? What are some key acts of ibadah? It's always an immense display of favor and rahmah from Allah subhanahu wa ta'ala when He really lavishes the Muslim ummah with these opportunities. I think many a times when we speak about the virtues of seasons, whether it's the last 10 nights of Ramadan or the season we're in now or Muharram or whatever it may be, the focus is usually on the aspect of the multiplication of reward, how this is an opportunity to draw closer to Allah subhanahu wa ta'ala and to earn Jannah. And that's a phenomenal dimension to focus on. But there is a deeper meaning that needs to be focused on here, which is the love that Allah subhanahu wa ta'ala has for the ummah. When somebody treats you in this way at a human level, say your spouse, you know, say in the case here, your wife, who is always looking to earn your pleasure by way of what she puts on the table for you, how she presents herself when you come back from work, the words that she chooses when speaking with you, and the honoring of your parents. You see that there is a deeper meaning here, that she is trying to draw nearer to you. She wants to be your friend. She's looking for your happiness, and your contentment. Similarly, when Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, to Allah belongs the greatest example, when He is offering us these examples, these seasons are back to back, the deeper meaning here is not just the multiplication of reward. That's definitely part of it, as we know through the hadith. But this is a Lord who is wadud, meaning He is drawing nearer to His servants by way of these opportunities because of love. So when you see how we are constantly moving from season to season, opportunity to opportunity, you have to think, Ya Allah, how great is a Lord who is trying to draw nearer to me, the least I can do is return the favor. So you finish your

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: فضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية يتلو علينا ما تيسر له من سورتي البلد والشمس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

0: استمعنا خاشعين لآيات بينة من كتاب الله تعالى تلاها علينا فضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المغرق في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية، تلا علينا ما تيسر له من سورتي البلد والشمس كاملتين.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
0: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار،

الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور سبحانك تباركت أسماؤك وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة يا رب. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشاملة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقك أداء، وأسألك به من الرفيق أحسنه، ومن الطريق أسهله، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن المكان أفسحه، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أطيبه وأوسعه، دون الأنام من الإنس والجان، حامل لواء الأنس المحمول لحضرة القدس من الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح دقائق القرآن.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: قول دواء قول.
1: يا سلام.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتلت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
0: ترى إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790 2522.

0: www.khairlawyers.com
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، يعني العشر، عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث في فضل عشر ذي الحجة، وإحنا داخلين على عشر ذي الحجة، فمحتاجين شوية نتكلم عن هذا الحديث. وأول الأمر وأول المسائل المهمة التي نحرزها أن فضل الجهاد كان مستقرا عند الصحابة رضوان الله عليه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العشر لا يعدل العمل الصالح فيها شيء، يعني توجهت أنظارهم مباشرة إلى الجهاد. قالوا: ولا الجهاد؟ قال، يعني لم يسألوا عن الصلاة ولا الحج ولا كذا ولا كذا، فكأن أمر الجهاد وأن الجهاد ثوابه عظيم، كأن هذا الأمر كان مستقرا عندهم، فأشكل عليهم أمر الجهاد. فقال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا، إلى آخر الحديث. وطبعا الجهاد فضله عظيم ومعروف، والجهاد ذروة سنام هذا الدين، والمجاهد والمرابط كالصائم القائم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الآيات والأحاديث التي وردت في فضل الجهاد. وإحنا يمكن قرأنا هذا في الترغيب والترهيب، وموجود على التليجرام، اللي عاوز يراجع هذه أو يكتب بقى فضل الجهاد. فالجهاد فضله عظيم ومعروف. وعندنا هنا أمور بقى. الأمر الأول إنه من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكتير من الشباب يبقى متحمس لهذا الأمر، أمر الجهاد، ويتمنى أن لو فتح له سبيل لذلك وكذا وكذا. وتأتي مثل هذه المواسم لتبين الصادق من الكاذب. يعني لو أن قلبك حقا يحترق على الجهاد في سبيل الله لثواب الجهاد وعظيم أجره، وأنه محبوب للرب عز وجل، فأتاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أعلى درجات الصحة أن العمل في هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل من كل عمل في سواها من الأيام. فلما سأل الصحابة عن الجهاد قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا نوعا واحدا من الجهاد، وهو أفضل الجهاد، من عقر جواده وأهريق دمه، كما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الجهاد، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أما ما دون ذلك من أنواع الجهاد فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل. فأولا، من لم يحدث نفسه بالغزو أو بالجهاد، هذا أمر خطير ومؤذن بآفات قلبية شديدة. طيب، من حدث نفسه بالجهاد والغزو ثم أتت مثل هذه المواسم فكانت حاله كحاله، يعني قبل العشرة زي بعد العشرة، زي في العشرة، زي كل حاجة، وبعدين يقول الجهاد وباب الجهاد ومش عارف ايه، نقول له كذبت او جهلت، يعني ما انت يا جاهل يا كذاب، يا جاهل ما انتش عارف ان الاعمال في هذه العشر افضل، او عرفت فتكاسلت وقعدت ولم تجاوب.

تزود عملا ولم تزدد طاعة، فنقول لك طب ده ايه بقى؟ ما انت لو عاوز جهاد علشان هو محبوب لله عز وجل ومرغوب له ومطلوب له سبحانه وتعالى، فهو هو الرب الذي أمر بهذا أمر بذاك، وهو هو الرب سبحانه وتعالى الذي أجرى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن العمل في هذه العشر أفضل من الجهاد. فأنت عملت إيه في العشرة؟ هيجي بعد شوية علشان احنا هنتكلم طبعا في تفاصيل الأعمال، لكن لما أقول لك أنت عملت إيه في العشرة، وأنا هنا حديثي لمن يعني يتحدث ليل نهار أو يحدث نفسه ليل نهار بالجهاد في سبيل الله وبأن يفتح باب الجهاد في سبيل الله وأن كذا وكذا. فما جا أقول لك عملت إيه في العشرة، ما تجيش بقى تقول لي عملت زي ما الناس بتعمل، يعني اللي هو إيه، صمت النهار وقمت شيء من الليل و... نقول لا، ما الناس كلها بتعمل كده، أنت عملت إيه بقى؟ سعيد بن جبير يا جماعة راوي هذا الحديث عن ابن عباس، يعني الحديث ده في الصحيح عن ابن عباس، راوي الحديث عن ابن عباس سعيد بن جبير من التابعين. فكان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر عبد الله عبادة لا يكاد يقدر عليها، فانت سرح بقى بخيالك في عبادة سعيد بن جبير التي لا يكاد يقدر عليها. طب احنا بنقول لكل حد كده؟ لا، ما بنقولش لكل حد يعبد ربنا عبادة لا يكاد يقدر عليها طبعا، إنما بنقول إيه، بنخاطب من تحدثه نفسه بالجهاد، و يعني مش عاوز أقول إنه بيخلق المعاذير والشماعات وكذا وكذا، لأن إحنا نعرف ناس من إخواننا كده، يعني دايما هو يحدثك عن غير المتاح دايما. في ناس يا جماعة عقليتها كده، دايما يتحدث في غير المتاح، يعني تيجي تقول له اطلب العلم يقول لك الجهاد، طيب اقنعنا يا عم المتاح دلوقتي يلا بقى اطلب العلم، يقول لك ما هو ما فيش مش عارف ايه. يا ابني ما غيرك بيطلب، ما تدخل نزل حاجات واسمعها مثلا، يعني بفترض اي شيء، فيقوم المهم دايما يعمل لك مشاكل، دايما في حاجة ناقصة تخليه ما يعملش حاجة في الاخر. طب انت في الاخر عملت ايه؟ فتلاقيه ما عملش حاجة، هو في نفس الحتة اللي هو فيها. وبعض اخواننا نرى منهم تكاسلا حتى في الفرائض، وهو يحدثك عن غير المتاح، دايما بيتكلم في الحاجة اللي مش متاحة، وكأن يعني يعطي نفسه نوعا من المسكنات، ان انا كويس بس هي الدنيا اللي جاي علينا. طب يا حبيبي اخبارك ايه مع الفقه؟ واحنا هنتكلم ان شاء الله ان احنا من اول ما نصلح في هذه العشر فرائضنا. طب انت فرائضك عاملة ايه؟ الفرائض طبعا بصلي الفرض، اقول لك فرض ايه اللي بتصليه، انا بكلمك في صف اول حريص عليه، في تكبيرة احرام ما بتفوتكش، في مسابقة على الاذان انت اللي تأذن، فان لم تكن كذلك فلا يؤذن المؤذن الا وانت في بيت الله سبحانه وتعالى. فأنا بكلمك بقى في درجات عالية، يعني اللي بتحدث نفسك بالجهاد في سبيل الله عز وجل وأنعم بها عبادة، بل هي أفضل متطوع به، ثم النفقة فيه، ثم طلب العلم. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي في ما هو متاح لك، عملت فيه ايه؟ أولا معذرة إلى الله عز وجل إن يا رب المتاح أجتهد فيه أن أبلغ فيه الإيه؟ الذروة، دي أول حاجة، معذرة إلى الله عز وجل. ثانيا تحصيلا للثواب، وهو بدل ما أنت قاعد عمال إيه تبكي على الأطلال وتبكي على غير الجهاد أو غيره، ما كانش في الجهاد كجهاد، عقلية البني آدم اللي دايما هو مش شايف غير الناقص، فتجيله بعد سنة تلاقي زميله اللي كان معاه مثلا ختم المصحف حفظا أو أحرز من الثواب كذا وكذا لاهتمامه بالمتاح في يده من العبادات والطاعات، وهو زي ما هو قاعد، وكل ما تيجي تكلمه يقول لك أصلي ما مش عارف أعمل كذا، أصلي ممنوع نعمل كذا، أصلي ما يا عم الحاج، ما أنت عندك حد ضربك على أيديك؟
حد قال لك في مشكلة لو جيت تصلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى فرضك وانك تقعد بين المغرب والعشاء تفتح مصحفك في المسجد الثاني وبذلك الاعتكاف؟ ما فيش حاجة. لكن هو دايما في دماغه انه غير المتاح نتكلم عنه. فتأتي هذه المواسم لتفضحنا أمام أنفسنا. أهو أنت عاوز جهاد عشان إيه؟ عشان ثوابه أكيد. يعني لو ربنا سبحانه يعني هب أن الله عز وجل لم يجعل في الجهاد ثوابا ولم يندب إليه، ما قالش جهده، كنت هتيجي تقول برضه أنا عاوز أجهد؟ لا، هو إحنا بنجاهد عشان ربنا ندب إلى الجهاد ورتب عليه الثواب، مش كده؟ طيب، ما هو ربنا سبحانه وتعالى الذي أخبر نبيه وحيا صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا للجهاد. قالوا للجهاد، هو نفس الرب جل وعلا. فدخلت عليك العشر، حالتك عاملة ازاي؟ كتير من إخواننا حتى الناس الدينة يعني العشر بتدخل زي ما دخل زي ما خرجت، أو العشر بتدخل يصوم ويكون له حظ من الليل شوية وكويس، ده كويس. لا أنا لا يعني أنتقص ممن يفعل ذلك، لا، دي درجة كويسة طبعا، لكن في درجات تانية أعلى، أن تتفنن في جميع العبادات زي ما هيجي. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش ما من أيام الصوم فيها أفضل، ما قالش كده، ولا قال ما من أيام قيام الليل، ما قالش كده. تلاقي الناس دايما حريصة على العبادتين دول بالذات، وأنعم بهما وأكرم، وثواب العبادتين عظيم، لكن في فنون أخر من العبادات وأشكال أخر من العبادات أنت لم تضرب فيها بسهم. مش بقول لك زي سعيد بن جبير إنك تعبد ربنا عبادة لا يقدر عليها. فهذا أول الأمر. يبقى أن هذه المواسم فاضحة، والناس في مسألة الجهاد كالعادة طرفين ووسط، طرف ولا في دماغه حاجة. هو لم يغزو، طبعا لم يغزو لأن ما فيش دلوقتي كده، ولم يحدث نفسه، يعني ما نفسه لا تحدثه إن أنا أحب أعمل حاجة زي كده. وفي طرف تاني العكس، إنه ربما يسلك سبلا غير مشروعة وتعود عليه، ويريت عليه هو لوحده، عليه وعلى من حوله بمشاكل كبيرة جدا، ويظن بذلك أنه ينصر دين الله عز وجل. والوسط من الناس الذين يحدثون أنفسهم بذلك، يبغون بذلك الثواب من الله عز وجل، وينشغلون بالمقدور، يعني المقدور عليهم أو المقدور لهم إيه؟ مثلا الدعاء، أن ربنا تعالى ييسر لنا سبيلا لذلك. ومش كفاية ده، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال لا تتمنوا لقاء العدو. فأنت لو هتدعي بقى ربنا أنه ييسر لك سبيل، ادعي ربنا أنه يثبتك. ما هو أنت لا تتمنى لقاء العدو ليه يا جماعة؟ ليه؟ عشان فتنة، مش كده؟ وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتهم فاصبروا. فأنت مزكي نفسك، يعني أنت الواد اللي لما يروح يقابل العدو مش هيفر من الحرب ويبقى فعل واحدة من أكبر الكبائر؟ الفرار يوم الزحف من أكبر الكبائر. فأنت خلاص يعني أنت اللي مزكي نفسك قوي، اللي مش هيفر يوم الزحف، مين قال لك؟ فحتى هذا الدعاء بمجرده كده ممكن يبقى فيه نوع إشكال، إن فيه نوع تزكية نفس. أنت حتى لو تسأل ربنا سبحانه وتعالى فتسأل الله عز وجل إيه؟ الثبات، أو تسأله الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى، يبقى دي حاجة. الحاجة الثانية أن تنشغل بما أمر الله عز وجل به، إذا منع من الجهاد شرعا أو قدرا. وده احنا في درس أو خطبة مش فاكر اسمه، كفوا أيديكم، اسمعوه بقى، خطبة درس ممكن ما تلاقوش على اليوتيوب، ممكن يبقى على التليجرام، يعني مش فاكر يعني.
كنا قلنا فيه انه الله عز وجل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وانشغلوا بشوية حاجات هنجلها بقى يعني يعملوا شوية حاجات كده. ساعتها قلنا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم قد يكون أمر الله عز وجل شرعيا كما في هذه الآية كفوا أيديكم شرعا يعني محدش يمسك سلاح دلوقتي محدش يروح يجاهد دلوقتي أمر شرعي من الله عز وجل في فترة في حقبة حقبة المكية. وقد يكون أمر الله عز وجل قدريا. يعني ايه قدريا؟ يعني الأمر القدري الآن أنه غير متاح فكأن الله عز وجل يقول لك كف يدك قدرا يعني مش متاح ليك فأنت تنشغل بإيه بقى؟ بالأمر ربنا بيه. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني أصلحوا الحال بينكم وبين الله وأصلحوا الحال بينكم وبين العباد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والآية الثانية وإذ بوأنا الآية الثانية في موسى وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا في عز الصراع الدائر بينهم وبين فرعون. ربنا سبحانه وتعالى يأمر بحاجة عجيبة جدا وإذا أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا طب عشان نعمل يا رب واجعلوا بيوتكم قبلة ها وأقيموا الصلاة ختام الآية وبشر المؤمنين. فإحنا محتاجين تلك الصلة بيننا وبين الله عز وجل فده مما ينبغي علينا أن نفعله في هذه المسألة. طيب الدرس ما مش عن الجهاد يعني جات كده يبقى دي أول مسألة إنه الجهاد في سبيل الله العمل في هذه الأيام أفضل من كل نوع جهاد إلا نوع واحد استثنى النبي عليه الصلاة والسلام خلاص. طيب المسألة الثانية أن هذه الأيام في نفسها هي أفضل الأيام وأعظم الأيام فأعظم أيام السنة بإطلاق أيام عشر ذي الحج يعني أفضل من أيام رمضان أفضل من أيام رمضان. وفي حديث آخر يعني في رواية أخرى إحنا طبعا الرواية اللي معانا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله هنا بيتكلم عن العمل الصالح لكن في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. يبقى أيام العشر اللي جاي دي يا جماعة عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا أفضل من أيام رمضان. شو بقى احتفاء الناس بأيام رمضان فهذه الأيام أفضل. وقال كعب اختار الله الزمان فأحب الزمان إلى الله الشهر الحرام يعني الأشهر الحرم كلها وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول. يبقى أيام العشر أفضل الأيام. طيب ليالي أنتوا عارفين اليوم اللي هو بالنهار ده اليوم فلما نقول أيام العشر أفضل من أيام رمضان يعني نهار العشر أفضل من نهار رمضان. طيب ليالي العشر أفضل ولا ليالي رمضان؟ خلاف بين العلماء تخيلوا يعني بعض العلماء يقول إن ليالي العشر عشر ذي الحجة أفضل من ليالي رمضان وبعض العلماء يقول لك لا ليالي رمضان أفضل. بلاش الخناق. الخلاف داير فين يا جماعة؟ هي أفضل الليالي بإطلاق ولا تيجي بعد ليالي رمضان؟ إيه رأيكم بقى؟ شايفين هذا الزمان الذي نفرط فيه شايفين احتفاء الناس برمضان بيبقى عامل ازاي وتدخل العشر تلاقي لا تكاسل وتلاقي دلع وتلاقي تثاقل عن العبادة والحاجات بقى اللي هنتكلم فيها كمان شوية ان شاء الله. لكن المعنى ده مهم انها افضل الايام ايام الدنيا كلها ولياليها اما افضل الليالي باطلاق او تيجي بعد ليالي رمضان ماشي الحال.
ولذلك أقسم الله بها، والله عز وجل لا يقسم إلا بشريف، والفجر وليالي العشر. جمهور المفسرين على إن دي ليالي عشر ذي الحجة، جمهور المفسرين على كده، وهذا الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالله عز وجل أقسم بتلك الليالي والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. أقوال كثيرة أشهرها أن الشفع يوم النحر، وأن الوتر يوم عرفة، يوم عرفة يوم تسعة فردي، ويوم النحر يوم عشرة يوم زوجي. فربنا قال والشفع والوتر، الشفع اللي هو الزوجي العدد الزوجي اللي هو يوم النحر يوم عشرة، والوتر اللي هو يوم عرفة يوم تسعة. ليه؟ طبعا اليومين دول أيام عظيمة جدا، يعني عرفة أفضل بقى، يعني إحنا بنقول أفضل أيام الدنيا العشر، وأفضلها عرفة أو يوم النحر على قول العلماء الأشهر أن يوم عرفة هو الأفضل، أفضل أيام الدنيا بإطلاق يوم عرفة. فأقسم الله عز وجل بالشفع والوتر، عرفة يوم النحر. طيب طبعا عرفة فضله كبير، والله عز وجل يباهي الملائكة بأهل الموقف، ومعروف الكلام ده. ويوم النحر يوم الحج الأكبر، في معظم أعمال الحج يوم عشرة ده، مش كده؟ في إيه؟ رمي الجمرة، جمرة العقبة، وفي الحلق أو التقصير، وفي الذبح، وفي طواف الإفاضة، كل ده يوم عشرة، معظم أعمال الحج. طيب قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إيه بقى اللي نعمله في هذه الأيام؟ نعمل كل الطاعات، وما فيش حظر على أي طاعة. ركزوا يا شباب، ما فيش معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، وبعدين نيجي حد يبدع طاعة، يعني هو لا، هو هذا ندب لأي طاعة. فمثلا هنقول من الطاعات الصوم، الصوم من أجل الطاعات كمان، مش طاعة عادية. ليه؟ لأن الصوم اختصه الله له سبحانه وتعالى، كل عمل ابن آدم له، الحسنات بعشر أمثالها إلى الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم قال فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم من أجل العبادات، فنصوم العشرة ولا لا؟ حرام، لو صمنا العشرة حرام، نصوم تسعة، يوم العاشر ده يوم العيد يحرم صومه، يبقى نصوم. طب نستوعبها يعني بالصوم نصوم التسعة كلهم؟ اللي يعمل كده ما فيش مشكلة، اللي يصوم ويفطر أيام، يعني يصوم شوية ويفطر شوية برضو ما فيش مشكلة، هذا قال به بعض أهل العلم وهذا قال به بعض أهل العلم. لكن في الآخر الصوم مشمول بقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. الخلاف بين العلماء فين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صامها ولا ما صامهاش؟ بس ده الخلاف. حفصة أثبتت أنه صام رضي الله عنه وصلى الله على نبيه محمد، ماشي، بل أثبتت أمرا آخر أنه لم يكن يدع صوم العشر. عائشة رضي الله عنها نفت أنه صام، فقالت أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. طبعا عندنا مشكلة دلوقتي، هو صام ولا ما صامش؟ قبل ما نعرف بقى صام ولا ما صامش، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صام أو ما صامش؟ الصوم كده كده مشمول بالحديث، الكلام في أنه صام ولا ما صامش هو صلى الله عليه وسلم. فجمعوا بعض العلماء، طبعا ابتدى يرجح بين الحديثين، وبعضهم ذهب أنه لا، إحنا مش هنرجح حديث على التاني غير لما يستحيل الجمع. فممن جمع يعني الإمام أحمد في رواية له إنه قال والله عائشة رضي الله عنها نفت أن يكون قد استوعب العشرة كلها بالصوم، وحفصة أثبتت له جنس الصوم في العشر، فيبقى يصام بعض الأيام وإيه
يفطر بعض الأيام، أو كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني كان يصوم بعضا ويفطر بعضا صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ذهب أنه لا، يرجح بين الحديثين، ودي رواية تانية عن أحمد أنه قال حفصة وعائشة واحدة أثبتت واحدة نفت. عندنا قاعدة كده عند العلماء يقولوا أن المثبت يقدم على النافي. ليه؟ لأن معه زيادة علم. تاني، لما يجي اتنين والاتنين ثقات ودينين وعندهم أمانة، واحد يقول لك محمود في المسجد والتاني يقول لك محمود مش في المسجد أو بلاش في المسجد، واحد يقول لك محمود جه والتاني يقول لك محمود ما جاش، فأكيد واحد صح واحد غلط، أكيد مش كده؟ غلط دي مش يعني كذاب، ما عندوش العلم يعني. فالعلماء قالوا قاعدة كده عندهم، قالوا أن المثبت مقدم على النافي لأن معاه زيادة علم. اللي قال محمود ما جاش ده يعني ما شافش محمود جه، واللي قال محمود جه ده واحد أمين ودين، فمش هيقول كده غير ويكون شافه جه. مفهومة دي؟ فقالوا خلاص لو حفصة وعائشة اختلفت، واحدة قالت النبي عليه الصلاة والسلام عمل حاجة والتانية قالت ما عملهاش، فنقدم المثبت على النافي لأن معاه زيادة علم. طيب على هذا لو عملنا ده بقى، قالوا خلاص يبقى تصوم التسعة كله. هنا هيرجحوا رواية حفصة ومش هيعملوا برواية عائشة أصلا رضي الله عنهم، فساعتها يقول لك تصوم التسعة كله خلاص. يبقى الصوم من جملة العبادات، وهنجيله كمان يعني خلاص بقى، يعني طالما قلنا الصوم خلاص، بس احنا عاوزين يا جماعة نرجع كده خطوة لورا او خطوتين بقى لورا. العشرة دخل علينا واحنا ادينا الدرس بعيد شوية عن العشرة اهو. ليه؟ علشان اللي هقوله ده. فاحنا عاوزين نخطط لعشر ذي الحج، يعني مش كل سنة بقى يضحك علينا والعشرة تخش وتطلع وما نبقاش استثمرناها احسن الاستثمار وخرجنا منها بأكبر الفائدة. ما بقولش إن إحنا ما عبدناش، لا زودنا شوية عبادات وكل حاجة، بس لو جيت قلت لك استثمرتها صح، يعني لو رجعت العشر دي أو بلاش، لو كنت عارف إن العشر دي هي آخر عشر وإنت هتموت يوم 11، كنت هتعمل اللي عملته ولا هتزود؟ لو كنت هتزود أقول لك ما أنت ما استثمرتش صح. ليه؟ كنت تقدر تجيب زيادة وما جبتش. فبلاش التكاسل والتواني في سيرنا في الآخرة في طريق الله عز وجل، وخلينا يا سيدي نتعامل مع طريق الآخرة كأنه دنيا، يعني رضينا من أنفسنا بذلك، زي ما كذا مرة وصوتنا تنبح قبل كده، إنك لو عرفت إن صفقة هتكسب فيها 100,000 وصفقة هتكسب فيها 1,000,000 هتروح لأم 1,000,000، حتى لو هتتعب شوية زيادة هتروح لأم 1,000,000، مش هتسيب 1,000,000 وتاخد 100,000. فاحنا عاوزين نبقى في طريقنا لربنا بنعمل كده. عشر ذي الحجة لو هنعرف نطلع منها بثواب قد كده وطلعنا بثواب اصغر منه نزعل ونتنكد، ليه ده يحصل؟ ده هما في الاخر 10 ايام، يعني ما بقولكش عمرك كله، بقولك 10 ايام اجتهد فيهم اجتهاد زيادة. طب اجتهاد زيادة يعني ايه؟ يعني والله اللي يعرف يجتهد اجتهاد سعيد بن جبير يجتهد اجتهاد لا يكاد يقدر عليه. طب اللي مش هيقدر، ما بنقولش الناس كلها درجة واحدة، ما حدش يقدر يعمم هذا الخطاب طبعا ويقول الناس كلها ما العشرة، ما حدش يقدر يعمل كده، إنما خلاص كل يأخذ بقدره. طيب أول الأمر إن احنا في هذه العشر، يبقى احنا أول حاجة عاوزين نخطط للعشرة دي. أول حاجة بقى تخطط لها إن العشرة هتطلع منها والمعصية أو الكم معصية اللي أنت مش عارف تبطلهم بطلتهم، ده أول تخطيط. إزاي بقى؟ على حسب المعصية، ما يعني كل واحد والمعصية اللي بيعملها مختلفة، فأنت هتحط خطة إن في العشرة هطلع منها وأنا المعصية الفلانية اللي أنا مش عارف أبطلها خلاص بطلتها خلاص. ده ازاي؟ كل واحد زي ما قلنا خطته على حسب معصيته. مثلا واحد بمخدرات
بيشرب مخدرات مش عارف يبطل المخدرات، فايه الخطة؟ يبلغ عن نفسه، يدخل السجن في العشرة مش هيشرب خلاص يشربه جوه وكمل ايه مش عارف. طيب فيحط خطة، يعني هو فعلا انا يعني دلوقتي مش بهزر ولا فكر هزار، بس هو لو وصل للإدمان فيبدأ رحلة التعافي من النهاردة. إذا محتاج يدخل المصحة يبقى عنده الشجاعة إنه يروح ويعترف لأبيه، يعترف لأمه، لو هو راجل كبير يبقى عنده الشجاعة إنه يروح عادي جدا ما يتكسفش من نظرة الناس ليه، ولا لا أولى إنك تتكسف من نفسك قدام ربنا سبحانه وتعالى، وتبدأ من النهاردة رحلتك في التعافي عشان تيجي العشر وأنت جوه المصحة مثلا، لو أنت محتاج للمصحة يعني لو وخلاص ده اللي في ايديك تعمله. لو برفقة السوق بتسحبك للمعاصي سواء بقى مخدرات ولا غيرها، حفلات ما ينفعش نروحها، بنات، زنا، قرف، يبقى هقاطع دول. الاجراءات شديدة شوية شديدة، بس هو لازم تتعمل. ما هو انت سايب نفسك بقالك كام سنة حصل لك ايه؟ ولا حاجة، زي ما انت وعمال تقول انا اقدر اعمل، انت ما تقدرش تعمل حاجة. بالذات اللي بيشرب مخدرات يقول لك ايه، لا لا انا لو بكره بطلها لو عاوز. طب بطلها يا حبيبي، ما يعرفش يبطل، هو كلام بيقوله خلاص. فيبقى انا هقطع الشله دي خالص قبل العشره اللي بتجرني للمعاصي، باتفرج على اباحيه وبعمل عاده سريه. يبقى انا في العشره، بقولك في العشره عشان كنت الاول بقعد ايه ازعق واقول سيبه يرمي الموبايل بتاع. فالشباب جولي قالوا لي هو انت مش مستوعب، انت بتكلم جيل احنا طبعا جيلنا عادي قضينا وقت من عمرنا ما كانش حتى التليفونات العاديه اللي هي اللي بزراير كانتش موجوده. يعني انا عاصرت ده ان عادي ما كانش فيه، كان بس التليفون الارضي اللي هو في البيت، وبعد شويه تليفونات اللي بزراير، وكان اللي عنده تليفون بزراير في بيته يعني عده واحده في البيت دول ولاد الزواج بجد، اللي عنده عده واحده وكان ايه يحطها كده في جنبه باينه كده يعني هو ماشي مش الموبايل في جيبه، لا معلقها كده ومبين العده كده، هي عده اصلا يعني تبان من على بعد 2 كيلو. ليه؟ ابن زواد ده كانت الدقيقه بكام؟ بخمسة جنيه. خمسة جنيه وقتها يعني دلوقتي ممكن تعدي ال 100 جنيه 150 جنيه الدقيقه. فما كانش يتصل، كان يرن يعني يقول لها ارن لك تنزل، رنتين يعني بيكلموا بعض بالايه بالرنات، وانا خمسة جنيه. فاحنا شفنا ده، فانا عندي تصور انه عادي يعني ما ممكن نعيش من غير تليفون، يعني ما احنا عشنا من غير تليفون. الشباب بقى صغير قال لك انت ما بتقول لنا ارمي التليفون كانك بتقول لي اقطع ايدك، بيع كليتك، يعني انت بتقول لي سيب حته من جسمك، هو انا مش متخيل ان ده ممكن يحصل. فيعني حتى لو كده يعني انا طبعا هقول لك معلش يعني سيب كليتك 10 ايام مش مهم، وارجع لكليتك بعد كده 10 ايام. انا ده بكلم مين يا جماعه؟ مش كل واحد بقول له سيبت، لا بقول له اللي مشكلته في التليفون، اللي تليفونه مضيعه ومخليه يعمل حاجات هو نفسه يبطلها ومش عارف يبطلها، فرصه ان ال10 ايام دول اقفل تليفونك وبعده خالص. طب هضبط مش عارف ايه، طب هكنترول مش عارف ايه، يا حبيبي ما انت جربت كل حاجه وما عرفتش. ففرصه انها رقم قليل 10 ايام، يعني مش بقول لك اقعد شهر، 10 ايام. فمن الخطة من دلوقتي انك تستعد لده. طبعا لو هسيب تليفوني، في واحد يقول لك انا عادي انا يعني ايه مش مهم في المجتمع، يعني هو يعرفني اثنين ثلاثة وقرفانين مني اصلا ما بيتصلوش ولا بتصل بيهم، فاقفل تليفوني ولا هيحسوا حاجة. واحد تاني يقول لك لا ده انا عندي مسؤوليات وعندي ورايا، فمن دلوقتي هتنزل تشتري تليفون عادي بزراير عشان مسؤولياتك دي تعرف ايه تديرها. يبقى ده معنى انك بتستعد للعشر. يا جماعه هو لو انا جيت قلت لك دلوقتي الجهاد هتروح ولا هتقعد تستعد؟ اي بقى استعداد، استعداد ايمان، استعداد بدني، تتمرن شويه، استعداد مش عارف، بتستعد. فانا بقول لك الايام دي افضل عند ربنا من الجهاد، فلازم لها برضو استعداد، لازم لها استعداد. فكل واحد يشوف بقى معصيته فين، اللي معصيته في عقوق الوالدين. نسمع ده كتير من الشباب والبنات كمان للاسف. فمن دلوقتي هنستعد ان العشرة بداية جديدة مع الأب والأم.
ازاي؟ شو بقى حط خط ماشي. ف ايه نعمل ايه عشان نبر او يعني ما نعقش الاب والام؟ ايه نقتلهم؟ ايه تطفش بقى؟ نقتلهم قبل العشرة فيجي العشرة ما بنعقش بقى. لا ازاي ما تقعدش في البيت؟ احنا عاوزين شوية نفسيتنا تتحمل، لان طبعا برضو عاوز اقول كلمة، ودي بقى للاباء والامهات، بيجي لنا كتير مشاكل ان الاب والام مش مساعدين الابناء على البر. يعني بيجي لنا مشاكل كتير ان وبيبقى في مشاكل حقيقية، اب ظالم ظلم شديد، اب عنيف عنف شديد، وياريت مع ولد. يعني ممكن تجيلي مشاكل من بنات صغيرة، حاجات زي كده بتحصل. ف او غيرها بقى، يعني ايه البيوت كلها، يعني ايه عارفين احنا الاحوال. فرسالة للاباء والامهات، يعني ساعدوا ولادكم ان هم يبروكم. ورسالة للابناء، دي مش ما هياش شماعة، دي ما هياش شماعة. انت في علاقة أقوى من كل علاقة، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. فأبوك شايف أنه ظلمك، أمك شايف أنها جاية عليك شوية، فين ربنا في المعادلة؟ ادعي ربنا، فربنا يصرف ما هو قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فالنهاردة بيشد عليك، بكرة تلاقيه لين معاك. بس احنا محتاجين يقين في الله عز وجل واحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى. ومحتاجين حاجة تانية، مبالغة في البر. يعني مبالغة في البر، يعني ما ينفعش البر العادي ده. يعني مثلا لو ثقافتكم في البيت مش متعودين انتوا ايه، عادي بتسلم على ابوك عادي وتسلم على امك عادي، فلا، هبتدي لما اجي اسلم على ابويا هقبل ايده، اسلم على امي اقبل ايديها. فاحنا كده خدنا ايه، خطوة زيادة في البر عالية، ومش من ثقافتنا. يعني انا بمجرد ما اسلم عليه هو عادي بيفرح بكده، ومش مستني حاجة تانية. لا، انا هعمل حاجة اشد في بره وبرها. فيقوم قلوبهم تلين، خلاص يبقى دول حاجتين معاك هم. اول حاجة الدعاء الشديد ان ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي حاسس ان ايه الاب والام يعني محتاجين شوية تظبيط، فربنا سبحانه وتعالى يظبط كل الاحوال دي. وتاني حاجة ندخل في البر مساحة اخرى هما مش مستنيينها مننا ولا متوقعينها، يقوموا يلاحظوا التغيير الشديد ده، فقلوبهم تلين بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى أول شيء في العشرة يا شباب، إن احنا هنترك المعاصي اللي تعبانة طول السنة ومش عارفين نتركها. اللي عنده بقى معصية واحدة، اللي عنده ثلاثة، اللي عنده خمسة، فرصة العشرة ده وعد، يعني خلاص ده عهد بينك وبين الله ان العشر ايام دول مش هعملها ولا مرة المعصية دي، حتى لو كانوا مئة معصية. يا رب عهد المئة معصية دول اللي تعبني مش هعملهم ولا مرة في العشر. انا ما بقولكش عشر سنين، بقولك عشر ايام. حتى لو كان عشان تعمل كده هتيجي تقعد في جامع تعتكف ليه؟ هم العشرة هطلع منهم، انا ما بعملش المعصية. يبقى ده اول الامر. الامر الثاني هو امر مهم جدا لابد ان احنا نحرزه في العشرة، هو اصلاح الفرائض. لان كتير برضو من الناس الدينة اللي بتسلك طريقة الاخرة، مش بكلم بقى الناس اللي مش في دماغها الموضوع، لا، اللي في دماغهم الموضوع، هو بيتعامل مع العشر انها فرصة من الاكثار من النوافل، وده صح. لكن في مرتبة قبل ده وهو إصلاح الفرائض. يعني تلاقيه مثلا قيام الليل ما شاء الله، وبعدين نام فالفجر فاته. يا عم انت في ولما انا بقى سهران طول الليل وقيام ليل وبكاء وخشوع لا ده الشيطان اللي بيوسوس لك تقيم الليل. فانت لازم تعرف مراتب العبادات او مراتب الاعمال والاحوال عند الله عز وجل. في الحديث ايه؟ من عاد لي ولين فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فاحب شيء ربنا
يحب منك ما افترضه عليك، يبقى تراجع فرائضك عاملة ازاي.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مدهان.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، إذا ترك الحاج مأمورا به لكن الشارع أجاز له بتركه بشرط الفدية، وهذا السبب محصور في أي حج متمتعا أو قارنا، فإن المأمورية في الأصل إنما هو الإفراد في مذهب الشافعي، ولكن لا مانع من أن يحرم متمتعا أو قارنا بشرط أن يذبح لقاء ذلك هديا، وهو شاة مما تجزئ به الأضحية، فإن لم يجد الشاة أو ثمنها صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فإن لم يصم في الحج 3 أيام صامها إذا رجع إلى أهله، وفرق بينها وبين 7 بقدر 4 أيام ومدة إمكان السير إلى أهله.

أهواك يا كعبة الأنوار أهواك وأقطع العمر

محمد خير خلق الله كلهم محمد

0: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
1: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 12 من أيار مايو لعام 2026. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهدنة مع إيران تمر بمرحلة حرجة، واصفا إياها بأنها أصبحت في غرفة الإنعاش. في حين قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد وستفاجئ العدو. وأوضح ترامب أن الهدنة ضعيفة للغاية وفي أسوأ حالاتها، ملمحا إلى إمكانية استئناف الهجمات العسكرية على إيران بعدما اعتبر أن طهران لم تبدي أي التزام جوهري بالشروط الأمريكية وفي مقدمة

تهمتها التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي، ووصف ترامب الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه اقتراح غبي ولا يمكن قبوله، مؤكدا أنه لم يتضمن أي ضمانات حقيقية ولم يكن يستحق على حد تعبيره الوقت الذي استغرقته طهران لإعداده. كما اتهم الرئيس الأمريكي القيادة الإيرانية بمحاولة التلاعب بالإدارة الأمريكية، معتبرا أن بلاده لا تتعرض لأي ضغط وحققت بالفعل تفوقا عسكريا. وأشار ترامب إلى وجود انقسامات داخل القيادة الإيرانية، وقال إن ذلك يعيق أي اتفاق نهائي، رغم تأكيده بأن باب التفاوض لا يزال مفتوحا إذا التزمت طهران بشروط واشنطن الأساسية. وأوضح أن الخيارات المطروحة تجاه إيران لا تقتصر على الحل العسكري، وقال أعتقد أن التوصل إلى اتفاق معهم ممكن، لكنهم غيروا موقفهم 4 أو 5 مرات. وفي ملف مضيق هرمز، أعلن ترامب أنه يدرس استئناف عملية مشروع الحرية الهادفة إلى ضمان عبور السفن التجارية، مؤكدا أن بلاده ستعمل على إبقاء الممر البحري مفتوحا بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع إيران. وأشار ترامب إلى أن النسخة الجديدة من العملية قد تكون جزءا من تحرك عسكري أوسع، محذرا من أن واشنطن لن تتردد في استخدام القوة إذا اقتضت الضرورة، وتوقع الرد الإيراني المحتمل قائلا سيستسلمون. وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بإطلاق نسخة موسعة من العملية تحت اسم مشروع الحرية بلس إذا تعثرت المفاوضات، وتفيد تقديرات بأن هذه النسخة تختلف جوهريا عن سابقتها، إذ تتضمن الانتقال من سياسة الحماية إلى الضربات الاستباقية واستهداف منصات التهديد الإيرانية قبل تنفيذ أي هجوم، وتوسيع نطاق العمليات ليشمل مسافات أبعد بالخليج وبحر العرب. وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة ملاحة غير مسبوقة في مضيق هرمز، إذ تشير بيانات ملاحية إلى توقف شبه تام لحركة السفن، مما يفاقم الضغوط على أسواق الطاقة والتجارة العالمية. وفي المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، مؤكدا أن طهران جاهزة لجميع الخيارات وأنها ستفاجئ العدو إذا فرضت عليها المواجهة. وأضاف قاليباب أن ما سماها الاستراتيجيات والقرارات الخاطئة تقود دائما إلى نتائج خاطئة، مشيرا إلى أن ذلك أصبح واضحا لدى العالم بأسره في رسالة تحذير من مغبة التصعيد. وكان مصدر إيراني أفاد بأن واشنطن رفضت مقترحات إيرانية تتعلق بتعويضات عن خسائر الحرب، كما طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، وهو ما رفضته طهران. جنوب لبنان. لا تزال مسيرات حزب الله اللبناني المتفجرة من أبرز التهديدات التي تقر إسرائيل بفشلها في مواجهتها والتعامل معها حتى الآن، مما دفع تل أبيب إلى التلويح وفقا للإعلام الإسرائيلي بخيار توسيع العمليات العسكرية البرية لمواجهة هذا التحدي، رغم إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان بانتظار قرارات المستوى السياسي، في ظل ما وصفته بالتهديد الكبير الذي تشكله المسيرات المتفجرة على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان. ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي عن إصابات في صفوف قواته نتيجة هجمات المسيرات خلال تنفيذه عمليات توغل وهدم مبان ومنشآت في بلدات بجنوب لبنان.
ورغم الجهود التكنولوجية والاستخبار

الإخبارية التي تتحدث عنها تل أبيب، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نجاح إحدى مسيرات حزب الله في استهداف بطارية تابعة لمنظومة القبة الحديدية. وقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد مشغلي مسيرات حزب الله المتفجرة بنحو 100 عنصر، مدعيا مقتل ما بين 15 منهم. ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي تشغيل المسيرات المزودة بتقنية الألياف الضوئية بأنه عملية معقدة، مشيرة إلى أن مشغليها يخضعون لتدريبات خاصة. لندن. تقود بريطانيا وفرنسا تحركا دوليا لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات يضم أكثر من 40 دولة، يهدف إلى تأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل اضطراب غير مسبوق أصاب هذا الممر الحيوي. ويبدو العدد الكبير للدول المشاركة حسب ما رشح من تصريحات هو اللافت، وهو الأكبر من نوعه في ملف يتعلق بمضيق هرمز حتى الآن. يضاف إلى هذا الطابع الوزاري للاجتماع، إذ يجري لأول مرة على مستوى وزراء الدفاع في إطار مهمة بحرية متعددة الجنسيات في ظل هذا التوقيت الحساس بالنظر إلى ما يجري، مع مساع دولية لتحويل وقف إطلاق النار إلى واقع يسمح بعودة التجارة العالمية وتدفقات الطاقة بعدما نجم عن الأحداث من تداعيات على الاقتصاد العالمي. ولم تعلن حتى الآن قائمة رسمية بأسماء جميع الدول المشاركة، إلا أن المعلومات تشير إلى أن القيادة المشتركة ستكون المملكة المتحدة وفرنسا، وتطلعان بالإدارة السياسية والعسكرية للمهمة. والدول المشاركة أكثر من 40 دولة من قارات مختلفة، تشمل دولا آسيوية وأوروبية وإفريقية وأخرى من أمريكا الشمالية. أما المشاركون عمليا فأكثر من 12 دولة أعربت عن استعدادها لتقديم مساهمات عسكرية مباشرة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في إبريل نيسان الماضي. كما نقلت تقارير سابقة عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني استعداد بلادها للمشاركة في المهمة، مشددة على أن بدء هذه المهمة يجب أن يكون بعد وقف الأعمال العدائية. مدريد. تواصل السلطات الإسبانية والأوروبية جهودا دولية مكثفة لاحتواء تداعيات تفشي فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات السياحية إنفي هوندوس، وسط تأكيدات فرنسية بتدهور حالة إحدى المصابات، وإعلان مدريد عن تنفيذ إجلاء غير مسبوق بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وآلية الحماية المدنية الأوروبية. وأكدت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إصابة مسافرة بالفيروس بعد إجلائها من السفينة، مشيرة إلى تدهور حالتها الصحية خلال ساعات الليل، وهي واحدة من 5 فرنسيين تمت إعادتهم إلى باريس. من جانبها أعلنت السلطات الإسبانية تسجيل إصابتين بين الركاب، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتقال الفيروس النادر الذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج. ووصفت الأمانة العامة للحماية المدنية والطوارئ بوزارة الداخلية الإسبانية إجلاء الركاب بأنه عملية دولية غير مسبوقة نفذت بدقة متناهية لضمان سلامة الجميع، كاشفة أن السفينة ستتوجه إلى هولندا فور اكتمال إجلاء الطاقم والركاب. بغداد. كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية عن وجود تجهيزات عسكرية داخل الأراضي العراقية في فترة تزامنت مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وتأتي هذه المعطيات بعد نفي بغداد للتقارير المتداولة حول تأسيس إسرائيل موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم المجهود الحربي ضد طهران،
في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وجود قاعدة استخدمها جيش الاحتلال بصفة سرية داخل الأراضي العراقية. وأوضحت المقارنة البصرية للصور الفضائية التي خضعت للتحليل عبر وحدة المصادر المفتوحة تفاصيل دقيقة حول هذه القاعدة، حيث شيد المدرج الخاص بالقاعدة من قبل الجيش الإسرائيلي بشكل مؤقت للإقلاع والهبوط، ويبلغ طوله 101.6 كيلومتر فوق أرض بحيرة جافة في قلب الصحراء العراقية. أما الموقع الجغرافي فقد جرى إنشاء المدرج في منطقة وادي حمير غربي العراق على مسافة تبعد 180 كيلومترا بالاتجاه الجنوب الغربي لمدينتي النجف وكربلاء. أما الموقع الاستراتيجي والطرق فيبعد هذا المدرج مسافة 40 كيلومترا فقط عن الطريق الرئيسي المعروف باسم طريق الحج البري. وأظهرت الصور الفضائية الملتقطة بين أواخر فبراير شباط ومنتصف إبريل نيسان من العام الحالي تطورات متسارعة في الموقع. طهران. أكدت إيران أن علاقتها مع مصر قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن التواصل مستمر بين وزيري الخارجية بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، وذلك تعليقا على إرسال مصر مقاتلات إلى دولة الإمارات. وبحسب وكالة إرنا الرسمية للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي إن موقف إيران المبدئي هو أن أي تدخل يقوض الأمن الإقليمي ويخل بالثقة الإقليمية فهو مرفوض من وجهة نظرنا بغض النظر عن الجهة التي تقوم به. وأضاف في الوقت نفسه ما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليميين يخص دول المنطقة حصرا. وفي السابع من مايو أيار الجاري كشفت الإمارات عن تمركز مقاتلات مصرية في أراضيها تزامنا مع زيارة أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إليها، وذلك بعد أيام من إعلانها التعرض مجددا لهجمات قالت إنها قادمة من إيران، وهو ما نفته طهران. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد والسيسي قاما بزيارة تفقدية لمفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة من أجل الاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات. وجدد السيسي إدانة بلاده لاعتداءات إيران التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بحسب وكالة أنباء الإمارات. واشنطن. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في خطوة نادرة عن موقع غواصة أمريكية مسلحة نوويا تابع للبحرية الأمريكية بالتزامن مع تصاعد التوتر في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وأعلن الأسطول السادس الأمريكي أن غواصة من فئة أوهايو المزودة بصواريخ باليستية وصلت إلى جبل طارق التابع لبريطانيا على الساحل الجنوبي لإسبانيا يوم الأحد الماضي في زيارة وصفت بأنها استعراض لقدرات الولايات المتحدة ومرونتها والتزامها تجاه حلفائها في حلف الناتو. ولم تكشف البحرية الأمريكية رسميا اسم الغواصة، لكن مراقبين بحريين رجحوا أنها الغواصة الأمريكية USS ألاسكا، إحدى أكثر القطع العسكرية الأمريكية سرية وتخفيا. وقال الأسطول السادس في بيان إن غواصات أوهايو البالستية تعد منصات إطلاق غير قابلة للرصد الصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات، ما يوفر للولايات المتحدة أكثر أضلاع الثالوث النووي قدرة على البقاء.
ويعد ظهور الغواصات الأمريكية أمرا نادرا وغالبا ما يكون بهدف توجيه رسائل ردع استراتيجية، خصوصا أن مواقع الغواصات النووية الأمريكية تخضع عادة

أن الضربات التي لم تعترف الإمارات بها شملت هجوما على مصفات نفط في جزيرة لاوان الإيرانية بالخليج، مضيفة أن الهجوم وقع في مطلع إبريل نيسان، ولم يتسنى التحقق من صحة ما ورد في التقرير. بروكسل: تعتزم المفوضية الأوروبية دعوة مسؤولين من حركة طالبان الأفغانية إلى بروكسل لإجراء محادثات حول إعادة مهاجرين أفغان إلى بلادهم وفق ما أفادت المفوضية. وتأتي هذه الزيارة التي يتم تنسيقها مع السويد عقب زيارتين سابقتين قام بهما مسؤولون أوروبيون إلى أفغانستان لبحث القضية نفسها. وقال متحدث باسم المفوضية إن المسؤولين يعملون حاليا على عقد اجتماع متابعة محتمل على المستوى الفني في بروكسل مع السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في أفغانستان. جنوب لبنان: وسعت إسرائيل نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل بلدات بعيدة عن الخط الأصفر وقريبة نسبيا من بيروت، إذ وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان الريحان وجرجوع وكفر رمان والميرية وعرب صاليم وجمجمة ومشغرة وقلية وحاروف، داعيا الأهالي إلى إخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وفي المقابل كثف حزب الله عملياته بالمسيرات والصواريخ ضد القوات الإسرائيلية داخل القرى المحتلة أو المناطق المحاذية لها، بينما تكثفت الحركة الدبلوماسية عبر سلسلة لقاءات عقدها السفير الأمريكي ميشيل عيسى مع المسؤولين اللبنانيين قبيل مغادرته إلى واشنطن. وتركز البحث في التحضيرات لاجتماع يوم الخميس المقبل في واشنطن، وكان هناك إجماع لبناني على أولوية وقف إطلاق النار. دمشق: أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جنديين وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح استهدفهم في ريف الحسكة شمال شرق سوريا. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إن مسلحين مجهولين استهدفوا حافلة مبيت تابعة للجيش السوري غرب صوامع العالية بريف الحسكة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من دون ذكر تفاصيل إضافية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا. وفي أواخر الشهر الفائت تبنى تنظيم داعش عملية استهداف أحد عناصر الجيش السوري في ريف حلب الشمالي، لتكون العملية الثالثة التي يتبناها التنظيم خلال الشهر نفسه بحسب تلفزيون سوريا. قطاع غزة: تقترب حركة المقاومة الإسلامية حماس من انتخاب رئيس مكتبها السياسي الجديد الذي سيدير شؤونها حتى نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، لحين إجراء انتخابات شاملة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها. وعلم من 3 مصادر من حركة حماس خارج قطاع غزة أن جميع أعضاء المكتب السياسي عدا الموجودين أصلا في غزة والضفة الغربية إلى جانب أعضاء مجلس الشورى يجتمعون في إسطنبول منذ عدة أيام، وشاركوا جميعا في مراسم عزاء عزام الحي نجل رئيس المكتب السياسي في غزة خليل الحي. وبينت المصادر أن الحي غادر تركيا إلى قطر للقاء عائلته لمواساتها في ابنه عزام الذي قتلته القوات الإسرائيلية بغارة استهدفت، وقائدا ميدانيا من قوات النخبة في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يوم الأربعاء الماضي. وتواجه حماس أزمة هي الأعنف منذ تأسيسها عام 1987، إذ طالت الاستهدافات الإسرائيلية التي بدأت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 مختلف أجنحتها ومستوياتها، مما تسبب في أزمات تنظيمية ومالية عدة. وتشير التقديرات إلى أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في الخارج وخليل الحي هما الشخصيتان الأكثر حظوظا لشغل رئاسة المكتب
السياسي.

0: بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، أعلن حزب أمة واحدة إنه يوسع تركيزه نحو منطقة غرب سيدني بعد الفوز التاريخي الذي حققه الحزب في الانتخابات الفرعية لمقعد فارر في ولاية نيو ساوث ويلز. وشهدت النتيجة فوز المرشح ديفيد فارلي ليصبح أول نائب منتخب للحزب في مجلس النواب الفيدرالي، منهيا عقودا من سيطرة الائتلاف على هذا المقعد ومزيدا من الضغوط على زعيم المعارضة الفيدرالي أنجوس تايلر. ويتطلع الحزب الآن إلى البناء على هذا الزخم من خلال استقطاب مرشحين لخوض الانتخابات في دوائر يسيطر عليها حزب العمال، بما في ذلك دائرة ماكماهان التي يمثلها وزير الطاقة كريس بوين في غرب سيدني. وقال السناتور برنابي جويس المنضم حديثا لحزب أمة واحدة في تصريح لقناة السيفن إن الحزب يشهد دعما متزايدا من الأستراليين، خاصة من المحبطين من ارتفاع أسعار الكهرباء وضغوط تكاليف المعيشة. وأضاف قائلا: نحن نفكر جديا جدا في الضواحي الغربية من سيدني. كنت أتحدث مع أشخاص من هذه الضواحي الليلة الماضية، وبصراحة تامة كنت أتحدث حتى مع مرشحين محتملين. ويقول جويس إن الناخبين أخبروه إنهم سئموا من سياسات التغير المناخي وارتفاع أسعار الكهرباء، وإنهم يشعرون بأن البلاد لا تستفيد بالشكل الكافي من إمكاناتها الاقتصادية رغم مواردها الطبيعية. كامبرا، ستبقى امرأتان مرتبطتان بتنظيم الدولة الإسلامية متهمتان بجرائم استعباد رهن الاحتجاز بعد تأجيل طلب إطلاق سراحهما. وكانت كوثر أحمد وعمرها 53 عاما وزينب أحمد وعمرها 31 عاما قد أعلنتا عن نيتهما طلب الإفراج عنهما، إلا أنه لم يتم تقديم أي طلبات إطلاق سراح بكفالة أمام محكمة ملبون الابتدائية. وكانت المرأتان ضمن مجموعة كبيرة من النساء والأطفال الذين عادوا إلى أستراليا وسط فوضى عارمة في المطار بعد أن قضوا سنوات في مخيم للاجئين السوريين، واقتيدتا إلى قاعة المحكمة المكتظة بالصحفيين. وكانت أحمد الكبرى ترتدي حجابا بنيا فاتحا بينما ارتدت الشابة غطاء رأس ورديا وأبيض. وجلستا في قفص الاتهام محاطتين بضباط الحجز تبتسمان وتنظران إلى حجز قاعة المحكمة الذي ضم مؤيدين طوال الجلسة. وبينما تعثرت مساعيهما للحصول على إطلاق سراح مشروط أمس، أشار محامو زينب إلى تقديم طلب جديد للإفراج بكفالة في الرابع والخامس من شهر حزيران يونيو القادم. وستنظر دعوى كوثر بعد أسبوعين في 16 و17 من يونيو حزيران، وقد وجهت إليهما تهم بارتكاب عدة جرائم ضد الإنسانية وجرائم استعباد يزعم أنها ارتكبت في سوريا. ويزعم المحققون أيضا إن كوثر أحمد المعروفة أيضا باسم عباس سافرت إلى المنطقة مع زوجها وأطفالها عام 2014، ويزعمون أيضا إنها تواطأت في شراء جارية مقابل 10,000 دولار أمريكي وأبقتها في منزلها عن علم. ووجهت إليها تهم الاستعباد وحيازة جارية واستخدامها والإتجار بالرقيق. وتشير لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة إلى أن المتهمة البالغة من العمر 53 عاما استعبدت الجارية وحازتها واستخدمتها في الميادين وهجين وجرينجي وبحر وأبو حمام وولاء وغيرها من الأماكن في محافظة دير الزور السورية بين يونيو 2017 ونوفمبر 2018. ويزعم أيضا أن أحمد الصغرى أبقت جارية في منزلها السوري السوري عن علم، وقد وجهت إليها الشرطة تهم الاستعباد واستخدام جارية خلال نفس الفترة. وذكر التقرير إن سلوك المرأتين كان متعمدا أو عن علم كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد السكان المدنيين. وقالت الشرطة إن القوات الكردية احتجزت المرأتين عام 2019 واحتجزتا مع أفراد آخرين من عائلتيهما في مخيم الروج للنازحين، وهما من بين ثلاث عائدات وجهت إليهن تهم بعد تحقيق استمر قرابة عقد من الزمن. وبدأ التحقيق عقب سفر المرأتين إلى الشرق الأوسط مع شريكيهما اللذين يزعم أنهما كانا يعتزمان القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. أما المرأة الثالثة جناي سفار البالغة من العمر 32 عاما والتي وصلت إلى مدينة سيدني جوا، فقد ألقي القبض عليها ووجهت إليها تهمة دخول منطقة محظورة والانتماء إلى منظمة إرهابية، ورفض الإفراج عنها بكفالة نظرا لخطورة التهم الموجهة إليها، وستمثل أمام المحكمة مجددا في شهر يوليو تموز القادم. كامبرا. ألقت نائبة برلمانية بريطانية من أصل أسترالي تنتمي لحزب العمال قنبلة سياسية في النقاش الدائر حول مستقبل رئيس الوزراء البريطاني المحاصر، وذلك بعد الهزائم الساحقة التي مني بها كير ستارمر في الانتخابات المحلية في الأسبوع الماضي، والذي يواجه تهديدا متجددا لقيادته. ومع إعلان النتائج النهائية يوم السبت الماضي، تكبد حزب العمال خسارة صافية تجاوزت 1100 مقعد في المجالس المحلية في جميع أنحاء إنجلترا، وفقد السيطرة على عدد من السلطات المحلية. وحقق حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة أكثر من 1300 مقعد في جميع أنحاء إنجلترا، وحقق مكاسب كبيرة في الانتخابات التشريعية في ويلز واسكتلندا. وأصر ستارمر على أنه لن يستقيل من مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، ولكن بعد ساعات قليلة أعلنت الوزيرة السابقة كاترين ويست المولودة في ولاية فيكتوريا الأسترالية إنها تريد من وزير في الحكومة أن ينافس ستارمرز بحلول يوم الاثنين، وإلا ستترشح هي نفسها لقيادة الحزب. ولكي يتحقق ذلك سيتعين عليها الحصول على دعم 20% من نواب حزب العمال، أي 81 نائبا. وصرحت ويست لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بأنها تحظى حاليا بدعم 10 نواب، لكنها تتوقع ازدياد هذا الدعم. وقالت إنني أفضل أن تجري الحكومة تعديلا داخليا حيث يوجد الكثير من الكفاءات، وأن يسند إلى كير دور مختلف قد يناسبه وربما دور دولي. وأضافت ثم أن يبرز آخرون ممكن يملكون القدرة على إيصال الرسالة ممن يتمتعون بكفاءة عالية حتى نتجنب أي ضجة. وسعت ويست إلى تولي منصب رئيسة وزراء المملكة المتحدة، بل إلى أن تصبح رمزا سياسيا مؤثرا وأن تحدث تغييرا في قيادة حزب العمال. وقد يجبر تهديدهما وزير الصحة ويس ستيرنتينغ ونائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر اللذين يعتبران أقوى المنافسين على الترشح لمنصب القيادة. وانتقلت ويست إلى المملكة المتحدة من أستراليا عام 1998 قبل أن تنتخب نائبة عن حزب العمال عن دائرة هونزي في شمال لندن، وذلك في عام 2015 على عكس أستراليا حيث يمكن لحاملي الجنسية المزدوجة أن يصبحوا نوابا بريطانيين. وشغلت منصب وزيرة دولة في وزارة الخارجية من عام 2024 إلى عام 2025، وكانت هي المسؤولة عن منطقة المحيطين الهندي والهادي. بريسبن. تعرض ثلاثة أشخاص لهجوم بسكين في مركز تسوق مزدحم في كوينزلاند، ونقل أحدهم إلى المستشفى. وقع الحادث بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل يوم الجمعة الماضي داخل متجر وولورث في مركز جراند سنترال للتسوق في تومبا، وهي على بعد ساعتين تقريبا غرب بريسبن. وأخليت أجزاء من المركز التجاري بعد أن ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما ويزعم أنه جرح يد أحد المتسوقين بينما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة. وألقت الشرطة القبض على المراهق حوالي الساعة 1:25 ظهرا، بينما نقل الرجل المصاب إلى المستشفى في تومبا، حيث وصفت إصاباته بأنها غير مهددة للحياة، وتلقى الضحيتان الآخران العلاج في مكان الحادث. وقالت شرطة كوينزلاند لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة أخرى، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لم يكن في الفلك أدركه الغرق وطواه تيار الظلام وغاب في لجج الغسق من لم يكن في الفلك أدركه

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأولا معذرة على التأخير، ويعني تسمحونا بقى يعني خطأ غير مقصود. الحقيقة أن الأيام التي نحن فيها الآن أو هذه اللحظات التي بدأت بفضل الله عز وجل وبلغنا الله عز وجل إياها في اليوم الماضي هي لحظات لا تقدر بثمن. الإنسان الصادق يتبين من الكاذب في هذه الأيام، الصادق مع الله عز وجل يتعرف في هذه الأيام التي نحن فيها، لأن الله عز وجل مرضاته تتحقق في هذه الأيام بأبسط السبل. أنت ممكن بأبسط السبل ترضي الله عز وجل في هذه الأيام، فالصادق في رغبته لإرضاء الله عز وجل يتعرف اليومين دول، يتعرف في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. ليه؟ لأن الصادق اللي فعلا يريد أن يرضي الله عز وجل يسأل دائما ما الأرضى لله والأحب لأفعله، وذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إيه الأرضى لله وإيه الأحب لله عز وجل عشان نعمله؟ ودايما كانت سؤالات الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن هذا الموضوع، إيه أحسن حاجة نعملها، إيه أفضل عمل، إيه أحب عمل إلى الله عز وجل لنتقرب به إلى المولى سبحانه وتعالى. أما الذي يعبد الله عز وجل مع المجموعة أو مجرد أن الناس بتجتهد في أيام زي أيام العشر الأواخر من رمضان، طبعا هي أيام فاضلة وفضلها عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها، لكن من الآفات التي تحزن الإنسان أن هو يجد اجتهاد الناس في العشر الأواخر من رمضان أضعاف اجتهادهم في العشر الأوائل من ذي الحجة. ليه؟ لأن لو احنا صادقين، كلام علينا احنا مش بنتهم حد، لو أنا صادق مفروض أن أنا أجتهد في الذي يحبه الله أكثر، والله عز وجل يحب هذه الأيام أكثر من أيام العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل عنده من العشر الأواخر من رمضان، والعمل الصالح فيها أحب إليه وأعظم أجرا وأزكى. كل دي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، أن العمل في أيام عشر الأضحى أزكى وأعظم أجرا عند الله عز وجل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من أي أيام أخرى، من أي أيام طوال العام، تشمل كلمة أيام أيام رمضان. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا، أفضل دي إيه؟ أفضل دي بيسموها أسلوب تفضيل على وزن أفعل، أفعل تفضيل، يعني إيه؟ يعني كل ما جاء من بعدها هي أفضل منه. طيب ما فيش حاجة جت، النبي قال إيه؟ أفضل أيام الدنيا أيام العشر. طب في تمييز معين؟ هل مثلا أفضل أيام أو مثلا أيام العشر من ذي الحجة أفضل من محرم؟ يبقى كده خلاص مش شرط بقى يكون أفضل من صفر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أفضل أيام الدنيا، يعني تفضل على كل ما كان دونها من الأيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، ما من أيام، نفي لكل أنواع الأيام ولكل الشهور، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، من أيام العشر. وذي رواية البخاري رحمه الله تعالى. يبقى هنا توضيح أو يعني لفظ ظاهر محكم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين فيه هذه القضية، أن الأفضلية لهذه الأيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من أيام أحب إلى الله ولا أعظم عند الله العمل فيها من هذه الأيام. في رواية قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى.
5: من خير يعمله في عشر الأضحى. والحديث في سنن البيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد حسنه الألباني رحمه الله تعالى. يبقى كل هذه الروايات تدل على هذه القضية أن اللحظات التي نحن فيها أفضل. أنا عايز أسأل سؤال بصراحة كده، أنت وأنت جاي النهاردة أو أنت جدا ما صمت بفضل الله عز وجل النهاردة وجاي تحضر درس علم، ممكن تكون قرأت قرآن وذكرت الله عز وجل، هل قلوبنا في عشر ذي الحجة هي نفس القلوب التي كانت في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل اجتماع الناس على طاعة الله عز وجل في هذه الأيام واللحظات التي نحن فيها هي نفس الدرجة أو نفس الكم والكيف الذي كانوا يجتمعون فيه أو الذي كانوا يجتمعون به في رمضان؟ الجواب لا، إلا من رحم الله. الحقيقة إن أهو دليله واضح، لو كنا عاملين هذه المحاضرة في رمضان وبالذات في العشر الأواخر، ويا حبذا لو كانت ليلة 27 كنا هنلاقي الوضع زي دلوقتي، ولو كناش أصلا هنلاقي مكان نقعد فيه. الجواب واضح الإخوة بتبتسم أهو، لأن المسألة واضحة ومعروفة إن الناس للأسف بتجتهد، مش للأسف جزاهم الله خيرا أنهم اجتهدوا في العشر الأواخر من رمضان، لكن للأسف يأتي من أن هذا الاجتهاد في عشر الأول العشر الأول من ذي الحجة معيار على الصدق، معيار على الصدق. الصادق اللي عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى هو فين؟ بيجتهدش ليه؟ الأيام دي أحب لله والعمل فيها مضاعف أكثر من العمل في عشر رمضان. وإلا فلو عقدنا مقارنة شرعية، مقارنة شرعية بين عشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، لوجدنا أن الكف دائما في صالح العشر الأوائل من ذي الحجة، سواء كان من النصوص من القرآن أو من السنة. فعشر رمضان العشر الأوائل من العشر الأواخر من رمضان لم يذكروا في القرآن إلا بليلتهم، ليلة اللي بنتلمسها. يعني الأفضلية في العشر الأواخر من رمضان للعشرة كلهم، العشرة كلهم لهم فضل، هي ليلة، نحن نلتمس الليلة فنجتهد في العشر. الله عز وجل أخفاها لكي يستمر الاجتهاد طوال العشر، لكن حقيقة إن الفضل فيها الإيه؟ لليلة. عشان كده العلماء لما بيتكلموا عن العمل في العشر الأواخر من رمضان بيقولوا إيه؟ الاجتهاد لالتماس ليلة القدر، ده حقيقة العمل الصالح أو الاجتهاد في الطاعة في عشر في العشر الأواخر من رمضان. طيب العشر الأوائل من الحجة لا، الوضع مختلف، الأيام كلها لها فضل، العشرة لهم فضل، وهناك ما هو أفضل فيه اللي هو إيه؟ أعظمهم جميعا يوم النحر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر. الحديث كده لفظه يوم القر ده يوم إيه؟ ده يوم 11، ألا ده ما طلعوش كمان عشرة بس؟ للعشرة دول اللي هم في الأحاديث اللي قلناها، وكمان يوم 11 له فضل اللي هو يوم القر، وسمي بذلك لأن الناس يستقرون فيه في منى، خلاص بقى بيخلصوا أعمال يوم النحر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الحج والعمرة والمتابعة بينهما. أما تحج كده إن شاء الله تجتهد تلاقي أكتر يوم فيه عمل يوم النحر اللي هو يوم 10 ذي الحج أو يوم العيد زي ما بيقولوا عليه يوم عيد الأضحى، يوم الأضحى يوم ده أعظم يوم عند الله، يوم الحج الأكبر على الراجح، خلاف بين علماء يوم الحج الأكبر عرفة وليوم النحر، والراجح أنه يوم النحر. فبعد ما الحاج بيجتهد وبيعمل كل أعمال الحج تقريبا أو أهم أعمال الحج بعد يوم عرفة اللي هو إيه؟ بيرمي الجمرة، الجمرة الكبرى جمرة العقبة، وبيحلق وبيطوف طواف الإفاضة وبيسعى سعي الحج وبيتحلل كل ده وبينحر، كل ده من أعمال يوم النحر. فعشان كده سمي يوم الحج الأكبر. بعد كده بيبدأ يستقر في منى فسمي بذلك يوم القر، وهو يوم عظيم عند الله عز وجل، لكن أعظم منه يوم يوم النحر. ثم بعد ذلك يوم عرفة وهو يوم عظيم، ما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل في يوم طوال العام بل طوال العمر، كيوم عرفة إلا يوم بدر، اليوم الوحيد الذي رؤي فيه الشيطان أشد ذلة أو أذل وأحقر من يوم عرفة هو يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فده يوم عظيم أيضا. وبقية أيام العشر أيام فاضلة العمل فيها مضاعف، وذكرت في القرآن عدة مرات. وده بقى التفضيل اللي كنت بقول لك عليه، إن أيام رمضان ذكرت في القرآن، لا ذكرت ليلة القدر. ليلة القدر قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. يبقى ذكر ليلة القدر بحد ذاتها، لكن العشر على بعض لا. أما عشر ذي الحجة فقال الله عز وجل وتكلم عنهم وأقسم بهم أكثر من مرة في كتاب الله، فقال جل وعلا: والفجر وإيه وليالي العشر. قال ابن عباس: الليالي العشر هي ليالي العشر من ذي الحجة. قال: أقسم بها الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لما يقسم بشيء، الشيء ده يبقى شيء قيمته أعظم ولا لا؟ الناس حتى اللي بيقسموا بغير الله والحلف بغير الله شرك، لكن لما تيجي تتأمل الحاجات اللي بيحلفوا بيها وكلها من الشرك، ما ينفعش تحلف بأي شيء غير الله عز وجل. ممكن تحلف بصفة من صفات الله، لكن تحلف بغير الله عز وجل ممنوع. طيب اللي بيحلفوا بغير الله بيحلفوا بإيه؟ بأشياء لها قيمة عنده، مش كده؟ واحد يحلف يقول لك والكعبة المشرفة، مش كده؟ واحد يقول لك ورحمة أبويا، هو يحب أبوه مثلا وأبوه توفي فيحلف برحمته، تمام؟ واحد تاني يعني ممكن ده يكون تافه شوية لكن هو عنده عظيم، يقول لك وحياة شنبه، مش اسمعوا القسم ده؟ ها؟ ده إيه؟ هو شايف إن شاربه إنه له قيمة عنده فبيحلف بيه. بس الأصل إن مفيش حد هيحلف بشيء إلا ما يكون عنده إيه؟ عنده قيمة لهذا الشيء، واخد بالك؟ وراس جده صح؟ حاسس بقيمة لهذا الأمر. ولله تعالى المثل الأعلى، الله عز وجل يقسم بما يشاء، فكل ذلك من خلقه هو الذي يقسم به للدلالة على قيمته. فأقسم الله عز وجل بيوم القيامة، وأقسم الله عز وجل بالبلد الحرام فقال لا أقسم بهذا البلد، وقال لا أقسم بيوم القيامة، وأقسم الله عز وجل بالعصر، وأقسم بالفجر اللي هو أفضل عبادة يومية، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأقسم بخير أيام العام، يبقى بخير ساعات اليوم وبخير أيام العام. فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أفضل ساعات الليل وعبادات الليل بعد الفرائض وهي قيام الليل وفيه الشفع والوتر، كل ذلك دليل على قيمة هذه الأيام. إيه كمان وردت فيه هذه الأيام؟ وردت في قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس والزبير رحمه الله قال هي أيام ذي الحجة، وعمم وحملها بعض العلماء على العشر، وحملها البعض على أيام التشريق، فهذه أيام معلومات. وقال الله عز وجل ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. العشر دول كذلك جمهور العلماء على أنهم عشر ذي الحج، العشر أيام اللي تم موسى ميقات ربه فيهم هم عشر ذي الحجة. شوف كم مرة ذكرت في القرآن وحدثت فيها أحداث عظيمة، زي قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، اللي هم بيسموها ميثاق الفطرة. ميثاق الفطرة لما أخذ الله عز وجل ذرية بني آدم كأمثال الذر فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الحدث ده إن الله عز وجل جمع كل ذرية بني آدم حدث يوم عرفة، يوم عرفة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله عز وجل جمع كل ذرية بني آدم إلى قيام الساعة كأمثال الذر زي النمل، ذرية من ظهر آدم عليه السلام، فغرس فيهم هذه الفطرة، فطرة التوحيد، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فدي شهادة داخلية في قلب العبد، أي إنسان عنده الفطرة دي من خلال هذا الميثاق. هذا الميثاق أخذ أيام العشر، ومنها يوم عرفة الذي أخذ فيه هذا الميثاق، وفيه تجلى الله عز وجل للجبل حينما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الكلام ده حصل إمتى؟ حصل في أيام العشر من ذي الحجة، وهو قول الله عز وجل: وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. إلى غير ذلك من الأحداث العظيمة من كتابة الألواح لموسى عليه السلام، ومن فداء سيدنا إسماعيل عليه السلام لما فداه الله عز وجل في يوم النحر يوم العاشر، وهو أعظم أيام الدنيا. ومن ختام هذه الرسالة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إمتى كان اليوم ده؟ ربنا هذه الآية نزلت والله عز وجل قدم اليوم أكملت لكم دينكم. يوم إيه؟ حد عارف؟ يوم عرفة. أحسنتم، يوم خطبة الوداع، في حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقام في الأمة خطيبا، ونزلت عليه هذه الآية في هذا اليوم، فختم الدين في هذه الأيام التي نحن فيها. شوف كم فضل وكم حدث. ولذلك كان السلف بيجل جدا هذه الأيام، وورد عنهم أثار في فضلها كثيرة، وإن كان ليس منها ما يرتقي إلى الرفع، يعني ما ثبتش حاجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، إلا أنه ورد بأسانيد صحيحة عن الصحابة والتابعين، أن ابن عباس مثلا قال: عمل في عشر الأضحى 700 ضعف. عمل بتعمله في هذه الأيام 700 ضعف. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: عمل في عشر الأضحى بغزوة. تعمل عمل في عشر الأضحى زي مثلا إحياء ما بين العشاءين، أو درس علم زي اللي أنت بتحضره ده، الآن أنت في غزوة، مش ده عمل صالح؟ مش إحنا الآن بنتذاكر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لا شيء جمعنا إلا هذا، لا نريد إلا أن نتذاكر ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، هذا إن شاء الله عمل صالح، أسأل الله عز وجل أن تقبله منا. العمل الصالح ده قال الأوزاعي: عمل صالح فيها بغزوة. غزوة، كأنك عملت غزوة في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قارن العمل الصالح في هذه الأيام ما قارنه إلا بالجهاد. فلما قالوا له: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ تقول دي أحب أعمال إلى الله عز وجل، ولا حتى الجهاد؟ احنا عارفين الجهاد ذروة سنام الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يؤكد على عظمة الجهاد. جاءه رجل ذات يوم فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد، أن الموضوع الجهاد ده صعب علي، أنا عايز عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ قال: ومن يستطيع؟ إزاي ده ممكن المجاهد يقعد سنوات طويلة، ممكن يقعد شهور، ممكن يقعد في يعني في قحط وفي مشقة عنيفة، إزاي أقدر أن أنا ما أفطرش أبدا وما أفضل طول كل ليلة لا أفطر أبدا عن القيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما وجدت عملا يعدل الجهاد في سبيل الله، فما وجدت عملا يعدل الجهاد في سبيل الله. هذه الأيام التي نحن فيها، وهذه اللحظات التي نحن الآن نمر بها في هذه الليالي العظيمة التي أقسم بها الله عز وجل، استثناء للقعدة دي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، استثناء، ما وجدت عملا يعدل الجهاد إلا في هذه الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو في رواية رجل أريق دمه وعقرت دابته، رجل ضحى بنفسه وبماله في سبيل الله، باعها لربنا سبحانه وتعالى الذي اشتراها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. رجل باع الحاجتين، مش نفسه بس ولا ماله بس، نفسه وماله، لم يرجع من ذلك بشيء، لا رجع حي، رجع محمول ميت، ولم يعد له مال يتركه. هذا بس، هو ده فقط الذي يتفوق عليك في هذه الأيام. يبقى هنا مقارنة بالعشر الأواخر من ذي الحجة، الأحاديث والآيات أظن واضحة الكفة الصالح مين. ولذلك ذهب الجمهور رحمهم الله تعالى إلى أن عشر الأوائل من ذي الحجة أفضل في ليلها ونهارها من العشر الأواخر من رمضان. يبقى عرفت ليه أنا قلت لك إن معيار الصادق من الكاذب يتبين في هذه الأيام؟ الصادق اللي عايز يرضي ربنا، اللي اجتهد في العشر الأواخر من رمضان، فين بقى؟ طب أنت اجتهدت في العشر الأواخر من رمضان وما اجتهدتش في العشر الأوائل من ذي الحجة، طب اسأل نفسك ليه؟ طب أنا ليه مش نفس الاجتهاد ومش نفس الحماسة؟ لو أنا صادق في عزمي لإرضاء الله عز وجل، لو أنا نفسي فعلا أتقرب إلى الله وأرضيه ويدخلني الجنة، الفرصة الآن أسمح وأوفق وأحب وأعظم وأزكى، وكل هذه الألفاظ التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفضح من منا فعلا يريد أن يتاجر مع الله عز وجل. عايزين في هذه الدقائق المتبقية إن احنا نتكلم عن هذا المعنى، يعني مش هنصرف كل الدقائق أو كل الوقت في نحن نتكلم عن الفضائل. أنا لن يعني أزيد في الفضائل عما قلت إلا هذه الكلمة التي أؤكدها وأكررها، معيار صدقك إنك تجتهد في هذه العصر. لو أنت فعلا تريد أن ترضي الله عز وجل وصادق في هذه الإرادة، الدليل لازم تظهره في هذه الأيام. لكن عايزين نسأل نفسنا بقى سؤال، إيه اللي مطلوب مننا في هذه الأيام؟ إيه اللي مطلوب مننا في هذه الدقائق؟ مطلوب منك الكلمة اللي أنا قلتها دلوقتي في طيات الكلام ومش عارف لاحظتها ولا لا، مطلوب مننا أن نتاجر مع الله عز وجل. الفرصة سانحة والسوق مقامة، السوق الآن خلاص أقيمت، إحنا الآن مطلوب مننا أن إحنا بقى نبدأ إيه؟ نبدأ نتاجر، نبدأ ندخل هذه الأيام. وإحنا لسه في تاني ليلة أو في تاني يوم من هذه الأيام، تاني يوم خلص خلاص، إحنا تالت ليلة الآن وتالت يوم داخل علينا. مطلوب مننا أن إحنا ندخل هذه الأيام ونكون فيها بعقلية رجال الأعمال أو التجار. عايزين نكون فيها بعقلية التجار، أيوة التجار، بنفس صفات التاجر الشاطر. التاجر الشاطر في الدنيا أو رجل الأعمال صفاته إيه؟ صفاته في الدنيا إنه لا يضيع فرصة، يعرف إن في مكان فيه ربح على طول بيعمل إيه؟ بيذهب يتاجر في المكان ده، يشتري على طول من البضاعة دي، يروح على طول يضارب في المكان ده، عارف إن فيه ربح في المكان ده ما ينفعش إنه يضيعه. هذا هو التاجر الحصيف الذي يعلم مصلحته ويعرف جدوى ما يفعله. دايما التاجر الشاطر ورجل الأعمال الناجح يسأل دايما إيه الأفضل وإيه الأحسن، ويعمل دراسة جدوى، يا ترى المشروع ده هيجيب لي كام وهيعمل إيه وأرباحه عاملة إزاي. ضيعش وقته، على طول يدرس، فلو لقى مربح لقى على طول يشتري، على طول يدخل في الأربح والأفضل ويسأل دائما عنه. كل هذه الصفات مفروض تكون موجودة في رجل أعمال الآخرة. لو تأملتم في حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل في دعوة الله عز وجل ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، لوجدتم دائما التحفيز على المتاجرة، أسلوب الصفقات. ارجع كده للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي عصول أسلوب ده موجود، أسلوب الصفقات. تلاقي مثلا في القرآن قول الله عز وجل: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ اهي كلمة تجارة دي كلمة ايه؟ كلمة عمل، رجال الأعمال، تجارة، صفقات، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إيه التجارة دي يا رب؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب خلاص هنعمل كده وهنشتري أو هنبدأ ندخل الصفقة دي، لنا إيه بقى من مقابل؟ نفس طريقة الصفقة، أنا عملت كذا مقابله كذا، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات، ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، وأخرى تحب ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الصفقة عملت كذا أرباحه كذا، ربنا سبحانه وتعالى طلب منك شيء، اشترى منك حاجة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طب المقابل إيه يا رب؟ الأرباح إيه؟ بقيت الصفقة. قال الله عز وجل بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، المقابل الصفقة الربح واضح، واضح في القرآن. طب كيفين كمان؟ مثلا في قول الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أهو ده الطلب، دي البضاعة اللي هتجري فيها، أنك لن تهن أبدا أمام أعداء الله عز وجل، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. طب فين؟ طب ما كده تعادل، ما فيش صفقة كده، هم بيألموا وإحنا بنألم، لكن شوف بقى الصفقة جاية هي، وترجون من الله ما لا يرجون، أنت مستني ربح، مستني صفقة. شوف أسلوب الصفقة في القرآن، في قول الله عز وجل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، البيعة دي استبشر هتكسب في أرباح جاية. في قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، القرض ده ايه؟ ده كلمة تجارية، كلمة في الأعمال، رجال الأعمال على طول يستعملوها، ياخدوا قرض ومش عارف ايه ويطلع بالقرض ويهرب بيه، لا لا لا، كلام ده مع ربنا حاجة ثانية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، طب المقابل ايه؟ فيضاعفه له، مضاعفة، القرض ده يتضاعف، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هتتصدق؟ لا، لا هتتضاعف، ده هتربى لك وتضاعف ويزيدها الله عز وجل. كل ده ألفاظ تدل على التجارة مع الله سبحانه وتعالى، وعلى أسلوب اللي أنا قلت لكم عليه، أسلوب الصفقات في القرآن والسنة. قول الله عز وجل مثلا إن الذين يتلون كتاب الله آناء الليل، يتلون كتاب الله آناء الليل وآناء النهار، الله عز وجل يخبر عنهم وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سورة فاطر، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ليوفيهم أجورهم، هتاخد أجرك، هتاخد المقابل لما أنت رجوت هذه التجارة التي لن تبور. أي تجارة في الدنيا، أي حد، لو في حد معانا من إخواننا التجار أو من رجال الأعمال، هو عارف كويس جدا إن أي عمل بيدخله وأي تجارة هيتاجرها، عارف كويس جدا إنها فيها إيه؟ مبدأ المكسب والخسارة، ممكن تربح ممكن تخسر، ده على طول، مفيش حاجة في الدنيا بتربح 100%، في احتمال دائما ولو احتمال يسير إنها إيه؟ تخسر. أسأل الله عز وجل أن يوسع على جميع المسلمين من حلاله وأن يغنيهم بحلاله عن حرامه، لكن هو عارف كويس جدا وهو بيتاجر إن ممكن أي حاجة تحصل في السوق ويخسر، لكن التجارة مع الله عز وجل لا تخسر. قال الله عز وجل يرجون تجارة لن تبور، من القائل؟ الله سبحانه وتعالى، لا يقول إلا الصدق جل وعلا، فيقول لن تبور، تصدق تجارتك مع الله عز وجل، تسمع كل الآيات دي وتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دايما برضو النبي أسلوبه في موضوع الصفقات ده، يعني يوم أحد لما أدخن النبي صلى الله عليه وسلم بالجراح ولم يستطع أن يدفع على نفسه، خلاص مش عارف يدفع عن نفسه، مش قادر يقف، لدرجة أن طلحة بن عبيد الله حمله حملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم من يدفعهم عنا وهو معي في الجنة. أهي مين يعمل ومقابل هذا العمل ياخد تجارة مقابل صفقة. في حديث ثاني، جاءته امرأة تقول له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله ألا أسرع، قال إن شئت دعوت لك ها الصفقة هي، وإن شئت صورتي هاخد إيه ولك الجنة، وإن شئت صورتي ولك الجنة. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، طب يعمل إيه؟ هنبيع إيه عشان ناخد الأجر ده، عشان الربح ده؟ فليصل رحمه. شوف لقي أحاديث كثيرة جدا، افتح كتاب صحيح الترغيب والترهيب أو أي فصل عن الترغيب والترهيب في أي كتاب حديث، هتلاقي دايما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستعمل هذا الأسلوب، إن شئت صبرت ولكن جن. من يشتري بئر رومة، بئر هذا الرجل الكافر الذي منع الماء عن المسلمين، من يشتري بئر رومة وله الجنة، يقوم عثمان أنا يا رسول الله يشتري بئر رومة على طول. صفقات نظرية تجارية بحتة لكن ربحها مضمون، ما فيهوش أي خوف، ما فيهوش أي احتمال للخسارة، مكسب فقط لا غير. ولذلك علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك فكانوا تجارا مع الله عز وجل. تلاقي فعلا عندهم نفس صفات رجال الأعمال. لا تسمع الحديث العجيب بتاع سعيد بن عامر رضي الله تعالى عنه. سعيد بن عامر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد أرسله عمر بن الخطاب إلى حمص بالشام. حمص دي مدينة في الشام، وهذه المدينة كانت تشتهر برخاء وباقتصاد متين وبأسواق رائجة فهذه المدينة أرسله عمر إليها يعلم الناس، واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهيروح يعلم الناس. فلما ذهب وحمله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعطية ينفق منها، دلو مال عشان يبقى معاه يصرف منه هناك. فأول ما وصل امرأته سألته ما نفعل بالمال يا سعيد؟ فقال إن في بلد تجارتها رائجة وسوقها رابحة، نعطيه إلى من يتاجر لنا به أفضل. فقالت يا سعيد وإن خسر؟ افترض المال خسر، شوف على طول في احتمال دايما في التجارة أن يحصل إيه؟ مكسب وخسارة زي ما بيقول. فقالت وإن خسر؟ فقال نجعل ضمانه عليه، الفلوس دي يبقى ضمانها علي ياخدها يتاجر بيها، يضمن لنا ان هو ايه لو خسرت ما يحملناش في الخساره، وهذا جائز شرعا. يعني الانسان ممكن يتاجر ولو اشترط المتاجر له او اللي بيستثمر عنده المال على نفسه ان هو مش هيحمله في الخساره جاز له ذلك، لكن لا يعطيه من المكسب الا من ارباح حدثت مش من ربا. فلما قال لها ذلك قالت فنعم اذا، خلاص ما دام هتضمن لنا ان احنا ما نخسرش والراجل هيضمن لنا انه مش هيحملنا على الخساره فنعم اذا. فذهب سعيد فتصدق بكل المال الا قليلا مما ينفق، طلع المال كله لربنا سبحانه وتعالى، جعله في الفقراء والمساكين، ولم يبق الا ما يكفيه شظف العيش، اقل حاجه تكفيه هو وزوجته. وبدات الايام تمر والزوجة بدأت تسأل فين الفلوس يا سعيد؟ وديت المال فين؟ احنا فقرانين مش عارفين، مش حاسين بأثر المال، انت مش بتقول بالتاجر؟ كل ما تسأله أين المال يا سعيد؟ يقول لها ينمو ويزدهر، تجارة رابحة، تجارة ما شاء الله ده عمالة تكسب. فتسكت شوي وبعدين تيجي تاني يا سعيد أين المال؟ أين المال يا سعيد؟ فيقول تجارة رابحة وسوقها رائجة ينمو ويزدهر. حتى شكت المرأة قالت خلاص، هي عارفة زوجها، قالت الراجل ده طلع الفلوس كلها وواجهته بذلك، يا سعيد أنفقت المال على الفقراء والمساكين؟ فقال نعم. قالت أفقرتنا يا سعيد؟ وجعلت تبكي. وكانت امرأة سعيد بن عامر شديدة الجمال يحبها حبا جما، فكانت يعني لا يحب أن يغضبها، فجعلت تبكي، هو أصلا ما كانش راضي يقولها من الأول عشان ما تبكيش، فجعلت تبكي أفقرتنا يا سعيد ليس معنا مال، زي إيه ستات كتير يزعلوا من الحاجات دي. فقال لها اسمع لهذه الكلمات التي تبين دراسة الجدوى التي أقامها سعيد بن عامر رضي الله تعالى عنه. قال لها إنه قد سبقني إلى الله عز وجل أصحابي، إنه كان لي أصحاب سبقوني إلى الله، لا أحب أن أنحرف عن سبيلهم قيد أملة، ولقد علمت أن في الجنة حور عين، أن في الجنة حورا عين، لو أطلت إحداهن على السماوات والأرض لطمس نورها نور الشمس، وإني لمضح بك من أجلهن ولست بمضح بهن من أجلك. شوف الصفقة واضحة عنده إزاي، أنا مستعد أضحي بك عشان الحور العين، ومش مستعد أضحي بالحور العين عشانك، فما تحطيش نفسك في هذه المنافسة. إني لمضح بك في سبيلهن ولست بمضح بهن في سبيلك. يقول الراوي فسكتت المرأة، خلاص عرفت أن إيه، ما عادش في حل مع الراجل ده، الراجل ده عارف هدفه، يعلم جدوى ما يفعله، يعلم أنه له هدف سامي ولن يحيد عنه قيد أمه، لن يحيد عنه، فلذلك سكتت المرأة. هذا الأمر يا إخواني يبين لنا شخصية هذا الصحابي، صحابي يتاجر مع الله، هو ما كذبش لما قال لها المال في تجارة، ما كذبش لما المال قال لها أنه بيربح والتجارة رائجة والمال ينمو ويزدهر، لأنه يقول بذلك بقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي يوم القيامة وقد تصدق بتمرة، تمرة دي تمنها إيه؟ ملهاش تمن، ما يجيش قروش، يأتي يوم القيامة فيجدها عند الله عز وجل أثقل من جبل أحد. شوف الربح عامل إزاي، فهو يعلم ذلك جيدا ويعلم أنها تجارة رابحة، وليس فقط سعيد بن عامر بل كل الصحابة والله تقريبا يا إخواني كانوا من أصحاب هذا الفكر ومن أصحاب هذه المبادئ، مبادئ التجارة مع الله عز وجل. لما جاء الأنصار حزنوا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المال ليه؟ للمؤلفة قلوبهم، إداهم مال كتير فغضب.

برسول الله قسما ونصيبا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. خلاص صفقة رابحة مش هنرجع فيها ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكما سمعنا كيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا قوما يتاجرون مع الله عز وجل، يرجون تجارة لن تبور، ممكن تقدر تقول عليهم رجال أعمال بنفس صفات رجال الأعمال. شفنا سعيد بن عامر وكيف كان يعرف الجدوى ويعرف الهدف جيدا ويعرف الربح ولا يحيد عنه قيد أمولة. ورأينا الأنصار حينما علموا ما لهم الصفقة اللي قالها لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، إيه قيمة الشاة والبعير، وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمل لهم موازنة، قال لهم دي دنيا إيه قيمتها، لكن ترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إنما المحيا محياكم والممات مماتكم. وإلى يومنا هذا هل دفن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ مع أن مكة يعني أطهر بلاد الله وأول بيت وضع للناس وأم القرى إلى غير ذلك من الفضائل، لكنه مع ذلك اختار أن يدفن في المدينة. وإلى يومنا هذا نقول أنها مدينة رسول الله، يبقى صفقة رابحة ولا لا؟ صفقة رابحة، واستمرت كمان الأرباح، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يقول: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، الناس دثار والأنصار الناس دثار والأنصار شعار، لولا الهجرة لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، لو أن أنا هجرت كان زماني بقيت أنصاري. شوف الأرباح، شوف الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت ليه قالوا ربح البيع لا نقيد ولا نستقيل؟ نفس الكلمة التي قالوها وقالها أحد منهم لما دخل عليهم ذات مرة. النبي كان بيحب الأنصار جدا، فدخل ذات مرة فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أعطيتكم، لو طلبت مني أي حاجة أهديها لكم، ولا أسأل الله لكم شيئا إلا أعطاكم، مش هطلب من ربنا حاجة إلا أعطاكم. فقالوا، واحد من الأنصار تاجر رجل أعمال بارع، قال: اغتنموها. لما جاء سمع الكلمة دي فقال: يا معشر الأنصار اغتنموها واطلبوا المغفرة. اغتنموها واطلبوا ايه؟ ما دام انت بتقول يا رسول الله انك لو دعيت بأي شيء الله عز وجل سيعطينا، نغتنم الفرصة. اغتنموها واطلبوا أغلى حاجة، اطلبوا المغفرة. شفت فكر رجال الأعمال، التجارة مع الله عز وجل، اغتنام الفرص. لما جه سيدنا صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه أراد أن يهاجر، فخرج وراءه المشركون، المشركين طلعوا على صهيب الرومي، وكان رجلا فقيرا، كان في البداية رجل فقير لما دخل مكة، فاغتنى من تجارته في مكة، فخرجوا وراءه وإذا بهم يلحق به، كلنا عارفين القصة، فأخرج سهما من كنانته وقال: إنكم تعلمون أني أرماكم، أنا أكثر واحد بعرف أصيب الإيه الهدف، تعلمون أني أرماكم، فلا تنفذ كنانتي إلا وقد قتلت بكل سهم رجل. فقالوا: كنت فينا صعلوكا وتريد أن تخرج بمالنا؟ هو ماله، هو تاجر بيه وكسبه، لكن إيه هذا بقى، يعني زي ما بيقولوا كده البطلان، بطلان من القول. فقال إيه؟ قال: إن شئتم دللتكم على مكان المال وتركتموني. عمل صفقه في بعض الروايات، فدلهم على مكان المال فما تركوه حتى ترك لهم حتى العباءة التي كانت عليه. أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ربح البيع، تجارة، ربح البيع أبا يحيى.

ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، صفقة ربحها مع الله عز وجل، تجارة مع المولى سبحانه وتعالى. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هي دي التجارة مع الله عز وجل. صهيب الرومي، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الذي يسمع أي صفقة يتاجر، من يجهز جيش العسرة وهو في الجنة، فيجهز عثمان جيش العسرة ويجهز مرة أخرى ويجهز، يطلع من ماله ثلاث مرات، يطلع ماله ثلاث مرات في هذا الجيش، في نفس الجيش يستزيد النبي فيزيده عثمان رضي الله تعالى عنه، ويقول النبي من يشتري بئر رومة وهو في الجنة فيشتري عثمان ويتركها صدقة للمسلمين. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من التجار أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما فيقول أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا فيقول أبو بكر أنا، من اتبع منكم اليوم جنازة فيقول أبو بكر أنا، من أطعم منكم اليوم مسكينا فيقول أبو بكر أنا. ده كله في أول ساعة من النهار. هذا الحديث في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاة الصبح فنظر إلى أصحابه فسألهم هذه الأسئلة. خلال واحد في أول ساعة من النهار أطعم مسكين واتبع جنازة وعاد مريض وهو صبح أصلا صايم، كل هذه الأعمال ولم يمر من اليوم شيء بعد، طب ما بالك بقى بقيت يومه هيبقى عامل ازاي؟ ايه الاعمال اللي هيعملها؟ ابو بكر ده انخلع من ماله كله مرتان، ترك ماله كله لله عز وجل. في مره منهم عمر بن الخطاب ظن انه هيقدر ينافسه، منافسه بين رجال الاعمال بين التجار، فدخل عمر يقول اليوم اسبق ابي بكر، اليوم اسبق ابا بكر، جاي معاه نص ماله. فوجد ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد تصدق بماله كله. تجار مع الله عز وجل كانوا عارفين الأرباح. بعض الناس لما يشوف تاجر شاطر في الدنيا ممكن أحيانا تلاقيه باع كل اللي عنده وكون مال ودخل بكل المال ده في صفقة، يقول ده مخاطر، ده خطر جدا، ده ممكن يخسر، إزاي عمل كده؟ وكذلك في التجارة مع الله عز وجل رأينا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كيف انخلع من ماله كله، كيف جاء عن طلحة بن عبيد الله أنه ظل يتقلب ليلة طول الليل عمال يتقلب مش عارف ينام، فقالت امرأته أساءك مني شيء؟ في حاجة مضايقك مني؟ فقال طلحة نعم خليلة المرء أنت، لا مش حاجة مضايقان، ولكن كانت لي أرضا فبعتها في اليوم الماضي وجاءت لي 400,000 درهم، 400,000 درهم ثروة. فقلت لنفسي إن الذي تبيت عنده هذا، إن الذي يبيت عنده هذا المال دون ما أن ينفق منه شيئا لمغرور بالله عز وجل. فضل يتألف طول الليل عشان الفلوس دي، عايز يعمل صفقة مع الله، عايز يتاجر زي ما تاجر اليوم اللي قبله وباع الأرض وكسبت. طب ما تاجرش مع الله ازاي وأنا عارف إن التجارة مع الله لابد لا محالة رابحة إن شاء الله. فقال، قالت امرأته، شوف المرأة الصالحة، قالت وما ضرك إذن؟ قم فأنفقها في رحمك، اطلع يلا انفقها كلها في رحمك وفي فقراء أقاربك. فقام طلحة فالتمس الفقراء من رحمه فأنفقها جميعا، هو المفروض طلع عايز ينفق جزء منها، أنفقها كلها. هذا فكر التاجر مع الله عز وجل، الإنسان اللي دايما عارف قيمة الأرباح في الصفقات في المتاجرة التي يتاجرها مع المولى سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر ربح ذات يوم 4,000 درهم وثوبا من قطيف، ثوب القطيف ده ثوب فاخر كان عندهم، ده حاجة يعني فخمة جدا وغالية، ربح 4,000 درهم وثوبا من قطيف. ثوب أبيه في اليوم الثاني طلع في السوق بيستلف علف يستدين علفا لدبته، الراوي بتاع الحديث ده كان اسمه رابح الراسبي، فيقول فعجبت أنا لسه شايفه امبارح كسبان 4,000 درهم، ازاي النهارده جاي يستلف علف للدبه بتاعته؟ راحوا فين الفلوس دي؟ تعالوا بقى كده ايه ندور كده تاني نشوف. فذهب يتلمس، ايه اللي حصل يا جماعه؟ ابن عمر بيلتمس علف لدبته لماذا؟ فقالوا انه لم يمر عليه الليل إلا وقد أخرجها في سبيل الله، فمر بفقير عريان فكساه الثوب من قطيف. فما كان ممكن يجيب له جلبية من البيت ولا قميص قديم، لا اداله أفخم حاجة عنده
لأنه كان يؤمن بقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إداله أحب حاجة عنده وأفخم حاجة متجرة مع الله عز وجل. فقام رابح الراسبي فذهب إلى السوق فقال يا معشر التجار يا أهل السوق يا رجال الأعمال ما تفعلون بدنياكم؟ منشغلين بالدنيا ورسول الله وعبد الله بن عمر يأتيه في البارحة 4000 فيصبح يستدين علفا لدبته. بيعلمهم أن الدنيا ما تبقاش في القلوب وأن المتاجرة الأصل أن التاجر الرابح هو الذي يتاجر مع الله عز وجل. نماذج كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. تلاقي دايما الصحابة فيهم هذه المسألة المتاجرة مع الله، وتلاقيهم دايما يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دايما الأسئلة اللي تربحهم تكسبهم. يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ ما أفضل الأعمال عند الله؟ دايما السؤال ده كثير عند الصحابة. يقول الصحابة يا رسول الله ما أفضل الصلاة؟ فيقول النبي طول القنوت. فما أفضل الصدقة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جهد المقل. فيقول يا رسول الله فما أفضل الهجرة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تهاجر أن تهجر ما حرم الله. فيقول يا رسول الله فما أفضل الجهاد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجاهد بنفسك ومالك. فيقول فما أفضل القاتل؟ فيقول أن تعق أن يراق دمك وأن تعقر دبتك. شوف الإصرار على معرفة أفضل الأشياء في أفضل العبادات. يسأل على أفضل حاجة، إيه أفضل صفة في الصلاة؟ إن أنا أطيل في القيام، أطيل في القنوت. في رواية قالوا يا رسول الله ما أفضل العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان لا شك فيه. فقال يا رسول الله ثم أي؟ فقال جهاد لا غلول فيه. فقالوا ثم أي؟ عايزين نستزيد نعرف الأرباح. فقالوا ثم أي؟ فقال حجة برة، وفي رواية حجة مبرورة تعدل ذلك كله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ثالثة أو مش رواية ثالثة، موقف ثالث، يقول يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ حديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي سئل ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. في رواية رابعة أو موقف رابع يقول يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول النبي الصلاة على وقتها. فيقول ثم أي؟ فيقول بر الوالدين. فيقول ثم أي؟ فيقول الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. حديث كثيرة جدا لو تتبعتم تجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دائما يسألون عن أفضل الأعمال وعن أعلى الأرباح في تجارتهم مع الله عز وجل. يبقى احنا نفهم من الكلام اللي قلناه ده كله إخواني وقلنا هذا الكلام أن هذا هو الواجب العملي الرئيسي في هذه الأيام الفاضلة. الصادق يعلم جيدا أن معيار صدقه يفضح في هذه الأيام. لو أنت صادق مع الله عز وجل تريد فعلا أن ترضي الله سبحانه وتعالى، أنت الآن في أخطر لحظات. أحب أيام الدنيا وأفضل أيام الدنيا إلى الله عز وجل هذه الأيام. لن أفصل لك في ترتيب، كل واحد أدرى بنفسه، لكن يكفي أن أقول لك في هذه الأيام، هذه الأيام تحتاج إلى رجال أعمال، تحتاج إلى تجار، تجار مع الله عز وجل. السوق مقامة ورائجة والأرباح خيالية لا تستطيع أن تتخيل أبدا قيمة الأرباح وقيمة المضاعفة في هذه الأيام. زي ما قلت لك ورد عن السلف كثير من الأثار، ابن عباس كان يقول عمل في هذه الأيام ب700 ضعف، والأوزاعي يقول عمل فيها بغزوة. وهذا هو الأصل مع الله عز وجل، المضاعفة. مش ربنا إخواني اسمه الشكور؟ يعني إيه الشكور؟ الشكر في اللغة الزيادة، يقال عن الدابة شكور إذا أعطت النتاج الكثير من العلف القليل. فالله عز وجل وإله المثل الأعلى شكور، لأنه يعطي على العمل القليل الأجر الجزيل مضاعفة لا تستطيع أن تتخيلها. لازم تعرف كده كويس، الله هو الشكور سبحانه وتعالى. أي عمل بتعمله سيضاعف أضعاف لا تستطيع أن تحصيها. لو ضربت لك بعض الأمثلة بأعمال بسيطة جدا، أعمال لا تكلفك شيء من أبسط الأعمال، تجد أن أجرها مضاعف بشكل عجيب تستعجب. لما تيجي تدخل
لو في سوق قريب ولا حاجة وانت راح تشتري حاجة ودخلت السوق فقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دعاء السوق صاحب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا الدعاء لو قلته قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبت له 1000 1000 حسنة، أجر بالملايين، صفقة أربحها بالملايين، كتبت له 1000 1000 حسنة وحطت عنه 1000 1000 خطيئة ورفع عليها 1000 1000 درجة وبنى الله له بها بيتا في الجنة. كلمة تخدش منك 20 ثانية 30 ثانية تقولها وتتذكر الله عز وجل في موطن يغفل الناس فيه عن ذكر الله، الله عز وجل يأجرك فيها هذا الأجر الوفير الجزيل لأنه شكور سبحانه وتعالى على أبسط الأعمال. حتة خشب تلوك بها فمك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، دي عارفينها، مرضاة للرب، ربنا يرضى عنك عشان سوكت نفسك عشان تسوكت، لأنه شكور سبحانه وتعالى. ألم يعطي امرأة المغفرة والجنة لأجل كلب سقته؟ هو اللي بيضاعف سبحان الله. فنريد في هذه الأيام أن نذكر أنها أيام مضاعفة، الأعمال فيها حبيبة إلى الله عز وجل يحبها الله، نكثر في هذه الأيام من العمل ونتاجر مع الله عز وجل معيار صدقك. زي ما قلت لك كنت بترضي ربنا في العشر الأواخر وكنت بتجتهد في الصلاة والتراويح والتهجد وقيام الليل وقراءة القرآن والصدقات في العشر الأواخر، العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل عند الله عز وجل بالأدلة اللي قلناها كلها من القرآن والسنة ومن أقوال أهل العلم، أفضل عند الله عز وجل من العشر الأواخر من رمضان. يبقى لو أنا وإنت صادقين في رغبتنا في إرضاء الله عز وجل سنجتهد في هذه العشر، حتى بلاش نخلينا واقعين، بلاش نقول أكثر من أيام العشر الأواخر من رمضان، لكن على الأقل يبقوا 10 أواخر تانيين في الجهد الاجتهاد في قراءة القرآن وفي ذكر الله عز وجل وفي التدبر وفي الصيام. طبعا كلنا الحمد لله بنصوم في هذه الأيام وبالذات يوم عرفة الذي يكفر صيامه 2 عامين، عاما قبله وعاما بعده، نجتهد في هذه الأيام يوم عرفة الذي هو من أعظم الأيام عند الله عز وجل، ثم يوم النحر هو الأعظم منه. يبقى دلوقتي ننوي هذه النية مع الله عز وجل إن احنا هنتاجر في هذه الأيام في هذه السوق الرائجة وفي هذه التجارة الرابحة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تقبل كل أعمالنا في أيام العشر من ذي الحجة، اللهم ضاعفها لنا، اللهم ربحها لنا، اللهم ربها لنا، اللهم ربها لنا، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، إليك مخبتين. اللهم اجعلنا لك ذكارين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على طاعتك هذه الأيام. اللهم أعنا يا رب على طاعتك في هذه الأيام. اللهم ارزقنا العمل الصالح، اللهم وجهنا للعمل الصالح، اللهم ثبتنا على العمل الصالح، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى الله تنجح نجاحا باهرا حينما تراعي في الإنسان جانبه العقلي وجانبه النفسي وجانبه المادي. فكما أن الإنسان عقل يدرك هو قلب يحب، والعقل غذاؤه العلم والقلب غذاؤه الحب. فأية دعوة إلى الله تتجاهل الحب هي دعوة عرجاء، ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. استنبط العلماء أن الذي يحب الله والذي يحبه الله لا يمكن أن يرتد، فحينما يكون الدين عقليا فكريا نصيا دون حب هناك نكسات كثيرة، أما حينما يكون الدين علم متين وأدلة قوية وحب والتزام هذه خطوط سلاس، معرفة ومحبة وسلوك، إذن هناك التفوق. وآيات كثيرة تتحدث عن الحب. اليوم الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ما من نعمة في الدنيا ولها آثارها في الآخرة كأن يحبك الناس، لأن الله إذا أحبك ألقى محبتك في قلوب الخلق. وأكاد أقول الأنبياء بكمالهم ملك القلوب، والأقوياء بقوتهم ملك الرقاب، والبشر جميعا أتباع نبي أو قوي. فالذين هم أتباع النبي سلاحهم الكمال الإنساني، بكمالهم يملكون القلوب، والذين هم أتباع القوي سلاحهم ما منحوا من قوة، فبقوتهم يملكون الرقاب. وشتان بين من يملك القلوب وبين من يملك الرقاب. على كل، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة توجهت تارة إلى العقل لتقنعه، وتارة إلى القلب لتغذيه. وفي بعض الآيات الكريمة تتوجه الآية إلى القلب والعقل معا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. أيها الإخوة الكرام، جانب الحب هو علة الخلق. لو أن الله أراد أن يخضع له البشر جميعا لكان ذلك، ولكن هذا الخضوع قسري لا يثمر سعادة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. الله جل جلاله ما أرادنا أن نأتيه قسرا، أراد أن نأتيه طوعا. إذا أتيناه قسرا لا قيمة لهذا الإتيان، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين. فجانب الحب جانب أساسي. الفرق بين الحب وبين الواجب كالفرق بين أرحنا بها وأرحنا منها، هذا هو الفرق بين الحب وبين الواجب. فأنت حينما تحب الله تفعل المستحيل. أصحاب النبي أحبوا الله، قلة قليلة بحياة خشنة بمعدات بسيطة ببيوت من اللبن ببيوت أيضا صغيرة وخشنة، فتحوا أطراف الدنيا. وحينما فرغ الدين من الحب أصبح ثقافة وتقاليد وعادات، وأصبح سلوكا أجوف وعبادات لا تقدم ولا تؤخر. بين مؤمن مفعم قلبه بالحب وبين مؤمن ممتلئ عقله بالمعلومات فرق كبير جدا. لا بد من أن يمتلئ العقل بالمعلومات، ولا بد من أن يمتلئ القلب بالحب. فهذه المرأة الأنصارية التي رأت زوجها في أرض المعركة شهيدا، ثم رأت أباها في أرض المعركة شهيدا، ثم رأت ابنها في أرض المعركة شهيدا، ثم رأت أخاها في أرض المعركة شهيدا، وفي كل مرة تقول ما فعل رسول الله. فلما رأته واطمأن قلبها قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل. أخواننا الكرام، الحب يصنع المعجزات، ومن دون حب لا يمكن أن تقدم شيئا لله. مستمع جيد ومعلق جيد لكن لا تقدم شيئا. كل إنسان حينما يستمع إلى كلام منطقي مؤيد بالأدلة والبراهين يعجب بهذا الكلام، لكن العبرة ماذا قدمت لله عز وجل. لو أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سألك ماذا فعلت من أجلي يا عبدي، ماذا فعلت؟ هذا سؤال. الحب يصنع المعجزات، بينما التقليد لا يصنع شيئا. إذن إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. انظر إلى الطفل، قال تعالى وألقيت عليك محبة مني. معنى أن الله ألقى على الطفل محبة أنه ألقى في قلب أبويه الحب له. تجد الأبوين لا يهنأ لهما عيش إلا إذا كان ابنهما على ما يرام. إذن هذه الرحمة التي يتراحم بها الناس والتي يعقبها ميل قلبي هو الحب. وأقول لكم هذه الكلمة، الإنسان الذي لا يجد رغبة في نفسه أن يكون محبوباً عند الله وعند خلقه، ثم لا يجد رغبة أن يحب الله جل جلاله، فليس من بني البشر. البطولات التي ظهرت في عهد رسول الله أساسها الحب. قيل لأحد أصحاب رسول الله قبل أن يصلب، ألقي القبض عليه وسيق إلى مكة ليقتل، قال له أبو سفيان أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافى في بيتك؟ استمعوا إلى الجواب. قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. إخوتنا الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى الحب، أن نحب بعضنا، أن نقدم لبعضنا كل شيء، أن نؤثر بعضنا على كل شيء. في رواية ثانية في صحيح مسلم: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. إذن أنت حينما تمشي في رضوان الله، يحبك الله ويحبك جبريل ويحبك أهل السماء، وتلقى القبول في الأرض. وحينما يمشي الإنسان في سخط الله، يبغضه الله ويبغضه جبريل ويبغضه أهل السماء ويبغضه أهل الأرض. إذن أكبر نجاح في الحياة أن يحبك الله. والله مرة سمعت كلمة من أخ كريم يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، قال: والله يا معاذ إني لأحبك، والله ما رأيت في الأرض مرتبة تعلو هذه المرتبة أن يحبك رسول الله. كيف يحبك رسول الله؟ إذا كنت مستقيما. الأقوياء يقربون من يعلن لهم الولاء، الأقوياء يقربون من يعلن لهم الولاء، لكن الأنبياء بوحي من الله عز وجل لا يقربون إلا من كان راضيا لله عز وجل. لذلك قيل: يا رسول الله مثل بهم. قال: والله لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. هناك حديث آخر أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه. قال: فينادي في السماء، ثم تنزل له المحبة في الأرض. فذلك قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن كنت على علاقة طيبة مع الله، من لوازم هذه العلاقة أن الناس يحبونك. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه من أخلص لله تعالى جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. فلذلك إن لم يخفق قلبك بحب الله، إن لم يخفق قلبك بحب رسوله، إن لم يخفق قلبك بحب المسجد، بحب القرآن، بحب إخوتك المؤمنين، ففي الإيمان خلل. يعني قديما الذي يقف أمام مقام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبكي يقال له: ما لك؟ لكنك تجد أحيانا من يبكي أمام مقام النبي الآن فيسأل: أبيك حاجة؟ الأصل أن تبكي أمام مقام النبي، الأصل أن تحبه. إخوتنا الكرام، أرأيتم إلى وردة مصنوعة من الشمع؟ ثم أرأيتم إلى وردة طبيعية فواحة الرائحة؟ بين وردة طبيعية فواحة الرائحة وبين وردة اصطناعية مملة، كما بين مسلم يحب الله ومسلم لا يحب الله، أو قلبه خاو من المحبة. الإسلام من دون حب جسد من دون روح، جثة. فلذلك تجد قلوب المسلمين قاسية من بعدهم عن الله ومن انغماسهم في المخالفات. فهو مسلم بحسب هويته، بحسب قيد نفوسه، وهو مسلم بحسب بيئته، وهو مسلم من أبويه المسلمين. ولكن المسلم الذي يغلي قلبه كالمرجل محبة هذا نفتقده أحيانا. فالحياة أساسها الحب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الخلق إلى الله، وقد أقسم الله بعمره السمين. وحينما تشعر أن الله يحبك فأنت في الأوج، أنت ملك في الدنيا حينما تشعر أن الله يحبك. وإذا أحبك الله أحبك الخلق، وإذا أبغض الله عبدا أبغضه الخلق، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن يجعل حجة لنا لا علينا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. وصدقوا إذا حدثتم

أوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. كل واحد مكتوب له قدر من الزنا. يقول النبي: مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوي ويتمنى، يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نسأل الله العفو والعافية. الله جل جلاله أعطى الإنسان جوارح كثيرة، أعطى لسان وأعطى أذان وأعطى الأذن وأعطى اليد وأعطى القدم، لكن هو في باب، الباب ده المتأمل فيه هو ها الباب ده الذي يدخل منه الخير والشر إلى القلب. هذا الباب هو العين، هذا الباب هو العين. فالعين هي النافذة، هي الشباك اللي بيكون القلب وضعه كده عشان يكون هو داي. نسأل الله العفو والعافية، هو الذي ينقل له ما بالخارج. ولذلك العلماء يقولوا إيه؟ في بصيرة وفي بصر. البصر متعلق بالعين ولا بالقلب؟ والبصيرة أيوة. فالبصيرة مرتبطة كثيرا بالبصر. واحد سبحان الله يقول لك ده فلان ده عنده بصيرة. يعني ايه عنده بصيرة؟ الذي يبصره بيتعامل معه برشد، فتجد عنده ايه؟ بصيرة. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة مطلق البصر فيما لا يرضي رب البشر أن يحرم البصيرة. تلاقيه مش موفق في قراراته، مش موفق في الفتح مع كتاب الله، مش موفق في حاجات كتيرة جدا في حياته، ياخد قرارات كتير غلط. السبب ايه؟ ان البصيرة مطفية، البصيرة مطفية. وسبحان الله نظرة واحدة ممكن تؤدي الى شهوة تفسد القلب وتؤرق جدا جدا الانسان، واذا انه حاسس بسكاكين بتقطع فيه من جوه. ما تيجي تتأمل السبب كان ايه، يقول لك الموضوع بدأ بنظرة، انا بصيت البصة ديت، او خاطر لا يفارق الذهن. واخدين بالكم؟ اذا مش شرط ان يكون النظر ده لحرام، احيانا بيكون النظر ده لامور تشوش عليك الطريق الى الله سبحانه وتعالى. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به، هي ده حرام؟ لا عادي. بس هو في واحد طول ما هو ماشي يبص كده يقول شوف يا اخي الناس اللي عايشه، شوف العربية اللي مش عارف ايه، هي ده نزلت، ده مش عارف ايه، شفت الموبايل ده، ده شوف عرضي عرض كذا. فتلاقي في ايه، مرة في اثنين في ثلاثة في اربعة في عشرة، تلاقي امداد العين ده، وشوف اللفظ تمدن، تمدن ده التشديد ده كله. وكلمة تمد دي يعني انت مش غلط انك تبص كده بصة خاطفة، لكن الامداد والاستغراق والتفاصيل دي والكلام ده كله. في ناس تلاقيها سبحان الله ومواقع التواصل خلت العملية دي تزيد قوي، لو واخد بالك. لا احيانا تعمل زوم على الصورة عشان تبان لك، بس مش واضحة لك من بعيد كده، يقول لك ايه عاوز اشوف كده لون التيشيرت ده، لون مش عارف العربية ده، لون وهكذا بقى ليل نهار ليل نهار. كل دي، كل نظرة زي كده، واحد ماسك قلم فلوماستر وقاعد يكتب على سبورة فاضية، فيكتب في الورقة فيشخبط شخبطة، والتانية والتالتة والرابعة، قلبك ده ورقة بيضة. فكل ما تكتب فيه تكتب فيه تكتب فيه تكتب فيه، تيجي تقرأ القرآن طب يكتب فين أثره فين؟ مع الوقت متشخبط. عقبال بقى ما ليه ما الخير يمسح، إن الحسنات يذهبن، عقبال ما يمسح ما تحسش بالمتعة بدري. ولذلك مهم جدا ناخد بالنا من موضوع النظرة ده.
قد تكون طريق بيفتح أبواب معاصي، نسأل الله العفو والعافية، لم يكن صاحبها يتخيل في يوم من الأيام أن يقع فين في الفخ ده. السببين هو خالف أمر الله سبحانه وتعالى. قل للمؤمنين يغضوا إيه وإيه كمان ويحفظوا، لأن الباب ده بيؤدي الباب ده. واحد يقول لك سبحان الله يا أخي أنا بأطلق بصري بس سبحان الله الموضوع لا يؤثر في فرجي، اكشف. ده لازم تكشف خلاص بقى، وتكشف عند مين ده موضوع تاني، لكن لازم تكشف، لأن الأصل إن هذه سنة، دي معادلة. وربنا بيقول بقى بعد الآية دي، حد حافظ صوت النور ويحفظه ذلك إيه أزكى. أزكى ده يعني أطهر ليك وينمي لك قلبك وينمي لك صحيفتك ويحفظك ويخليك دايما في نقاء وفي طهر وفي نماء. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الباب، لأن كم من سبحان الله من والرح تانية بقى، كم من عبد ربنا أكرمه بغض بصيرته، بغض بصره، ففتح الله له بصيرته، تلاقي السكينة والمودة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الغض يا جماعة، غض البصر مش مجرد ان هو حرمان. بعض الناس يقول لك يعني الواحد بقى يده انه ماشي مش، والله هو حماية، حماية لقلبك، حراسة، هو صيانة، لان القلب ده ما يبقاش في التقلب. فاحنا عاوزين في المجال الزيت نتكلم، غض البصر ده هو ليه واخد المنزلة العالية قوي دي، ليه واخد المنزلة دي لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هم ست حاجات تظبطهم لي ضمان ليك، عندي ضمان تاخد الجنة وأنا أكون زعيم بتسليم هذا لك. صح كده، تيجي يوم القيامة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت كنت قلت لنا بس في ست حاجات ناخد بالنا منها، وكان من ضمنها إيه ده، سبحان الله. وبرضو عندنا الحديث اللي قلناه في المجالس، من يضمد لي ما بين لحييه وما بين إيه قدميه على طول أضمن له الجنة. ده موضوع قال له يعني لسان والفرج. انت لو تأملت كده، واللي ايه اللي مضيع الناس إلا ليه؟ طيب لما تيجي تتأمل بعمق أعمق تلاقي ان العين مأثرة جدا في الذنبين دول خلاص، فيشوف واحدة مش عارف ايه فيطلق البصر، يبدأ يقول ايه الأمر اللي معدي ده، ادي اللسان اشتغله خلاص، يبقى ايه اللي خلى اللسان يقول الجملة دي، هو النظر خلاص. والفرج رأي يصدق يذلك ويتفاعل معه، إيه اللي خلى ده، برضه هو النظر. فلو ضبطنا موضوع النظر لا هتفرق كتير جدا جدا. والله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة النساء وقال وخلق الإنسان ضعيفا، العلماء يقولوا خلق الإنسان ضعيفا خاصة فيما يتعلق بأمر النساء، لأن في واحد بيقولك بفضل الله الموضوع ده ولا بيفرق معي مع أخوك الأولاني اللي راح يكشف خلاص، هو مع الذكور الموضوع ده بيأثر، اللي هو على اللي باقي على أصل فطرته، اللي باقي على أصل فطرته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كن، بيقول للنساء كده أنا ما شفتش حد في بيقدر يجيب الرجل الحازم من كن. أقول لك ده في جواسيس، معظم الجواسيس رجال ولا النساء؟ طب ليه نساء؟ عشان هتجيب أجدع واحد في استخبارات أجدع دولة في العالم. هتجيبه إزاي؟ بضعفها، لأن ضعف المرأة هو أقوى شيء يجيب الرجل سبحان الله. الخلق خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فيش فتنة ممكن تجيب الإنسان إلا هي هذا الباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في مين؟ في النساء. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة رضي الله عنه، فبيقول لهم إياكم والجلوس في الطرقات، يعني بلاش تعودن كده إيه في الطرقات والكلام ده كله، إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، هنقعد فين؟ ثم كانوا زمان الدنيا على كبريت، مش زي هنا ده عنده وسط الدار وعنده صالة وعنده مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه وبلكونات وسطح وده موضوع كبير. فبيقول رسول الله ما لنا بد، هنروح فين؟ فقال ما لنا بد نتحدث فيها،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم

لأنك أنت لما بتشوف واحد ربنا مانع عليه والتاني وقاعد مال تطلق بصرك على ده وده وده وده، فتيجي تستقل نعمة ربنا عليك. هو راكب عربية أغلى من عربيتك، شوف راكب عربية وأبوك كل شوية ولك شوية لا إحنا الحمد لله إحنا مستورين، قل له تعالى اتفرج على عربيات الناس، فيروح بدل ما يكون إن القلب الشاكر واللسان الذاكر يعمل إيه بقى؟ اللسان اللي هو القلب المشتكي الشاكي بدل الشاكر سبحان الله. ويبقى كده وقع في فخ مين؟ الشيطان. والشيطان مش كان ليه مشروع كبير؟ الشيطان عنده مؤسسة كبيرة وكل يوم بيتابع الناس ينصب عرشه على الماء وكل يوم عنده شغل، يعني بعد ايه؟ بعد ساعة كده هتلاقي الشغل كله بيتابع، مفيش حاجة اسمها شغال ومفيش حد بيتابعه، مفيش حاجة اسمها ما يبقاش شيطان يروح بقى مع المؤمنين بقى، لا انت شيطان ليك شغلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي الشيطان يسأل كل واحد عملت ايه، ما فيقول له بقى انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، يقول له طيب كويس احسنت، اللي بعد واللي بعد، وقت ما يجي على واحد يقول له ايه نعمة انت خلاص، انت على فكرة انت شكلك هتيجي تقعد جنبي الفترة الجاية دي، فتيجي تشوف ده هو بيتابع بدقة شديدة جدا. طب ايه بقى المشروع الكل بتاعه؟ هو قال لربنا انا هاجي لهم من كل حتة عشان حاجة واحدة، ايه هي الحاجة دي؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. فكل مرة تروح تقول انا مش عارف احنا يعني انتوا فاكرين يعني اللي احنا في حاجة، يعني تعالوا شوفوا الناس، تعالوا شوفوا صحابي في الجامعة، تعالوا شوفوا ده امبارح كنت في سحور والله العظيم دعيت عليكم وحسبلت وانا بكل لقمة حسبل على ابويا وامي، اللي قاعدين فاكرين اللي هو بتاعه الكلام ده كله بالتلصقه مع الساعه 12 ونص، وتيجي تقول لك ايه ده انا حرام عليكم وانا تعبانه ومش تعبانه، تعالي شوفي طنط وهي عزمانه بتعمل لنا ايه ومرحبه بينا. كل مره تلاقي نفسك كده خلاص انت كده بتكتب اسمك بالجاف في الكشكول بتاع ايه الابلسه، والمكتوب بالرصاص بقيت نجم كبير وبتاع والكلام ده، وبعدين ايه رئيس الشاكين بعد كده. قدامك تتطور في هذه العمليه، فذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم. قلما تجد في هذا الزمان اللي احنا فيه بيوت الأسرة كلها شاكرة، سيبك من الشكر اللساني، ما هي الزوجة تقول والله احنا في نعمة وبتاع والكلام ده كله والقصة دي كلها، بس كل شوية تروح بصة تقول له ما فيش هينفع تشوف شغلنا تانية بدل السكن اللي احنا قاعدين فيه ده ومش عارفين، وده نوع من أنواع التشكي، نوع من أنواع التشكي. أقول لكم على حاجة تمرين كده تخيلوا كده، سيدنا إبراهيم رضي الله عليه السلام لو جه عندنا كده في الحي بتاعنا ولف على بيت وسأل الأخت اللي في البيت قال أخبار البيت إيه والدنيا إيه وأخبار زوجك إيه وبتاع والكلام ده كله، على بالليل يجي يصلي معنا التراويح يقول لنا غيروا العتبة ولا سيبوها، واحد بيقول لك مستغرب ان هيستنى بالليل خلاص. اكيد في بيوت شاكره والحمد لله الخير ما زال في امه محمد، بس انتوا عارفين ان الاكثر ايه اللي هيحصل؟ مفيش حد هيطلع من نص المصلين في التراويح هيغيروا عتبه البيت ده لو هيقدروا، يعني لان كان سيدنا اسماعيل يقدر ماشي. فالسبب جزء كبير من الموضوع ده هو اطلاق البصر يعني ضبطه مش مجرد على الحاجة الحرام بس والحاجات الإباحية والمواقع الغلط والكلام ده كله، لا جزء منها هو الباب ده في عصر الصورة اللي احنا فيه ده، جزء كبير في المشهد هو الموضوع ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول حاجة قال لهم ايه حق الطريق غض البصر صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وكان الفضل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، هي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، وكان الفضل ده آية في الجمال رضي الله عنه، وكان راكب وراء النبي صلى الله عليه وسلم وشاب صغير، وقال بنتكلم كده إيه في بداية إعدادي، بس تكون إيه هادي عم الصحابة أو واحد بيجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده كان لسه شاب صغير. فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى شق آخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحول وشه الناحية الثانية، واخدين بالكم؟

فلما أكثر من أنه قاعد يلوي عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ لأنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بقول له ليه بتعمل كده؟ والمناسبة هو ممن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن غسل رسول الله أقاربه، ماشي؟ فقال النبي: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. النبي صلى الله عليه وسلم لو جه الجامعة بقى، جامعة ايه؟ لو جه سناتر الدروس بتاعة الثانوية، وانت ايه جاي كده من اول ايه اعدادي بقى، وانت طالع فوق كمية اللي هيلوي عنق مين ولا مين ولا مين ولا مين صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابة، ايه اللي يحصل؟ فلم آمن الشيطان عليهما. انا ما امنش الشيطان عليهم، لأن تغييب الشيطان، ودي من ضمن خطواتش، من ضمن خطورة الشيطان وخطواته، إن رمى في عقول ناس كتير إن تأثيره إيه؟ هو ليه تأثير؟ أنت وحش، ولا عارف أجيب معك حاجة، فيبدأ إيه يحسسك إن تأثيره ضعيف، وإن مجهوده ضعيف، وإن حضوره بقى ضعيف. كانوا زمان تلاقي واحد جاي يشتكي كده هو وزوجته، يقول لك وعندنا وعندنا وعندنا، فكان الشيخ يقول له شويه نصايح، وبعدين يقول له ايه؟ خلي بالكوا يا جماعه، ده شيطان والله، استعيذوا بالله كده وبتاع ومش عارف ايه كده. دلوقتي يا عم اي مشكله اسريه ما حدش بتسمع كلمه ايه؟ الشيطان وصله ماله. على فكره يا جماعه، المشاكل الاسريه الفتره اللي فاتت دي انا ماليش دعوه، هو نرجسي، هي عنيده، هي نسويه، المهم دخلك في حته ثانيه خالص. ايوه روح انت الحته دي حلوه، لكن انا بالنسبه لي انا ما بخشش في الامور دي. ايه علاقة ده بالموضوع بتاعنا؟ احيانا ما خلى رجل بامرأة الا وكان الشيطان ايه؟ نساك الفكرة دي. قال لك وانا هاجي اعمل ايه يعني؟ يعني انت واقف معايا يعني انا هاجي اعمل لك ايه؟ اقول لك يعني اعمل الغلط؟ لا طبعا. وبعدين انت ما شاء الله مركز قوي في اذكارك. هو مش معنى ان انت بتقول اذكار الصباح والمساء وتقف مع بالليل مع اسماء يبقى الموضوع كده خلصان. لا، طول ما انت لا تحترم لحظات ضعفك ولا تكبر نصوص ربك، لا انت هتلاقي مره واحده كده ان في فاتوره بتدفعها، نسال الله العفو والعافيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا ترى اعينهم النار. عينهم مش هتشوف النار، يا بخته. قال: عين حرست في سبيل الله. عين بتحرس في سبيل الله، وده سبحان الله ممكن يبقى في ناس كتير جدا، اللي بقى اللي بيجيله ممكن يدخل الجيش بتاعه، ولا ممكن يجيله أي حاجة مرة في يوم من الأيام، بيأمن مستشفى ولا بيأمن كذا ولا بيأمن كذا ولا بيأمن كذا، ولا حتى ممرضة واقفة على حاجة معينة وبتتابعها وبتحرص. لو تنوي بس إن ده في سبيل الله، الموضوع هيروح في حتة تانية خالص. عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله. كفت عن محارم الله. شو العين دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك دي تكون ممكن سبب انك مركز على انك بتصرف بصرك. طب انا عم الشيخ انا همشي ازاي؟ انا همشي بقى غمي عيني انا ولا ايه؟ لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى قال لك يقول للمؤمنين يغضوا ايه؟ من، مش ابصار، مش يغضوا أبصارهم، لا من أبصارهم. ليه من؟ لأن مش هتقدر تقفل كل البصر. قال جرير رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة فجأة. قل له رسول الله ماشي كده فبصيت لقيت واحدة طالعة لي كده في شعرها نظر فجأة، أعمل إيه؟ قال: أصرف نظرك بس، بسيطة بس، بصيت روحي، مش محتاجة قوانين فيزيائية يعني، ولا محتاجة حد يرقيك بصورة الشور عشان تفوق، الموضوع بسيط جدا، انت بصيت خلاص، والنظرة الأولى لك والثانية عليك. ايه بقى الأولى؟ الأولى دي أصبح بعض الناس كده بيلعب لعبة الأطفال، يقولك ايه طالما ما رمشتش خلاص، انك فتح عينك اوعى ترمي، لو رمشت الأولى خلص. لا، مش هي دي الأولى. الأولى اللي مجرد ما تنظر
خلاص وعرفت خلاص ابعد. ويا جماعة اوعى تغيب مراقبة الله عليك. بس انت عم تغيب مراقبة الله كأنك بتخدع الله زي ما بتخدع الأطفال يعني. ما حدش واخد باله. ايه ما حدش واخد باله؟ أنت تعلم الآن خلاص أن النظرة ديت محرمة، خلاص لا يحل ليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. يا سلام. الإمام ابن كثير، لأن الحديث ده في إسناده فيه مقال يعني بس معناه صحيح، قال: روي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة، ولكن في إسنادهما ضعف. يقول بقى: إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح به. النبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب، أي باب ممكن يقرب أن الإنسان يبص على حاجة لا تحل لي قفل الباب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء، النساء كانوا زمان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسموح لهم لو عاوزة تصلي تصلي. فكان يقولهم ايه؟ خير صفوف النساء من آخرها. ليه آخرها؟ اللي تبعد. كانوا زمان مفيش حاجة اسمها بقى ستارة وفي حيطة وفي بين الرجال وبين النساء مقال، واخدين بالكم يعني؟ هم في دور ودور دور، ده موضوع تاني. لكن هم دلوقتي في المسجد اهو، انت شيء يعني لو بصيت ورا ايه هتلاقيهم ماشي، مش في المسجد ده عشان ما تبصش. فلو نظرت تلاقيهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ افضل صفوفكم اللي ورا خالص. فالاخت اللي داخله المسجد داخله وهي حريصه تكون فين؟ في الاخر، اخر حاجه. طيب ليه يا رسول الله؟ عشان يبعد تماما موضوع الاحتكاك البصري على قد ما تقدر، بل اعمق من ذلك. كانوا زمان يلبسوا الايه؟ الازار والرداء، الرداء والازار. كانش فيه بقى زمان زي هنا كده في بناطيل وفي وفي وفي، فكان ايه؟ ممكن الانسان وهو ساجد جزء من رجله يكون ايه؟ باين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينهى النساء أن ترفع المرأة رأسها قبل أن يرفع الرجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد يقول الله أكبر، فيقول للنساء استنوا إيه؟ بعد ما تسمعوا الله أكبر استنوا شوي. ليه؟ عشان الرجالة ترفع، فيوم ما يبصوا يلاقوا إيه؟ ظهر، فما يشوفوش جزء حتى من الرجل، من الكعب، من السمانة، ما يشوفوش أي حاجة. خد الكلام ده وروح الجامعة بقى، خد الكلام ده وامشي في الشارع، خد الكلام ده وروح المول، خد الكلام ده وتشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم فين؟ في جامع النبي صلى الله عليه وسلم الإمام. بنتكلم في الجامع اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فيه الإمام، وأبو بكر وراه وأبي وكعب وبتاع، والجامع ناحية والأخوات مين؟ الرميساء وامرأة أبو عبيدة وعائشة وفاطمة رضي الله عن الكل. فشايف المجتمع النقي الطاهر ده قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقفل الباب تماما عن الموضوع ده. طيب، واحدة صاحبتها، فزوجها بيقول لها، هو بيسأل عليها سؤال عادي جدا، فهي جت سيرة فلان، فزوجته بتوصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنعت المرأة المرأة، يعني توصف مرأة أختها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. تقول له بص هو الله أكبر عليها، جميلة جدا، وشعرها بقى بص هو مش طويل، هو لغاية الكتف كده خلاص، وما شاء الله بشرتها كده إيه خمرية. الراجل دلوقتي كأنه إيه؟ كأنه شافها صح؟ بعيد عن إن ديت هبلة وهتشوف مقال الكلام ده بعدين خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ممنوع إنك تحكي القصة ولا توصفي أختك. ليه؟ طيب ليه؟ سدا للذريعة وحماية من مفسدة أنه يبدأ يتخيل ويبدأ يقع ذلك في قلبه. كل ده لما أنت تسمعه تبدأ تدرك ليه الباب ده خطير. لذلك السلف ابن عباس يقول: لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء. ولو كانوا زمان الكفر كان سببه ايه؟ كثير من النساء.
بس مش بيقولها بقى زي الناس اللي يقول لك انتوا ذكوريين وبتاع وعندكم مشاكل مع النساء والكلام ده كله. هو عاوز يقول لك باب الفتنه بتاع النساء. وكان ابو صالح يقول بلغني ان اكثر ذنوب اهل الجنه في النساء. يا الله. وسعيد المسيب بيدينا قاعده بيقول لك بص انا هجيب لكم تسريب من عند الشيطان. تسريب من جوه، الناس دي شغاله ازاي؟ قال ما يأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. تجيب له يمين يقول لك لا المال ما بيجيش ناحيته، تجيبه في أي مش عارف ايه، قال لك بس بيجي منين ده؟ قصة برصيص العابد، كلكم انتوا عارفين قصة برصيص العابد. ده الشاب بقى بيعبد ربنا وجايب صومعة لدرجة مش معتزل عن الناس، ده طار في السماء، عمل الصومعة فين؟ وسط الشجر فوق، وكان يطلع عليها بحلب بحبل كده، جايب حبل كده ومنزله ويطلع بالسلبه كده يمسكه ويتشعلق ويطلع فوق. رايح فين يا عم برصيص؟ رايح اصلي. وينعزل بقى عن ليه؟ عن المجتمع بقى والقصه وبتاع، لغض بصر ما بيبصش الا للشجر. فالراجل فوق يحاولوا يجيبوه بتاعه وبتاع، ما هو عابد كده زي جريج العابد برضو نفس القصه. المهم برصيص العابد ده يحاولوا معاه كل خلاص ما فيش. يقول الإمام أحمد فأرسل إليه الشيطان، شيطان متخصص في العابدين، ابعت له واحد بتاع العباد. ما انت خلي بالك، ما هو الشيطان اللي وقع المشايخ، هو شيطان مشايخ تخصصه بتاع مشايخ، فهو خلاص بقى بعت لبرصيص ده مين؟ واحد متخصص في مين؟ في العباد. فرح له. طب برصيصة ده ايه اللي هيحصل بقى؟ كان في ناس رايحة تجاهد في سبيل الله، ثلاث شباب رايحين يجاهدوا في سبيل الله، وعندهم اخت مسكينة، مين اللي هيرعاها؟ عاوزين نجاهد بس اختنا هنضيعها. فجي الشيطان اوحى ليهم ايه؟ ادوها للراجل العابد الامين اللي احنا نسيب عنده مال النبي، برصيصة. فروحوا البرصيصة قولوا له، فروحوا البرصيصة قولوا له بص احنا رايحين نقاتل في سبيل الله، وانت راجل مالكش في القصة ديت، انت راجل عابد وبتاع والكلام ده كله، بس كل اللي احنا عاوزينك ايه؟ تاخد بالنا من اختك. في الاول رفض، قالوا طب نسيبها لمين؟ انت الناس كلها مفسده وانت الصالح وانت كذا وانت كذا. فضربها مع في دماغه وقال لك ده عمل خير وبتاع، واحنا اي حاجه فيها ربنا احنا راشقين فيها. فقال خلاص ماشي. وفعلا الشباب دول مشوا، كان برصيصه ايه؟ مركز جدا في صلاته وصومعته، والشيطان مش يجي يقول له بس خلى لك الجو بقى تعالى نروح، لا الشيطان يقول له لا احنا فين. الشيطان بيبقى راسم لك الوقعه مطروح وياخدك هنا بتوكتوك، حتى مش بطياره، بتوكتوك خلاص. ولو لقاك بدات تحس انك بتجري يقول لك لا لا لا ننسى التوكتوك ونتمشى، احنا ورانا ايه يا جماعه؟ الشيطان عمره قد ايه؟ من ايام سيدنا ادم وقال له انا عاوز ادني موجود. هو عارف لما واحد يقول لك ايه فلان ده طويل العمر، هو ده طويل العمر، فده عمره طويل قوي، فمش فارق معاه انك ايه هتاخد منه ايه يعني؟ 7 سنين يا عم، 7 سنين احنا ورانا ايه؟ هو الزمن عنده ايه بسيط خالص، هو شايف ان ايه الوقعه في مطروح، شايفك وانت بتقع في مطروح، وهو بيقول لك ايه اني اخاف الله. هو ده الشيطان، هو الشيطان مش عاوز يوقعك، هو عاوز يتبرى منك، هو عاوز يتبرى منك بعد ما تقع في الكفر. ليه؟ لانه هو مش هيقابل ربنا ويقول له ايه ده اللي انا وقعته، لا هيقول لهم لا انا هيجي يوم من الايام هيخطب الخطبه بتاعته ويتبرى من الناس كلها، ربنا عافينا. المهم عشان القصه طويله، فعملوا مع برصيصه قال له انت تدخل الاكل وتخبط وتجري توقفش، عشان انت عارف انت الشيطان ويوزك وبتاع، وهي بتقول لك اه ومين وبتاع، وتسمع مين قلبك يروح في حته ما شاء الله ده صوتها جميل، ما تعرفش ازاي تقرا تاني القران ولا تقرا كلام ربك. فراح راجع يخبط ويسيب الاكل ويمشي. هو ان الشيطان قال له ايه؟ طب ما نقول بعد الايام واخبارك ايه وعامله ايه وبتاع، انت كويسه واجري. كلام كتير لا، على قد بس يمكن محتاجه حاجه ومكسوفه تقول لك وبتاع ومحرجه عشان مش تحملك كتير. يحط الاكل تفتح انت كويسه، كل ده انت اللي تشوفه دلوقتي تقول يا ريت كل الشباب دي يبقى زي برصيصه. مره في اتنين في ثلاثه، طب يا عم اطمن عليها، اسألها أخبارها، مش الأكل حلو بيعجبك، طب بتودي بقايا الطعام فين وبتاع عشان تشوفوا القصة وبتاع، وتفتح هي الباب شوية وبتاع، طب ما تفضل
ومش عارف ما ادانكش وقف بره، الدنيا شمس والدنيا وبتاع والكلام والقصة وبتاع، والله طب انا زوري وجعني من التلاوة امبارح، لو تعمليني واحد ينسوني مرة في اتنين في تلاتة في اربعة، ايه اللي حصل؟ اوقعه في عرضها، وقع حصيصة. بعد ما وقع في المشكلة قام فاق، ايه اللي انا عملته ده؟ وبقت حامل منه. الشباب راجع، فبدأ الشيطان بقى يجيله بقى فين؟ ما عايز الصومعة بقى، انسى بقى الصومعة ومسجمة وانسى الصلاة وبتاع، بدأ يقول هنعمل ايه في الموضوع ده؟ انت عملت مصيبة سودة، واخواتها يجي يعرفوا والدنيا والمجتمع والقصة، وبعد ما قلنا الشيخ والشيخ برصيصة وجامع برصيصة، هتصلي فين مع برصيصة؟ فسبحان الله. طب هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قال له الحل اقتلها. وخلاص عم يجوا وماتت، وانت طبعا سيد العباد وبتاع، يقولوا ماتت وصليت عليها كمان ودفنتها، يا اخي والله تعبناك اخر تعب. فعجبته الفكر، بدل ما كنا بنأدي الاكل خلاص موتها، وبعد موتها ودفنها بس ارتاح راح يصلي. قوم الشباب، فين اختنا؟ قال لهم حصل واحد من ثلاثة اربعة، بس خلاص ناموا بقى شباب. بس دول مجاهدين، الشيطان يجي لهم في المنام يقول له النجم ما حصلش ان اختك ماتت ولا حاجه، ده هو ارتكب معها الفاحشه ولما حملت موتها. يشوف الحلم، يقوم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ردي بالصالح ده مش عارف ليه الشيطان ويحكي لاخواته انا في حاجه في صدري كده، بس بقوم مفزوع وفي احلام مزعجه. في الثانيه جاله، في الثالثه راح بقى قال لاخواته لا في حاجه، والشيطان دله على المكان، قال له عم افحر هنا انت هتفرق معاك حاجه. راح فحر لقى مين؟ اخته، وفعلا كانت حامل. رجعوا لمين؟ لبرسيس، وخدوه بقى ويه وصلبوه. جاله الشيطان في الوقت ده قال له هي بص مين وقعك في الفخ ده؟ هنا كشف القناع بقى وحلق لحيته. قال له مين اللي وقعك في الفخ ده؟ انا الوحيد اللي نجيك منه، انا اخلصها لك. تكفر بالله هطلعك من الصلبه. هنا خلاص بقى ما عادش بقى فيه بقى ايه شغل الصومعه والتلا، كله راح. فكفر بالله. فالشيطان قال له ايه؟ اني بريء منك، اني

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا اليوم مع اسم الله العليم. من الله العلم، وعنده أصل العلم، وله كل العلم، عليم بكل شيء، بما كان وما هو كائن وما سيكون، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ورد اسم العليم العلام جل وعلا في 153 موضعا من القرآن الكريم، دليلا على سعة علم الله بلا حدود، وعلى أن أصل العلم منه ومنتهى كل علم عنده. معنى العالم والعليم والعلام، الله عالم وعليم وعلام، ورد بها نص القرآن الكريم، ولا يسمى ربنا سبحانه إلا بما ورد في الكتاب والسنة، ولهذا لا يسمى العليم عارفا ولا فطنا ولا عاقلا ولا داريا ولا ذكيا كما قال القشيري. وجاء في لسان العرب من صفات الله تعالى العالم عالم الغيب والشهادة. والعليم هو الخلاق العليم، والعلام هو علام الغيوب، وعليم من أبنية المبالغة، وكذلك علام وعلامة للمبالغة في وصف العالم، أي عالم جدا قد بلغ في العلم مرتبة عالية. ويقال عن الله تعالى علام ولا يقال علامة، لأن العلامة هو الذي تفوق على أقران له، والله واحد لا شريك له وليس كمثله شيء. ولا نقول الله المعلم، مستندين خطأ إلى قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، ففي ذلك تقليل من الشأن ومقارنة لا تليق. قال الإمام الغزالي عن العليم جل جلاله: أحاط بكل شيء علما، دقيقه وجليله، ظاهره وباطنه، أوله وآخره، عاقبته وفاتحته، لا مشاهدة ولا كشف أظهر منه، لا يستفيد من المعلومات بل المعلومات تستفاد منه، والفروق بين علم العبد وعلم ربه كثيرة. علم الله منشأ العلوم، وعلم العبد مستفاد من بعض فروعها. معلومات العبد محدودة، ومعلومات ربه لا حدود لها. يقول تعالى في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكشف العبد للأشياء محدود ومحجوب، وعلم ربه دقيق واضح إلى أقصى منتهى. علم الله أزلي لا يتغير، بخلاف علوم الخلائق ومعلوماتهم المتغيرة على الدوام. معنى عالم الغيب أن المولى تعالى يعلم ما غاب عن الخلق مما جرى ويجري في أي مكان وفي أي زمان، كما يعلم ما سيجري من قبل أن يجري. قال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومعنى عالم الغيب والشهادة أنه عالم بما غاب عن الخلق وبما شهدوه، وعلام الغيوب جمع مبالغة، فعلام أبلغ من عالم، وغيوب أبلغ من غيب واحد. الله العليم، علم الله تعالى هو أصل العلوم. قال تعالى في سورة الأنعام: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. علم ما كان وسيكون، يقول تعالى في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
وقال تعالى في سورة فصلت: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى، ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي، قالوا آذناك ما منا من شهيد. مطلع على مجريات الأمور، يتابعنا جميعنا واحدا واحدا في حركاتنا وسكناتنا. قال تعالى في سورة الأنبياء: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. عالم بحالنا، لا يتركنا وحدنا، ولا يتخلى ولا ينشغل عنا، خاصة عندما يحاول الشيطان النيل منا. قال تعالى في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعلم دقائق الأمور ولا يفوته شيء. قال تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في القلوب وما في النفوس. يقول تعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهو بكل شيء عليم، يعلم كل حركة يقوم بها الخلق، ويسجل لهم حركاتهم وسكناتهم. يقول الله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وفي القرآن الكريم من العلوم أشرفها وأشملها وأنفعها. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، جعل التعليم بصفة الرحمن لطفا ورحمة بالعباد، ونسب التعليم لنفسه إجلالا لهذا الكلام العظيم، وتشريفا للإنسان، وتمييزا له عن سائر الخلق. جعل القرآن ميسرا لنفهم معانيه ومقاصده، أنعم علينا بعلومه، وعرفنا فيه بما يصلح نفوسنا وبعلاقتنا مع الخلق وبعلاقتنا معه جل وعلا. هل لعلم الغيب حدود؟ كثر الجدال في علم الكلام عن علم الغيب منذ أن ظهرت في العصر العباسي فرق شبعت فتفلسفت فضلت وأضلت، في الوقت الذي كانت بلاد المسلمين فيه أحوج ما تكون إلى التماسك بعد أن أوشك عصر الدويلات على الظهور. ومن هذه الفرق المعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرها، إلى أن وصل الأمر ببعضهم إلى البحث في أن القرآن مخلوق، وفي أن الله تعالى لا يعلم ما ستجترحه يدا عبد إلا بعد أن يرتكب، وإلا فإن العبد مسير لا مخير، فلما يعذبه ويدخله النار. ووصل الأمر بأصحاب مثل هذا الرأي إلى إقناع بعض الخلفاء العباسيين من أولاد الرشيد بهذه العقيدة، فبدأت حملات الاعتقال والتعذيب بحق العلماء، وبضرب أعناق الذين أصروا على معتقد أهل السنة والجماعة، إلى أن طالت المحنة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وآخرين كثر فضرب وسجن. كيف يكون القرآن مخلوقا والله تعالى يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان؟ ولو كان القرآن مخلوقا لقال تعالى الرحمن خلق القرآن والإنسان، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وكيف لا يعلم الله تعالى ما سيكون في المستقبل وهو القائل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا،
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ومثل ذلك في القرآن الكريم والحديث الشريف كثير. ذكر القدر يوما عند سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدخل بإصبعيه السبابة والوسطى في فمه ثم رقمهما في باطن يده فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانت في أم الكتاب. بل إن الله عز وجل يعلم أبعد من ذلك، إنه يعلم ما سيكون وما لن يكون، ولو كان فكيف سيكون. هو القائل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ما جادل الله في علمه أحد إلا خسر وهلك وضل وأضل. قال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وقال لنبيه ولأمته من بعده ولا تقف ما ليس لك به علم، فجعل للحديث بالعلوم الإلهية حدا، وحده ما ورد في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها رحمة من ربكم فاقبلوها. ما زودنا به الله تعالى ورسوله من علم زاد يكفينا، وحبذا لو نعمل به لكنا فزنا وسدنا. قال تعالى في سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم، عالم الغيب يعلم ما سيكون مثل ما علم بما كان، ومن قاس علم الله على علم الناس فقد أثبت أنه ما عرف الله حق معرفته وما قدره حق قدره العظيم. قال تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، وأن عليه أن يجالس العلماء الحكماء ليعرف كيف يقف عند حده، فلا يجترئ على الله برأي من حيث لا يعلم، وليعلم أن علم الكلام يفتن العوام ولا ينفع عامة المؤمنين بشيء.

حظ العبد من اسم العليم. العلم شرف ورتبة من لا رتبة له، وعز من لا عز له، وطريق إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا إلى الجنة. وتقوى الله هي باب إلى العلوم الشريفة. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وتزداد هذه العلوم كلما ازدادت خشية العبد لربه. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء هم أرقى خلق الله بعد الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ويقول الله تعالى في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أول ما ينبغي للعبد الإقرار به هو أن الله بكل شيء عليم، بما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال تعالى في سورة سبأ: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى. وأنه ما تناجى اثنان أو أكثر سرا إلا كان الله ثالثهما. قال تعالى في سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأن أصل العلوم عنده تعالى، فهو الذي علم آدم الأسماء كلها. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وأن علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت وتلاشت. روي أن موسى والخضر عليهما السلام عندما ركبا السفينة وجدا عصفورا على حافتها يشرب من ماء البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر: اعلم يا موسى أن علمي وعلمك من علم الله بقدر ما نقر العصفور من ماء البحر. وليحذر كل منا أن تمر في نفسه لحظة مكر أو أذى لغيره أو فكرة معصية دون أن يعجل في الاستغفار منها والتوبة عنها. فالله تعالى يقول في سورة البقرة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وإذا كانت خلجات النفس لا تخفى على الله فكيف بالأعمال؟ يقول الله تعالى في سورة فصلت: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ومن آداب العبد مع اسم العليم تبارك وتعالى أن يستغني عن اللجوء إلى الناس، وأن يلجأ إلى القائل جل وعلا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. جاء في الخبر أنه لما تعرض جبريل للخليل إبراهيم صلوات الله عليهما وهو في الهواء حين رمي من المنجنيق، قال جبريل: هل لك من حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قال: فاسأل ربك. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وأن ما خفي من علوم هو أعظم مما ظهر. قال تعالى في سورة الأنعام: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أين نحن من العلوم الشريفة؟ في القرآن أشرف العلوم لمن قرأ وفهم ما قرأ وتدبر وطبق. فأين العبد من القرآن؟ ما محل القرآن عنده؟ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كم يأخذ من وقتنا يوميا في مقابل الوقت الذي نصرفه في تصفح مواقع التواصل وفي جلسات اللهو واللغو بلا فائدة تذكر سوى الضياع وإضاعة الوقت. في هذا العصر، عصر العلم وليس عصر النور، لا يزال بعض الأقوام يعبدون أصناما وبقرا وشياطين ويعبدون بعضهم بعضا، ومثل ذلك كثير. يقول تعالى في سورة الحج: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به

0: سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. فالحمد لله على نعمة الهدى والعقل والمنطق والقلب السليم. وتجتاح الشياطين وسائل الإعلام تحض الشباب على الفجور ومخالفة الفطرة، فأين الذين يفرون إلى الله؟ قال تعالى في سورة الروم: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ويذهبون إلى المنجمين والمبصرين لاستكشاف المستقبل، فيخرجون من دينهم قبل أموالهم. قال تعالى في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ونبهنا عليه الصلاة والسلام فقال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وليتق العبد من الآن يوم العرض والفضيحة والتواري عن الزوجة والأولاد والوالدين. قال تعالى في سورة النور: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ختاما: لا علم يجدي دون اللجوء إلى العليم العلام. يقول الله تعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهلا وقفنا بين يدي الله تعالى في دعائنا واعترفنا فنقول كما قال سيدنا عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا من وسع علمه كل شيء، ويا من لا يشغله شيء عن شيء ولا سمع عن سمع، يا من يسمع كل الأصوات ويرى كل الحركات والخلجات، يا من لا تختلط عليه المسائل ولا يتورم من إلحاح الملحين ولا من توسل المحتاجين، علمنا علما يجعل حياتنا الدنيا رغدا وتنفعنا يوم نلقاك غدا. أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولذة حبك، إنك عليم بذات الصدور، يا رحيم يا مجيب يا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF، كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.

برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج أقوال جامعة. أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نتابع الشرح والتعليق على قول الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى: إن العمل تبع للعلم كما أن الأعضاء تبع للبصر، والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير. وكنا قد توقفنا عند القسم الثاني من هذا القول: والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فلازلنا نتابع هذا القول لإمامنا الجليل رحمه الله تعالى أبي حنيفة النعمان، وهو قول جليل عظيم كما ذكرت، فهو من أبرز القواعد في شريعتنا، وخاصة إذا تذكرنا وإذا علمنا وأدركنا أن العمل في أصول الفقه عندنا، أن العمل حتى يكون مقبولا عند الله تعالى لا بد أن تقصد فيه موافقة حكم الشارع. يعني العمل لا بد فيه من قصد، يجب أن تكون قاصدا فيه القيام به وفقا لحكم الشارع. وهذا نفهم من خلاله أنك إن قمت به من غير أن تعرف أحكامه فأصبت صوابه جهلا، قد لا تؤجر عليه، لأنك لم تقصد عند القيام به أن يكون موافقا لحكم الشارع. لذلك أبو حنيفة رحمه الله عندما قال: العمل تبع للعلم كما أن الأعضاء تبع للبصر، أراد أن يلفت انتباهنا إلى أمر هو غاية في الأهمية. فهو يريد أن يقول أن الأعضاء لا تتحرك إلا بعد أن تحدد المطلوب بالبصر. أعضاء الجسم عادة إذا أردت أن تمسك دفترا، قبل أن تقوم بإمساكه تنظر إليه أولا لتحدد كيفية الإمساك، فتنطلق اليد لإمساكه، وإلا فإن أغمضت عينيك قد تمسك الطاولة لا تصيب الدفتر.
0: نعم.
1: إذا أردت المشي فإنك تنظر قبل أن تحرك كل قدم. إذا أردت القيام بأي عمل تنظر أولا، تحدد بنظرك بين السلامة وبين العطب لتسلك بالسلامة، وإلا فقد تقع وما شابه ذلك. هكذا يصور لنا هذه الصورة البيانية الواضحة لنفهم من خلالها أنه إذا أردنا القيام بعمل علينا أن ننظر إلى حكم الشارع فيه حتى لا نقع في الخطأ. حتى في العقيدة نجد أننا أمرنا بأن نتعلم الحق وأن

0: علم الباطل. انظر إلى أي حد. البعض يقول يكفي أن تتعلم الحق لاتباعه. نحن نقول لا يكفي أن تتعلم الحق، لأنك إن تعلمت الحق فقد تقع في الباطل بسبب جهلك بالباطل.
1: عليك أن تتعلم الباطل،
0: تقف أمام الباطل فلا تدرك هل هو من الباطل أم من الحق. أما إن تعلمت الحق اتبعته، وإن تعلمت الباطل اجتنبته. إذا كنا قد أمرنا بتعلم الباطل لاجتنابه، فأنا أقول أيضا في باب الفروع، فروع الأحكام، علينا أن نتعلم الحرام لنجتنب الحرام، وأن نتعلم الحلال لنتبع الحلال. بعد ذلك عندما قال رحمه الله: والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير. هذا القول عندما ذكره جاء بعده بصورة بيانية أو صورة تجسم وتجسد المسألة لتفهمها. فقال رحمه الله: الزاد القليل، هو ذكر هذا الكلام بعد هذا القول، قال نعم. الزاد القليل الذي لا بد منه في المفازة، مفازة الصحراء المنقطعة، مع الهداية بها أنفع من الجهالة مع الزاد الكثير. يريد أن يقول لنا: إذا كنت في صحراء منقطعة، هذه الصحراء لها طريق يوصل بك إلى النجاة، يخرجك منها إلى النجاة. أما إن جهلت الطريق تموت عطشا وجوعا ومن حر الشمس،
1: ومهما كان معك من الزاد.
0: فيصور حالتين،
1: نعم.
0: حالة رجل يقف في هذه الصحراء معه زاد قليل، إلا أنه
1: يعلم
0: الطريق،
1: نعم.
0: هو عالم حاذق بطرق الصحراء وبالاهتداء بالنجوم، يستطيع أن يسلك الطريق سليما، طريق واحد. ورجل آخر في الصحراء ضاع فيها، معه زاد كثير، إلا أنه جاهل لا يعرف الطريق، من يصل؟
1: الذي يعلم، والذي بحوزته زاد قليل يعلم الطريق.
0: ويبين أن من امتلك الزاد القليل مع الهداية مع معرفة الطريق يصل، يقنن على نفسه ويسلك الطريق سليما فيصل. أما ذاك الرجل مهما قنن على نفسه سينتهي طعامه يوما بعد يوم، وبعد انتهاء الطعام سيقع في خطر عميم، وقد يموت جوعا أو عطشا أو من حر الشمس، بل إنه قد يسلك طرقا أو طريقا يؤدي به إلى هلاك عن طريق الخطأ، أو إلى خطر أعظم مما كان فيه، أو إلى شر أكبر، وهكذا. وأنت في الدنيا وكأنك في صحراء منقطعة. هذه الصحراء لها طريقان: طريق يخرجك منها إلى الجنة، وطريق يخرجك منها إلى النار، وأنت خارج منها لا محالة، ستخرج منها لا محالة رغما عن أنفك. حتى إن لم تسلك طريقا من الطريقين ستنتهي هذه الصحراء وتزول، لتجد نفسك بين أمرين: بين الجنة أو النار. الطريق الذي يخرجك إلى الجنة والطريق الذي يخرجك إلى النار ليساعدك الله عز وجل على معرفتهما أنزل إليك دليلا وهو الكتاب. ليساعدك الله عز وجل على فهم الكتاب أنزل السنة المبينة للكتاب الشارحة للكتاب. بعد ذلك حتى لا تعتذر بأنك لم تستطع أن تطبق النص، أو أن هذا النص لا يطبق إلا من قبل الملائكة، أنزل الأنبياء ليطبقوا النص أمامك وجعلهم من البشر، حتى لا تقول بأن هذا النبي من الملائكة وأنا من البشر. كان النبي من البشر حتى حتى لا يكون لك اعتذار أو حجة يوم القيامة. الدليل الكتاب والسنة، والنبي ترجم الكتاب والسنة عملا باستطاعتك أن تفهم الكتاب والسنة منهما أو من اتباع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت في هذه الصحراء في هذه الدنيا ما عليك إلا أن تتعلم طريق الذي يخرجك إلى الجنة لتسلك فيه، أما إن توقفت عن العلم فقد تسلك طريقا آخر، ولا يوجد طريق آخر إلا ويخرجك إلى النار. هذا أمر هام، وعليك أن تدرك أيضا أن هذا الطريق الذي يخرجك من الدنيا إلى الجنة حف بالشهوات أو حف بالمكاره، حف بالمكاره بالأمور الصعبة، عليك أن تتحمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القابض على دينه كالقابض على جمرة. يعني أنت عندما تسلك الطريق من شدة صبرك وتحملك للمكاره وكأنك قابض على جمرة، ولكن تذكر دائما أنني إن قبضت على هذه الجمرة لمدة تنتهي ثم أذهب إلى النعيم هو أفضل بكثير من أن أخرج الجمرة من يدي لفترة قصيرة ثم أكب بكاملي في النار لفترة طويلة قد لا تنتهي إذا كنت على الكفر والعياذ بالله. وبين لك أيضا أن كل طريق تسلكه في الدنيا ملئ بالراحة وملئ بشهوة النفس وبالميل إلى ما يرضي الجسد من الراحة قد تكون فيه على خطر، لأنك عليك أن تفكر أن طريق الجنة محفوف بالمكاره وأن طريق النار محفوف بالشهوات وبما تحبه النفس. فالدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، عليك أن تدرك هذا تماما وأن تقرأ القرآن لترى كيف فصل الله عز وجل هذه الأمور وكيف وضحها للإنسان بشكل واضح تماما، لتدرك أنه لا بد للدين من عمل من أجل الوصول، ولا بد للعمل من علم هو سبيل الهداية، ولا بد لهما للعلم مع العمل من إخلاص للنية مع الله عز وجل. وهنا إذا أردنا أن نتكلم عن هذا الأمر الذي هو عمل قليل عن علم أو عمل كثير
1: عن جهل،
0: عن جهل، لا شك أننا نشاهد برأي العين بعض الناس في الدنيا يلازمون الصلاة إلى حد يجعلك تندهش، كلما دخلت إلى المسجد رأيت هذا الرجل يصلي لله عز وجل بين الصلوات بعد الصلوات قبل الصلوات، وكذلك في بيته، حتى أن زوجته تشتكي لكثرة تعبده، في الليل يتعبد في النهار يتعبد ويكثر من هذه الأمور. بعد ذلك إذا سألته عن شروط الصلاة لا يحفظها ولا يعلمها، إذا سألته عن أحكام أو عن أركان الصلاة لا يعرفها، إذا بحثت عن حياته العملية تجده يقع في كثير من المحرمات من غير قصد، هو تقي من غير قصد ولكن بسبب جهله بأحكام الشرع. وترى إنسانا آخر لا يصلي إلا الفرائض ولا يقوم في الليل إلا لصلاة الفجر ويؤدي حق الزوجة ويؤدي حق البيت كاملا، ولا يصوم إلا رمضان ولا يتصدق إلا بزكاة ماله، ويحج مرة واحدة
1: في العمر
0: لرفع الفرض. بعد ذلك إن دققت فيه تجده يصلي عن علم، عن إتقان، عن فهم، عارفا لشروط الصلاة ولأركان الصلاة، ويصوم عن علم ودراية، يتعامل مع زوجته عن علم ودراية، يدرك أن للزوج حق، أن للنفس حق، أن للجسد حق، من منهما أفضل؟ لا شك أن هذا الرجل سينجو لأنه أتى بالفرائض. ونحن ندرك ما ورد في الأثر عن الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام فبينها له عليه الصلاة والسلام، فقال له أقوم بهذا فقط، قال قم بهذا فقط، يعني لا تصلي إلا الفرض، لا تصوم إلا رمضان، لا تخرج إلا الزكاة، قم بهذا فقط. عندما ذهب قال لأصحابه أفلح إن صدق، أي دخل الجنة
1: إن صدق على هذا،
0: إن صدق وثبت على هذا الأمر. فمن هنا ذاك الرجل قد تكون أعماله كلها باطلة يوم القيامة لأنها جاءت عن جهل، وهذا قد تكون أعماله صحيحة. لذلك أقول وأنصح الناس، إذا أردت أن تتعبد الله بقيام ركعتين عن جهل فأنا أقول لك تعبد ربك بقراءة صفحة من العلم فهو أفضل. هكذا نفهم ما قاله الأحناف في كتبهم، قالوا النظر إلى كتب أصحابنا أفضل من قيام الليل. بعض الناس ضجوا كيف يقولون هذا الكلام، وقالوا تعلم الفقه أفضل من تعلم باقي القرآن. شو باقي القرآن؟ يجب عليك أن تحفظ من القرآن ما تصح به الصلاة، الفاتحة وما سواها، قد تكون سورة قصيرة،
1: نعم.
0: هذا يجب عليك وجوبا لتصح الصلاة، ولكن لا يجب عليك أن تحفظ ما تبقى من القرآن وجوبا. الواجب عليك هو اتباع القرآن، الواجب عليك العمل بثمرة القرآن. لماذا نزل القرآن إلى الأرض؟ نزل إلى الأرض لنطبق أحكامه، لنحتكم إليه، فلا ينفع أن نحفظه وأن نقرأه من غير تطبيق لأحكامه. الفقه ثمرة الكتاب والسنة، الفقه ثمرة الكتاب والسنة، استنبط الفقه من الأدلة، والأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذن عندما أقرأ الفقه ماذا يعني؟ هذا يعني أنني قرأت الأحكام المطلوب أن أقوم بها المستنبطة من القرآن، أخذت ثمرة القرآن، أخذت المطلوب من القرآن. وهنا أقول ما الفرق بين اثنين، أحدهما قرأ الفقه وفهمه تماما ولا يحفظ من القرآن إلا ما تصح به الصلاة، والثاني يحفظ القرآن كاملا ويقرأ القرآن في كل يوم إلا أنه لا يعرف شيئا عن أحكام الفقه ولا يستطيع أن يستنبط الأحكام من القرآن. من أفضل؟ الذي قرأ الفقه كاملا يستطيع أن يصحح أعماله كاملة في الدنيا، جاء بالمطلوب. أما ذاك الذي حفظ القرآن كاملا ولا يفهم شيء من أحكامه فلن يستطيع أن يقوم بأي عمل في الدنيا وفقا لأحكام الشرع. هذا ما قصده السادة الحنفية عندما قالوا هذا الكلام، هم أرادوا منك أن تتعلم العلم المستنبط من الكتاب والسنة، أرادوا منك أن تأخذ الثمرة من الكتاب والسنة، لا أن تقف عند مجرد القراءة فتقرأ في كل يوم جزءا من كتاب الله ولا تطبق حرفا منه. أبدا، طبق آية في كل يوم أفضل من أن تقرأ جزءا من غير تطبيق. ومصيبة الأمة اليوم أنها تقرأ ولا تفهم، وإذا قرأت وفهمت لا تطبق، فكم نرى من عابد ملازم لقراءة القرآن ولكن قل ما نرى من عابد مطبق لما يفهم في القرآن. يأتي رمضان تجد الناس بكاملهم قد أقبلوا على كتاب الله تلاوة وحفظا، ولكن تجد أيضا أن معظم الناس لا يستفيدون من هذه القراءة إلا التعبد وأخذ الأجر والثواب من التلاوة، ولكنهم لا يفهمون ما يقرؤون ولا يطبقون ما يقرؤون. وإذا جئنا إلى الصحابة نجدهم كانوا لا ينتقلون عن الآية إلى غيرها إلا إذا طبقوا ما جاء فيها من الأحكام. ولذلك العلماء قالوا النظر إلى كتب الفقه عبادة، النظر إلى كتب العلم عبادة. ونحن قرأنا ما جاء في الأثر وما جاء في الأخبار، بعضها موضوع وبعضها صحيح وبعضها ضعيف، عن العباد الذين اعتكفوا في الجبال، فتقرأ بعض الأخبار تقول لك هذا العابد اعتكف يعبد ربه 40 سنة لا يخالط الناس، ولكنه كان جاهلا فقبل أن يموت أغواه الشيطان فوقع في الكفر فكان من الخالدين في النار بسبب جهله وتركه لطلب العلم الذي هو فريضة. ولذلك نجد أن العلماء عندما بينوا أن تعلم ساعة أفضل من عبادة سنة، أو أن تعلم يوم أفضل من عبادة سنة، هم أدركوا تماما ما يقولون، لأن تعلم اليوم يصحح عبادة السنة، أما عبادة السنة من غير تعلم قد تكون خطأ بكاملها. وحتى إن قرأنا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، وعندما بين أن مثل الأنبياء للناس كمثل العلماء للناس من حيث أنهما يعملان على إنشاء الخير في قلوبهم وعلى إضاءة الطريق، هذه أمور علينا أن نفهمها تماما وأن ندرك تماما، وخاصة عندما بين أن العلماء للناس كالنجوم، بل قد جاء في الأثر أن الملائكة إذا جلسوا في السماء يرون الأرض كما نرى نحن السماء جل جلال الله. نحن ننظر إلى السماء فنجدها في الليل مظلمة وفيها أماكن مضيئة، نجوم تضيء. قالوا والملائكة إذا نظروا من السماء إلى الأرض وجدوها مظلمة وفيها بيوت تضيء، هذه البيوت هي التي اجتمع فيها قوم يعبدون الله، يذكرون الله، يتعلمون شريعة الله، فيجدون هذه البيوت ككتل من النور تضيء إلى السماء. وقد تكلمنا أن الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، هذا أمر هام جدا علينا أن نفهمه تماما وأن ندركه حتى نعلم كيف السبيل إلى النجاة من هذه الدنيا. فالنبي جاء ليبين طريق الحق، وأنت عليك أن تستبين طريق الحق لتسلكه. ولذلك نرى في كتاب الله عز وجل عندما قال جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي بالتأكيد إلى صراط مستقيم، ثم قال له في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ننظر كيف هنا تهدي وهنا لا تهدي. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إن واجبك في الدنيا أن تبين الطريق المستقيم للناس فقط.
1: نعم.
0: عليك أن تبين والناس عليهم أن يسلكوا. إذن العالم واجبه أن يوضح الطريق للناس، وتوضيح الطريق هو العلم بالأحكام، العلم بالحلال والحرام. أما إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تخلق الهداية في قلب من أحببت، ولكن الله عز وجل هو الذي يخلقها في قلب من يشاء. أراد النبي لعمه أن يدخل في الإسلام وألح في الدعاء، وكان حزينا لهذا الأمر وأصر على عمه، قلها يا عمه قلها يا عماه. فقال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي.

0: لمن يشاء، لا تستطيع أن تخلق الإيمان في قلبه. إذا أراد أن يدخل في الإيمان فالله يخلق الإيمان في قلبه، أنت عليك أن توضح له الطريق فقط. بعد ذلك إذا أراد أن يسلك الطريق أعانه الله عز وجل بأنوار من عنده وخلق الهداية في قلبه. أما إذا رفض وامتنع عن سلوك الطريق لن يستطيع بشر أن يخلق الهداية في قلبه أبدا. هذا ما علينا أن نفهمه تماما. ليس المهم أن نصل إلى الهدف، المهم أن نسعى من أجل الوصول إلى الهدف. أما الوصول إليه فهو أمر من عند الله عز وجل. إذا أخلصنا النية وبينا الطريق الذي نصل من خلاله إلى الهدف، هذا عملنا، بينا الطريق وسلك الناس الطريق، فإن وصلنا ووصلوا معنا بعد ذلك إلى هدف الأمة فهذه نعمة من الله عز وجل. أما إن تأخرنا عن الوصول إلى الهدف فهذه إرادة الله تعالى، نحن قمنا بواجبنا وسلكنا طريق الحق، فلا يجوز أن نقول لم نستطع أن نصل إلى هدفنا بسلوك طريق الحق، علينا أن نستخدم بعض السبل غير الشرعية علنا نصل بها إلى طريق الحق، إلى الهدف، إلى الحق. هذا خطأ فادح يسلكه بعض الدعاة اليوم، يستخدمون بعض الوسائل المحرمة من أجل إيصال الناس إلى هدف نبيل، هذا مرفوض تماما لا يقبله مسلك العلم. أعود وأقول لا بد للعلم في كل شيء.
1: أقوال جامعة. وكنا مع قول للإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وعلى مدى حلقتين من هذا البرنامج، إن العمل تبع للعلم كما أن الأعضاء تبع للبصر، والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير. أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، أثابكم الله عنا خير الثواب، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن متابعتهم وإصغائهم. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، حتى الملتقى في حلقة مقبلة من هذا البرنامج غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما نقول.
1: آمين يا رب.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحادي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة آل عمران.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وقلنا إن العذاب مرة يوصف بأنه أليم، ومرة يوصف بأنه مهين، ومرة يوصف بأنه عظيم، ولكل وصف مراده في النص حتى يستوعب كل حالات الإهانة من إيلام. وقلنا إن الإيلام قد واحد يألم بشيء بسيط ويستحمل البسيط ولا يستحملش القوي، قلنا فيه عظيم. وبعد ذلك قلنا قد يتجلد يقول إيه مهين. ثم يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا يحسبن نهي، نهي الله للكافرين عن ماذا؟ الكافر حين يجد نفسه قد فلت في المعركة من سيف المؤمنين وقد يطول عمره في الكفر، يظن أن الحق سبحانه وتعالى تركه لخير له، لأنه هو فاهم إن عمره ده هو أثمن شيء عنده، فما دام يحافظ له على عمره يبقى هو ده الإيه الخير. نقول له العمر زمن، والزمن وعاء الأحداث، إذن فالزمن لذاته لا يمجد إلا بالحدث الذي يقع فيه. فإن كان الحدث الذي يقع فيه خير يبقى الزمن خير، وإن كان شر يبقى شر. وما دام هؤلاء كافرين يبقى كل حركتهم في الوجود، الأحداث التي يقومون بها، أهي من جنس الشر أم من جنس الخير؟ إنهم يسيرون على غير منهج، وربما كان على منهج المضادة والمضارة لمنهج الله. يبقى ده شر ولا خير؟ يبقى شر. يبقى إذن ما بنمليش لقصد الخير، إنما نملي له، لأنهم ما داموا على الكفر سيشغلون أوقات عمرهم بأحداث شرية، أحداث شرية تخالف منهج الله. كل حدث شر له عذابه وجزاؤه ولا لا؟ يبقى إذن إطالة العمر لهم خير أم شر؟ شر. لا يحسبن، دائما يحسب، أدي الفعل المضارع زي ما بيقولوا، الماضي بتاعها إيه؟ حسب. ولذلك أحسب الناس أن يتركوا، لما جاب المضارع حسب بكسر السين إيه؟ المضارع الماضي حسب المضارع يبقى بفتح السين، يقول إيه؟ يحسب. دي مقابلة لإيه؟ لحسب بمعنى عدة من الحساب، لأن في حساب عد. ديك يقول إيه؟ مش حسب، يقول حسب. وبعدين لما يجي يتكلم عن المضارع يقول يحسبه، فلما يقول حسب يحسبه بمعنى العد والحساب، إنما حسب يحسبه بمعنى إيه؟ الظن. العد دي رقمي، يبقى حاجة مضبوطة ولا لا؟ الظن ضرب وهمي، الظن ضرب إيه؟ وهم. فقال لهم في الظن ده ما تظنوش، لما لو انها مسألة كان الاصول ان تكون محسوبة زي ما حسبناها احنا، العمر ظرف للحدث والعمر بذاته مجرد عن الأحداث، لا يقال إطالته خير أو شر، وإنما يقال خير أو شر بالأحداث التي وقعت فيه. الأحداث التي تقع من الكافر تحدث على غير منهج إيماني، فلا بد أن تكون شرا، حتى ولو كانوا يعملوا الخير يمكن يعملوه مضرة لمين؟ لمنهج الله. يبقى إذن لو أنها كانت بالعملية الرقمية كنا نقول إيه؟ حسب إيه؟ يحسب. إنما هي إيه؟ وهمية عندهم، هي إيه؟ وهمية، فجاب حسبة، جاب مضارعة إيه؟ يحسب، ما يظنوش. الإملاء هو إيه؟ الإملاء هو تمديد الوقت، تمديد إطالة الوقت. ولذلك لما تيجي في القرآن قال سيدنا إبراهيم على لسانه، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يعني ابعد عني مدة طويلة، يعني معناها يعني على ما ايه؟ على ما تهدي تبقى مليا، يعني برها ايه؟ برها طويل. يبقى الإملاء تطويل الايه؟ تطويل المدة. المقصود بقى هنا تطويل ايه؟ اعمرهم، اعمرهم في الدنيا، ما يظنوش ان دي ايه؟ خير لهم، انما نملي لهم اي نطيل اعمارهم في الدنيا ليزدادوا اسما. اهي برضو دي لام الايه؟ لام العاقبة. اوعى تقول ان ربنا عمل كده علشان كده، ده هو علشان سنته طبق فيعملوا اسام فيعاقبهم ايه؟ عليها. تبقى دي اسمها لام الايه؟ لام العاقبة. إنما نملي لهم ليزدادوا اسما، لأن كل ظرف من الزمن يمر هيبقى فيه عمل إيه؟ على غير الإيه؟ المنهج. ولهم عذاب مهين. هنا جاي مهين إيه؟ ليه؟ قال لك لأن كلمة مهين هنا مناسبة. ليه؟ قال لك لأن لما تكون كافر كده وطلع من معركة وبعدين بقى يقعد يدل على بحيث ما حدش قدر يجيب رقبته وقدر مش عارف إيه، يبقى إيه؟ يبقى عنده عزة كده وعنده اسم، وقوم لازم الإلام مش هنا لأن الإلام يقدر يكتمه، إنما مهين هي دي اللي تنفع ولا ما تنفعش، اللي بيتكلم ربنا. الله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ساعة ما تسمع ما كان، اعرف ان في جحود هنا بيجحد القضية، اسمها بيسموها لام الايه؟ لام الجحود. ما كان الله ليذر على ما انتم ايه؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم علي ايها المؤمنون. ايه يعني؟ قبل حادثة احد كان المنافقين داخلين ويمين،

0: وتايهين في الحكاية.
1: أكان الله يترك الأمر مختلطا هكذا ولا يظهر المنافقين بأحداث تبين مواقعهم الحق من الإيمان؟ ده لو أن المسألة اتدرت كده كان يبقوا دسيسة من الداخل، يبقى كان لازم الأحداث دي تيجي ولا لا؟ يبقى الأحداث دي كان ولا بد أن تجيء لتهيج الصف المنسوب إلى الإيمان. فأما الزبد وأما ما ينفع الناس فيمكث في، يبقى كانت الأحداث ضرورية ولا لا؟ كانت الأحداث ضرورية. ما كان الله ليذر، كلمة ليذر يعني ليدع المؤمنين، يتركهم على ما هم عليه، المنافقين مختلطين بهم بدون أن يتميزوا بشيء من الإيه؟ من الأشياء. وتبقى المسألة قصرة على ما يعلمه الله لرسوله من أمر المنافقين. ليعلم الله رسوله، لو قالوا حتى للمؤمنين يبقى كلام من جهة واحدة، إنما لازم تيجي حادثة وتبين الواقع، عشان لما يوصمهم بأنهم منافقين يبقى مش بكلام الخاص، يبقى مش بكلام أولا بل بفعل، وبفعل مين؟ بفعلهم هم. تبقى الحجة قوية ولا لا؟ لأنهم كانوا المنافقين أسبقوا الناس إلى الصفوف الأولى في الصلاة، أسبقوا الناس إلى الصفوف الأولى في الصلاة. ليه؟ لأن المنافق ده بده يحبك النفاق بتاعه، عايز يداريه، فيداريه يشوف هم مندفعين على إيه للصلاة، نصلي في الصف الأول، نصلي في الصف الأول. فكان الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله كده، ولو نشاء لأريناكهم ولا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. يعني لو كنت بقى كده تاخد بالك من كلامهم تلاقي كلمة ايه تنسرق كده زي كل المنافقين في الدنيا، تقعد كده وتسهيه وهو بيتكلم كده وتروح لقط منه ايه لقطة، وانت قاعد وياه مثلا وجيه وقت الظهر ولا وقت العصر والاذان، وبعدين قلت ام قوم صلي، يبقى يقول لي يبقى خدنا على جناحك، اهي دي لحن القول، باخدنا على ايه؟ ولا يخليه داخل كده اقول لك ازيك يا عم الشيخ فلان، مش عاجبه مش عاجبه، وبعدين ولا يخليه داخل يقول له ما شاء الله دي بقت كبيره قوي يعني. الله، ده لحن القوي معناه انه مش عاجبه الحكايه دي، مفهوم ولا لا؟ وما تفتكروش ان العمليه دي عند الفاهم الواعي المؤمن المستنير اللي ربنا متجلي عليه باشراقه، دي وقود للمؤمن تزود إيمانه. ليه؟ لأن كونك على منهج الحق وقادر على نفسك دي غيظة قوي. اشمعنى أنت تقدر على نفسك وتبقى كويس كده وهو مش غادر؟ مدام مش غادر يبقى وياك، عايزك تيجي وياه، عايزك تيجي. ولذلك المؤمن لازم يوطن نفسه على أنه موقفه هيبقى كده، وحيلاقي ناس يسخروا منه وناس يستهزئوا وناس يغمدوا، كل حاجة جايزة قوي. إن الذين إيه أجرموا، شوف كلمة أجرموا دي جاية إزاي، قد إيه دي قد كده، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مبسوط. أو لا، من قابلت واحد النهاردة عامل شيخ وهزأته، اما انا قابلت واحد عامل متدين وايه مرمطبه الارض، يقولها الاهل بقى، ما هي الحكايه كلها ايه بافز. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون، واذا مروا بهم، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. انظروا الى قول الحق سبحانه المطمئن اللي يعوض علينا كل اللي يجي اللي يصيبنا منهم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يعني عرفنا نجزيهم، بيسألنا ربنا بقى يقول احنا عرفنا نجزيهم، نقول له يا سلام، ايوه يا رب عرفت نجزيهم. ليه؟ لأن السخرية بتاعتهم لها أمل دنيوي ينقضي، ولكن السخرية الأخيرة لا تنقضي أبدا. يبقى لما تيجي تقصها تلاقينا احنا اللي كسبانين إن شاء الله. فإن كانت المسألة ربنا هيسيب المنافق يدخل كده في حضن

يؤمن ولا يبينلوش ده كانت تبقى المسألة ايه بعدين علاجها صعب. طيب ما ربنا يقول للنبي نقول لو قال للنبي ولو نشاء لأريناكهم ولا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، يبقى حجة على مين؟ مش حجة عليهم، لأنه لحن أبدا مشاني. إنما بقى لما تطلع حدثة كده فعلية وواقع وحدثة مدوية ومجلجلة تبين أنه منافق، يبقى خلاص اتوسم بالنفاق ولا لا؟ فكثير من الناس اللي يظلون طول عمرهم ينافقون على أنهم مسلمين برضو ربنا ما يسيبهمش، لازم يجيب لهم خاطر من الخواطر كده وإيه ويطبوا فيه علشان تعرفوهم وتقيموهم على حقيقتهم. نعم. ما كان الله ليذر المؤمنين، أهي أهي أهي يذر ديا يعني يترك ويدع، يعرفوا في النحو كده يقول لك ايه، في فعلين اتنين من افعال اللغه اهملت العرب الفعل الماضي بتاعها ما استعملتوش، يدع ويذر، يدع ويذر، الاتنين دول ما لهمش ايه، ما لهمش ماضي، المضارع بس هو اللي مستعمل. نعم. على ما انتم عليه اي من الاختلاط واندساس المنافقين وعدم معرفتكم لهم، خلاص، حتى يميز الخبيث من الطيب، ميز الخبيث من الطيب. ما كان يقول للنبي يقول لا من جهة واحدة، وهو عايز ميز الخبيث من الطيب، الخبيث كده يعمل عملية تبين انه ايه، انه هو خبيث. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لانه لو اطلعكم على الغيب وتعرفون يبقى كلام منكم يمكن ان ينكر، يقول لك هني ما حصلش، انما منه تحصل الايه الحادثه وتحصل القضيه، وبعد ذلك يوصف من النفاق باقرار نفسه وباقرار فعله. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يطلعهم على الايه، على بعض الغيب كده، ده علشان يزدادون ثقه في ان الله لا يتخلى عنه، يعني يدي لهم حاجات كده ايه للرسول، مش يجي بقى للمؤمنين كلهم يقعد يطلعهم على الغيب. ليه؟ لان لو اطلعك على الغيب المسألة تفسد لك، ده انت لو شفت ده وعرفت الغيب والله ما تقوم لعمارة اي حاجة في الدنيا. يعني لو ان الانسان اطلعه الله على غيب حياته فوجد 1000 حادثة سرة ثم حادثة واحدة مكدرة، كدره بالحادثة الواحدة التي تقع بعد 20 سنة تفسد عليه تنعمه بمين؟ بالحوادث السرة كلها. وكمان لما انت عايز بقى نطلعك على الغيب خلي غيرك يطلع على غيبك، ولا انت شمعنا هتعرف غيب الناس؟ طب بالله اي واحد مني يرضى الناس تعرف غيبه؟ يقولك لا لا خلينا كده بقى كله. يبقى اذا نعمة ستر المعلومات على الناس وجعلوا المسائل غيب نعمة من الله ولا لا؟ ومع ذلك الناس يلحون في أن يعرفوا الغيب ويجروا على الدجالين، خلاص، والعرافين واللي عاملين أولية واللي عاملين مش عارف إيه، علشان قالوا يقولوا لهم إيه يا أخي، مش الشطارة أن يقول لك هيحصل إيه، الشاطر أن يقول لك اللي كان هيحصل كذا وأنا هدفعه عنك، إنما ما دام مش هيدفعه عني ولا هيعمل أي حاجة ما تخليه ساعتها يقع، ليه انا اعيش في الهم قبل ان يقع؟ يبقى اذا ربنا ما كان الله ليطلعكم عليه، لان نظام الملك عايز كده، نظام الملك يبقى كل واحد، لان كل واحد له اشياء مع له هزات مع نفسه، يمكن تجي له فتره كده يضعف فيها في شيء من الاشياء. فاذا ما عرفت انت منطقه الضعف في انسان وعرف انسان موقعه الضعف فيك كل الناس تبدو ضعاف ولا لا؟ لا، خلي واحد قوي فيما لا نعلم وده قوي فيما لا نعلم، خلي ايه حركة الحياة ايه تمشي. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، شوف يجتبي، ومش كل الرسل، من الرسل من يشاء، يوم يطلعهم على الغيب علشان ايه، يعطلهم امان بانهم ايه، انهم موصولون بمن ارسلهم وان مش ارسلهم وهيتخلى عنهم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء.
وقلنا ان الغيب ده انواع، الغيب ما غاب عنك ده مطلق، لكن اغاب عنك وعن غيرك ده غيب مطلق، انما غائب عنك ومعلوم لغيرك يبقى ما هوش غيب. ده سرقت مني حافظه نقودي، اللي سرقها غيب ولا لا؟ ومكانها غيب عني ولا لا؟ انما طب اللي سرقها عارف الحته ولا مش عارف؟ الله، هي غيب علي ولكن ليست غيبا على مثلي ولا ايه؟ يبقى ده مش غيب مطلق، ده غيب عني انا، انما يعرفوا اللي ايه اللي زي. وده اللي بيضحكوا بقى به الناس على ايه، على بعض، يجيبوا شيطان ولا جن ولا يسخروه ولا حاجه، وبعدين يقول لك ايه، يقول لك حكايه، يقول لك ده غيب. نقول له لا يا اخوي، الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه لا انت ولا غيرك، هذا الغيب الايه، مثل هذا. طيب الاشياء الابتكاريه اللي الناس بتكتشفها في الكون، كانت سر وربنا كشف، كانت غيبا ثم كشفه الله. طب ده تنكشف على ايد كفار كمان، ايقال انه عرف غيبا؟ نقول له يا اخويا ده لها مقدمات، عمل المعادله دي وشاف دي وعمل دي دي دي دي دي, دي, دي. والشيء اللي له مقدمات ما يبقاش غيب. انت لما تدي لابنك تمرين هندسه عشان يحله، يبقى مجيء الحل ده غيب؟ لا، ده لان فيه المعطيات دي اللي يقعد يدبر فيها تطلع النتيجه ولا لا؟ ما دام تطلع النتيجه يبقى مش غيب يا اخويا ده. ها، ولذلك قلنا زمان انه يجب ان تفطن الى ان الغيب ما غاب عن الايه، عن الكل، ده الغيب المطلق، وده ربنا استأثر به، هو يطلع بعض خلقه، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. لكن المستخب في الكون فكان غيبا على خلق ثم يصبح مشهدا لخلق اخرين، لا يقال انه ايه غيب. ولذلك قلنا برضو ونحن بصدد آية الكرسي، الله لا اله الا هو الايه الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا ايه ولا نوم، مش كده؟ من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، يعلم ما بين ايديه وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. انما نسب الإحاطة لمين؟ للبشر، بس أذن الله للسر أن يولد، كما يوجد للإنسان سلالات والسلالات لها أوقات معلومة لميلادها، فكذلك أسرار الكون لها ميلاد، كل سر في الكون له إيه؟ له ميلاد. هذا الميلاد ساعة ما يجي معاده يظهر السر ويحيط به البشر. فإن كان العباد قد بحثوا عن السر وهم في طريق المقدمات ليصلوا إليه، وافق وصولهم ميلاده، يبقوا هم اللي يكتشفوه. وإن لم، جاء ميلاد السر ولم يوجد عالم معملي يصنع مقدمات ليخرج إلى هذا السر، محدش بحث ولا جاب مقدمات ولا اي حاجة معملية، يقوم ربنا عايز السر يظهر في معاده ولا فيش حد يشتغل به، يقوم يطلعه الواحد صدفة، يقول ميلادها جاء نديها ايه صدفة، يتكرم الله على خلقه ويعطيها لهم ايه صدفة. وان كانوا اشتغلوا بها بالمقدمات والصادف السر يديها لهم الصدفة، يديها لهم بدراسة وحسب الايه وحسب المقدمات. ولكن الله يجتبي أن يصطفي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. بيخطب مين وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم؟ طب ده بيخطب مؤمنين، قال لك برضو هو بيخطب مؤمنين. وإحنا قلنا إذا خاطب الحق سبحانه وتعالى قوما بوصف ثم طلب الوصف منهم، يبقى معناه ايه؟ يا ايها الذين امنوا امنوا، ده هم مؤمنين وبهذا الوصف ناداهم ربهم، يبقى امنوا يعملوا ايه؟ ام قال لك لان الايمان يقين بموضوعات الايمان في ظرف زمني،

0: الذي يجيء أيضا اشغله بالإيمان. إذا معنى يا أيها الذين آمنوا داوموا على إيمانكم،
1: فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. تصوروا إن المنهج مع أن خيره راجع على من يؤديه، بعد كده برضو ربنا يديله أجر. يبقى إذن لما الحق سبحانه وتعالى يعمل منهج، فمن اتبع هداي فلا إيه يضل ولا يشقى، مش كده؟
0: مدام لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يبقى صاحب المنهج أخذ نفعه ساعة يؤدي منهجه أو لا، فكونوا يديله أجر بعد كده يبقى ده محض الفضل ولا لا؟ يبقى ده محض الفضل.
1: ال- ال- ال- العمر اللي احنا قلناه حيمد لهم مش خير، خلاص؟
0: إذن فالناس لازم تاخد المسائل بتبعات ما يحدث فيها. الآية اللي جاية بقى عايزة تتعرض لمسألة تانية.
1: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. زي دكهم كانوا فاهمين ان طول العمر ايه
0: كذا، دول برضو يحسبهم ان برضو الايه ان المال اللي بيجمعوا كل ما يجمعوا يزيد يبقى ايه
1: يبقى خير لهم. فقال لهم لا، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، آتاهم لأنهم دخلوا الدنيا بغير جيوب، مش كده ولا ايه؟ ويخرجون منها بغير جيوب. عمرنا ما شفنا الكفن في جيب، ولا الهماط اللي بياخدوه للولد الصغير ده ساعة ما يتولد في جيب، يبقى دخل بلا جيب ويخرج بلا ايه؟ بلا جيب.
0: يبقى آتاهم ولا لا؟ آتا ومن فضله.
1: ما فيش حد أبا ابتكر الأشياء اللي يجي منها الرزق.
0: فيه فرق بين أن تبتكر من رزق موجود،
1: الرزق موجود وانت بتبتكر ايه
0: تعمل ايه؟
1: قال حجر على الأرض دي، طيب ما انت بقى الشاطر بقى يجيب أرض يزرع فيها، ويجيب بذرة من عنده بقى، ويجيب مية، يبقى كلها لك فيها دخل. انت لك شوية حركة،
0: شوية ايه؟
1: حركة. حتى الحركة التي تتحرك بها، بالله لو اراد انسان ان يحمل الفأس ليضرب في الارض ضربة،
0: قل لي ايعرف الانسان كم عضلة من العضلات تتحرك عشان يرفع الفأس، وكم عضلة تتحرك عشان ينزلها؟
2: أبدا.
0: ولما يجي يضربها بيضربها في ايه؟
1: في ارض الله.
0: طب الفأس اللي ضربها دي هو صحيح راح للحداد وعمل له فأس، انما جاب الحديد من ايه مثلا؟ طب ده حتى في دي قال وانزلنا الحديد،
1: في بأس شديد ومنافع للناس.
0: اذا انت بتاخد ايه؟ بتاخد مواد الخام من عند ربنا وتقعد تعمل فيها في حركة، انما ما بتوجدش ايه؟ ما بتوجدش من معدوم، انما بتوجد من ايه؟ يبقى كلها من فضل الله ولا لا؟ يبقى انت مضارب في كون الله،
1: رأس المال كله المين لله، عقل بيفكر من اللي خلقه، جوارح تنفعل للعقل، تنفعل في منفعل هو الأرض، بآلة هي الفأس، ثم ترويها بماء هو منازل من السماء.
0: قل لي ايه اللي لك بقى؟ لك ايه؟ ما لكش اي حاجة. يبقى انت مضارب لله، طب ادي له حق المضاربة. ما قال لكش الا قدر بسيط ناخده، كانت بتتروي حتى قدر حركتك، قال لك ان كانت بتتريه بماء السماء هناخد ايه نصف الايه، هناخد العشر، وان كانت بتتريه بآلة يعني بتتعب شوية بطنبور ولا بساقية ولا هناخد ايه نصف العشر، وان كانت عايزة منك طيب اللي بيزرع اللي بيحرط هيحرط في يوم وبعدين يروي كل اسبوعين، طب اللي

0: تاجر في عملية تجارية عايز عمل منه امتى؟ كل لحظة ولا لا؟ ام قال لك هناخد منه بس 2.5%؟ الله، كل ما حركتك تزيد كل ما ايه ما يقلل اللي ايه اللي خده. شوف بقى، شوف العملية دي على عكس البشر، كل ما حركته تزيد ياخد منه اكتر. الله يريد ان توجد الحركة في الكون، لان ان وجدت الحركة في الكون انتفع الناس، وان لم يقصد المتحرك، وان لم يقصد المتحرك يبقى كلهم. طيب وبعد ذلك اللي هياخده ربنا ده منك هيوديه فين؟ هيهديه لاخوك لزميلك. الله، طب ما دام بيدي لاخوك ولزميلك بقى ده مش تطمين لك انك انت ما قدرتش تكسب، يبقى الغير هيديك. كان يجب انك انت تعرف دي ايه، ده تطمين لاغيار الله فيك، يعني ان الاغيار جات لك هتلاقي ناس برضو ايه يدوك ويساعدوك. يبقى دي المجتمع يتكاتف ولا لا؟ وهذا هو التأمين. أليس التأمين أن تعطي وأنت واجد لتأخذ وأنت فاقد؟ طب ما هي هي هي التمويل، مش هي هو كده؟ يبقى من فضل ولا لا؟ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. البخل لا يظنون البخل خيرا، لأنه يكدس عندهم الايه الأموال. ليه بقى ايه اللي جابها بقى؟ طب ليه ما حسبش كده؟ ام قال لك شوف، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون، ها الطوق اهو، ما بخلوا به يوم القيامة. يتعمل طوق في رقبتهم ساعة الناس ما تشوف الطوق يقول لك ده منع حق الله في ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يصور هذه المسألة بإن اللي يطلب منه حق الله ولا يقدش، يجي المال اللي حجزه وظن به وبخل، يتمثل له يوم القيامة شجاع أقرع ثعبان، يطلع بلسانه كده ويطوق ايه؟ طوق رقبته. يبقى اللي بيدخر بقى ويبخل على الله بيزود في الطوق ولا بينقص فيه؟ يبقى بيزود في الطوق. يبقى اذا لازم ايه؟ يبقى خفيف. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله ومن فضله، لا يحسبونه ولا يظنونه ايه خيرا لهم، بل هو شر. ليه؟ لانهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وما دام يطوقوا ما بخلوا به يوم القيامة، تبقى دي لو كانت قليل تبقى أحسن ولا لا؟ ولله ميراث السماوات والأرض. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لله ميراث السماوات والأرض، نعم هي لله، ثم يضعها الله في من يشاء. لله ميراث السماوات والأرض، يعني كله يفوته لمين؟ لله. وبعدين ربنا يوزعه زي ما هو عايز. ولذلك لما بيجي الميت في حالة الاحتضار ما نقولوش اوعى تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لأن أنت من الآن مالكش إيه، ربنا اللي خده. وبعد ذلك ربنا اللي خده ده بقى عنده هو يديه لمين؟ لمن يشاء. ولله ميراث السماوات والأرض، خد المظروف، المظروف فيه كله. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير، دي قضية ترعش، يعني قد ندلس على ايه؟ على رخابات البشر. يمكن واحد يقعد ويتهرب من الضرائب ويعمل الوسائل ويعمل دفترين ودفتر للصحة ودفتر للغلط ويقعد يحاول كده، ها؟ ويبقى عنده يقول ما عندي مثلا. إنما الله بما تعملون إيه خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الذين عايشوا الإسلام في المدينة كانوا اليهود، واليهود كما نعرف كانوا يدلون على العالم بأنهم أهل كتاب وعلم ومعرفة، ويدلون على البيئة التي عاشوا فيها أنهم ملوك الاقتصاد زي ما بيقولوا. كل اللي عايز حاجة يروح ياخد من مين؟ من اليهود. وكانوا يبنون الحصون ويجيبوا الأسلحة بقى اللي مش عارف ايه برضو القوة. جاء الإسلام فأخذ منهم هذه السيادات كلها، ثم تمتعوا بمزايا الإسلام محافظة على أمنهم وعلى حياتهم وعلى أموالهم. أكان الإسلام يتركهم هكذا يتمتعون بما يتمتع به المسلمون أمنا واطمئنانا وسلامة أبدان وسلامة أموال، ثم لا يأخذ منهم شيئا؟ اللي هي هتبقى نيجي نقول عليها الجزية بتاع الزمن. طب المسلم بيدفع مال زكاة وبيدفع منه، ودول يقعدوا كده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا أبي بكر إلى اليهود في مدارس المكان اللي بيدرسوا فيه وقعدوا، وكان هناك واحد اسمه فنحاس بن عزورة أسامي، فطلب منه بعض المال وقال أقرضوا الله قرضا حسنا. انظروا إلى العقلية بقى، هل لك الله يقترض منا إذن فالله فقير؟ هذا التفكير، إذن فالله إيه؟ فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وإحنا أغنياء، بدليل إن ربنا جاي يقترض إيه؟ لم يفطنوا إلى سر التعبير الجميل في من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله خلق الكون وقدر في الأرض أقواتها وأعطى الإنسان العقل الذي يفكر فيخطط، والجوارح التي فيها طاقة لتفعل، والمواد التي تنفعل له، ثم طلب منك أن تتحرك بالعقل المخلوق لله ليخطط للطاقة المخلوقة لله ليتفاعل مع المواد المخلوقة لله، والذي ينتج هو لك، ولي فيه شيء أرده على إخوانك. فإذا ما قال الحق من ذا الذي يقرض الله، احترم حركتك في التملك، ما يقولكش ده بتاعك. ليه احترم حركتك في التملك؟ علشان يغري المتحرك بزيادة الحركة ويحمل غير المتحرك على ان يتحرك. يقول له حركتك ليك، حتى ان عزت حاجة مش هقولك اديني بتاعتي، انا هحترم عرقك وهحترم حركتك وهحترم فكرك وهحترم جوارحك وطاقتك وكل حاجة. إن عزت منك حاجة مش هقولك اديني بتاعتي، أقرضها لي وحقرض تقرضها مش لي، لمين؟ وقد أقترض من القادر فيما بعد لك أنت. ليه؟ قالك لأن الله هو الذي استدعى خلقه إلى الوجود، وما دام الله قد استدعى خلقه إلى الوجود يبقى أرزقهم مطلوبة من مين؟ من ده البشر لما بيدعي اتنين بيعمل أكل يقضي ايه؟ عشرة، مدام هو اللي دعا. الله استدعى الخلق إلى الوجود، وما دام هو الذي استدعى الخلق إلى الوجود يبقى هو اللي يغفر لهم الايه؟ الرزق. لما يغفر لهم الرزق يبقى عايزينهم يتحركوا، لما يتحركم يريد أن يضمن آثار الحركة عشان الكل إيه؟
1: ولذلك لما جت آثار الحركة من المال وتدخل البشر فيها تأميما وكذا وكذا وكذا قلت الحركة ولا ما قلتش؟ قلت، لأن الله يستغل النفعية في الإنسان عشان يتحرك. وسينتفع المجتمع بحركتك، قصدت النفع أو لم تقصد. فإذا حينما يريد الحق سبحانه وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه لا يتراجع فيما وهب، بل يقول أقرضني. احنا البشر قد يضطرون الى مثل هذا الموقف، ما يكون الواحد مدي لاولاده الحصاله وبيدي له مصروفه، كل واحد بيحوش اللي فاضل، وبعد ذلك ياتي ظرف لبعض الابناء يتطلب مالا ليس في مكنه الوالد، ساعه ياتي الحدث يقوم يقول للعيال الدون اللي في ايه؟ اللي في حصلتكم، وانا حديها لكم واديها لكم مضاعفه. هو واخدها لمين؟ ده لاخوه، لكن لانه وهب اولا ما رجعش في الهبه، قال هي بتاعتكم بس ادوها لي سلف، واديها له سلف، ولما ان شاء الله يجي اول الشهر انا حديكم ايه واديكم اكتر كمان. هكذا يعامل الله. قال من ذا الذي ايه؟ اليهودي ما خدش الحكايه على انها كده، قال ده ربنا فقير ونحن ايه؟ ونحن اغنياء. سنكتب ما قالوا. طب ما انت علمه يا رب. قال لك لا، كلمة سنكتب ما قالوا دي تدل على التوثيق ايضا، علشان لما يجي يقرأ كتابه يلاقيها مكتوبة، توثيق لما لا يمكن ان ينكر، لأن الذي يعلم حتى من البشر ربما يكون له هوى. وإن كان العلم لله نقول ما أنت اللي بتعاقب، ليك تقول اللي تقوله. فإذا ما كان مكتوبا عليهم ليقرؤوه يبقى توثيق بأنه لا يمكن إنكاره. وإلى لقاء آخر.
2: كنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات مع تفسير آيات بينات من سورة آل عمران وخواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

وكفايتي وإليك ألجأ في خضوع أسجد.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

لهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني.

وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى الله تنجح نجاحا باهرا حينما تراعي في الإنسان جانبه العقلي وجانبه النفسي وجانبه المادي. فكما أن الإنسان عقل يدرك هو قلب يحب، والعقل غذاؤه العلم والقلب غذاؤه الحب. فأية دعوة إلى الله تتجاهل الحب هي دعوة عرجاء، ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. استنبط العلماء أن الذي يحب الله والذي يحبه الله لا يمكن أن يرتد، فحينما يكون الدين عقليا فكريا نصيا دون حب هناك نكسات كثيرة، أما حينما يكون الدين علم متين وأدلة قوية وحب والتزام، هذه خطوط ثلاث: معرفة ومحبة وسلوك، إذن هناك التفوق. وآيات كثيرة تتحدث عن الحب. اليوم الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ما من نعمة في الدنيا ولها آثارها في الآخرة كأن يحبك الناس، لأن الله إذا أحبك ألقى محبتك في قلوب الخلق. وأكاد أقول الأنبياء بكمالهم ملك القلوب، والأقوياء بقوتهم ملك الرقاب، والبشر جميعا أتباع نبي أو قوي. فالذين هم أتباع النبي سلاحهم الكمال الإنساني، بكمالهم يملكون القلوب، والذين هم أتباع القوي سلاحهم ما منحوا من قوة، فبقوتهم يملكون الرقاب. وشتان بين من يملك القلوب وبين من يملك الرقاب. على كل، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة توجهت تارة إلى العقل لتقنعه، وتارة إلى القلب لتغذيه. وفي بعض الآيات الكريمة تتوجه الآية إلى القلب والعقل معا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. أيها الإخوة الكرام، جانب الحب هو علة الخلق. لو أن الله أراد أن يخضع له البشر جميعا لكان ذلك، ولكن هذا الخضوع قسري لا يثمر سعادة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. الله جل جلاله ما أرادنا أن نأتيه قسرا، أراد أن نأتيه طوعا. إذا أتيناه قسرا لا قيمة لهذا الإتيان، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين. فجانب الحب جانب أساسي. الفرق بين الحب وبين الواجب كالفرق بين أرحنا بها وأرحنا منها، هذا هو الفرق بين الحب وبين الواجب. فأنت حينما تحب الله تفعل المستحيل. أصحاب النبي أحبوا الله، قلة قليلة بحياة خشنة بمعدات بسيطة ببيوت من اللبن ببيوت أيضا صغيرة وخشنة فتحوا أطراف الدنيا. وحينما فرغ الدين من الحب أصبح ثقافة وتقاليد وعادات، وأصبح سلوكا أجوف وعبادات لا تقدم ولا تؤخر. بين مؤمن مفعم قلبه بالحب وبين مؤمن ممتلئ عقله بالمعلومات فرق كبير جدا. لا بد من أن يمتلئ العقل بالمعلومات، ولا بد من أن يمتلئ القلب بالحب. فهذه المرأة الأنصارية التي رأت زوجها في أرض المعركة شهيدا، ثم رأت أباها في أرض المعركة شهيدا، ثم رأت ابنها في أرض المعركة شهيدا، ثم رأت أخاها في أرض المعركة شهيدا، وفي كل مرة تقول ما فعل رسول الله. فلما رأته واطمأن

قلبها قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل. أخواننا الكرام، الحب يصنع المعجزات، ومن دون حب لا يمكن أن تقدم شيئا لله. مستمع جيد ومعلق جيد، لكن لا تقدم شيئا. كل إنسان حينما يستمع إلى كلام منطقي مؤيد بالأدلة والبراهين يعجب بهذا الكلام، لكن العبرة ماذا قدمت لله عز وجل. لو أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سألك ماذا فعلت من أجلي يا عبدي، ماذا فعلت؟ هذا سؤال. الحب يصنع المعجزات، بينما التقليد لا يصنع شيئا. إذن إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. انظر إلى الطفل، قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، معنى أن الله ألقى على الطفل محبة أنه ألقى في قلب أبويه الحب له. تجد الأبوين لا يهنأ لهما عيش إلا إذا كان ابنهما على ما يرام. إذن هذه الرحمة التي يتراحم بها الناس والتي يعقبها ميل قلبي هو الحب. وأقول لكم هذه الكلمة: الإنسان الذي لا يجد رغبة في نفسه أن يكون محبوبا عند الله وعند خلقه، ثم لا يجد رغبة أن يحب الله جل جلاله، فليس من بني البشر. البطولات التي ظهرت في عهد رسول الله أساسها الحب. قيل لأحد أصحاب رسول الله قبل أن يصلب: ألقي القبض عليه وسيق إلى مكة ليقتل. قال له أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافى في بيتك؟ استمعوا إلى الجواب. قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. إخوتنا الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى الحب، أن نحب بعضنا، أن نقدم لبعضنا كل شيء، أن نؤثر بعضنا على كل شيء. في رواية ثانية في صحيح مسلم: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. إذن أنت حينما تمشي في رضوان الله يحبك الله ويحبك جبريل ويحبك أهل السماء، وتلقى القبول في الأرض. وحينما

0: لكن الأنبياء بوحي من الله عز وجل لا يقربون إلا من كان راضيا لله عز وجل. لذلك قيل يا رسول الله مثل بهم، قال والله لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. هناك حديث آخر أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض، فذلك قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن كنت على علاقة طيبة مع الله من لوازم هذه العلاقة أن الناس يحبونك. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه من أخلص لله تعالى جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. فلذلك إن لم يخفق قلبك بحب الله، إن لم يخفق قلبك بحب رسوله، إن لم يخفق قلبك بحب المسجد، بحب القرآن، بحب إخوتك المؤمنين، ففي الإيمان خلل. يعني قديما الذي يقف أمام مقام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبكي يقال له: ما لك؟ لكنك تجد أحيانا من يبكي أمام مقام النبي الآن فيسأل: أبيك حاجة؟ الأصل أن تبكي أمام مقام النبي، الأصل أن تحبه. إخوتنا الكرام، أرأيتم إلى وردة مصنوعة من الشمع؟ ثم أرأيتم إلى وردة طبيعية فواحة الرائحة؟ بين وردة طبيعية فواحة الرائحة وبين وردة اصطناعية مملة كما بين مسلم يحب الله ومسلم لا يحب الله أو قلبه خاو من المحبة. الإسلام من دون حب جسد من دون روح، جثة. فلذلك تجد قلوب المسلمين قاسية من بعدهم عن الله ومن انغماسهم في المخالفات. فهو مسلم بحسب هويته، بحسب قيد نفوسه، وهو مسلم بحسب بيئته، وهو مسلم من أبويه المسلمين، ولكن المسلم الذي يغلي قلبه كالمرجل محبة هذا نفتقده أحيانا. فالحياة أساسها الحب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الخلق إلى الله، وقد أقسم الله بعمره السمين. وحينما تشعر أن الله يحبك فأنت في الأوج، أنت ملك في الدنيا حينما تشعر أن الله يحبك. وإذا أحبك الله أحبك الخلق، وإذا أبغض الله عبدا أبغضه الخلق، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

20 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق للثالث عشر من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الأب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة والكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأنبئكم به تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن الأمور لها رب يدبرها، وكل شيء بأمر الله مؤتمر، فلن يفيدك إن تحتاط من قدر، ولن يرد القضاء حرص ولا حذر. والجأ لربك في الضراء معتصما، ما رد ربك من للعون يفتقر. يا الله

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:57، أذان العصر عند الساعة 2:52،

أذان المغرب عند الساعة 5:05، والعشاء يؤذن له اليوم عند الساعة 6:35. غدا الخميس أذان الفجر يرفع عند الساعة 5:13، وشروق الشمس عند الساعة 6:39. أما حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهي على النحو التالي: اليوم الطقس ماطر 20 درجة، غدا الخميس طقس ماطر 20 درجة نهارا، 14 درجة ليلا، وسيبقى الحال كذلك حتى يوم السبت القادم. يوم الأحد الطقس غائم 22 درجة نهارا، 14 درجة ليلا. الاثنين والثلاثاء القادمين الطقس ماطر 20 درجة نهارا، 15 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لحضراتكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وسرور، وأسأل الله معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن يرفع هذا الجور والظلم عن إخواننا في غزة في فلسطين. اللهم خلصهم من هؤلاء الصهاينة الأوغاد الماكرين. اللهم ابعد عنهم هذا الشر. اللهم خلصهم من أعدائهم الطغاة البغاة الصهاينة يا أرحم الراحمين، وهدئ الحالة في لبنان. اللهم يا رب العرش العظيم خلص لبنان مما هو فيه من محنة وخطوب يا أكرم الأكرمين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 13 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كيمبرا: بدأت عمليات إجلاء ركاب السفينة السياحية أم في هاندوس بعد تفشي فيروس هانتا على متنها ووفاة 3 أشخاص، فيما دافعت الحكومة الأسترالية عن قرارها فرض حجر صحي 3 أسابيع للعائدين إلى البلاد، وصفة هذا الإجراء بأنه من بين الأكثر تشددا عالميا في مواجهة الفيروس القادم. وحجز القادمون في منشأة حجر صحي قرب مدينة بيرث لمدة 3 أسابيع بعدما أدى تفشي فيروس هانتا على متن السفينة إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين. وقال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر إن خطة العزل التي تعتمدها أستراليا تعد من أقوى الاستجابات العالمية للفيروس النادر، مؤكدا أن الحكومة تتبع نهجا احترازيا لتقليل مخاطر انتقال العدوى. ومن المتوقع أن يغادر 4 أستراليين ومقيم دائم واحد ومواطن نيوزيلندي تيناريفي في جزر الكناري على متن رحلة طيران خاصة تدعمها الحكومة الأسترالية، على أن تصل الطائرة إلى قاعدة جوية قرب بيرث قبل نقل الركاب إلى مركز اسمه بولش بروك الوطني للصمود. وأنشئت منشأة العزل الحيوي هذه عام 2022 ضمن برنامج حكومي لمرافق الوقاية من الأوبئة وتضم أكثر من 500 سرير. وأكد باتلر إن أي من الركاب العائدين إلى أستراليا لا تظهر عليه أعراض فيروس هانتا رغم وفاة 3 ركاب على متن السفينة وإصابة 5 آخرين كانوا قد أجلوا سابقا. وأوضح باتلر إن فترة حضانة الفيروس قد تمتد إلى 42 يوما، غير أن خطر انتقال العدوى يتراجع بشكل واضح بعد الأسابيع الأولى. وأضاف قائلا: لن أعتذر عن كون هذه من أكثر الاستجابات تشددا التي يمكن أن نشهدها حول العالم. وأشار إلى أن بعض الدول تفرض حجرا صحيا ليومين أو 3 أيام فقط، بينما اختارت أستراليا فترة أطول بسبب الرحلة الجوية الطويلة من تنريفي على متن طائرة صغيرة وما قد يرافقها من مخاطر إضافية للتعرض للعدوى. وبدأت الدول المختلفة بإجلاء مواطنيها من السفينة، فيما كان الأستراليون آخر مجموعة غادر إذ لم يسمح لهم بالنزول قبل وصول طائرتهم الخاصة. وشهد الركاب وعمال المرفأ في ميناء جرانديلا في تناريفي وهم يرتدون بدلات واقية وأقنعة تنفس خلال عمليات الإجلاء، كما نقل المواطنون الآسيويون جوا إلى مدريد قبل تحويلهم إلى مستشفى عسكري للمراقبة الطبية. وكان على متن السفينة نحو 150 شخصا عندما وصلت إلى الأراضي الإسبانية قادمة من رحلة استكشافية في القارة القطبية الجنوبية انطلقت من أمريكا الجنوبية. وفي هولندا هبطت ليل الاثنين آخر طائرتي إجلاء تقلان ركابا وأفراد طاقم من السفينة حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس، وكانت إحدى الطائرتين تقل 6 أشخاص بينهم 4 أستراليين ومواطن نيوزيلندي وبريطاني يقيم في أستراليا. وظهر الركاب لدى نزولهم من طائرة الإسعاف الجوي وهم يرتدون ملابس طبية بيضاء وأقنعة للوجه ويحملون أكياسا تضم متعلقاتهم الشخصية. أما الطائرة الثانية فكانت تقل أفرادا من الطاقم إلى جانب طبيب بريطاني وخبيرين في الأوبئة، أحدهما من منظمة الصحة العالمية والآخر من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. ولا تزال السفينة تبحر باتجاه مدينة روتردام الهولندية حيث ستخضع للتعقيم، بينما بقي على متنها عدد من أفراد الطاقم وجثة راكب ألماني توفي خلال الرحلة. وأوضحت منظمة الصحة العالمية إن فيروس هانتا ينتقل عادة عبر استنشاق بقايا ملوثة من فضلات القوارض، وإن انتقاله بين البشر يعد نادرا، لكن سلالة أنديز التي كشف عنها في السفينة قد تنتقل بين الأشخاص في بعض الحالات المحدودة. وأوصت المنظمة بأن تقوم الدول التي يعود إليها الركاب بمتابعة صحية يومية للمصابين أو المخالطين سواء في المنازل أو في منشآت متخصصة. وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف إن المنظمة تترك لكل دولة حرية وضع سياساتها الخاصة، لكنها شددت على أن التوصيات واضحة جدا وتهدف إلى منع أي فرصة لانتقال الفيروس. من جهته حاول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس طمأنة سكان جزر الكناري، مؤكدا أن الوضع ليس جائحة جديدة مثل كوفيد، وإن مستوى الخطر على العامة يبقى منخفضا. وفي تطور منفصل أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إن فريقا طبيا عسكريا قفز بالمظلات يوم السبت الماضي إلى جزيرة تريستان داكونا النائية في جنوب المحيط الأطلسي بعدما ظهرت حالة مشتبه بها لفيروس هانتا لدى أحد سكان الجزيرة البالغ تعدادهم 221 شخصا. وكان هذا المريض قد سافر سابقا على متن MV هوندوس قبل نزوله في الشهر الماضي. وأرسلت بريطانيا فريقا يضم 6 مظليين وطبيبين عسكريين إلى جانب معدات طبية وأجهزة أكسجين. وتعد جزيرة تراستان ديكونا أكثر الأراضي البريطانية المأهولة عزلة في العالم، إذ تبعد نحو 2400 كيلومتر عن أقرب جزيرة مأهولة، ولا يمكن الوصول إليها إلا بحرا عبر رحلة تستغرق 6 أيام من كيب تاون في جنوب إفريقيا. كامبرا، ستشهد المرأة التي نجت من الاستعباد على يد تنظيم الدولة الإسلامية ضد الأستراليتين المتهمتين بالاستعباد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وستظهر المرأة التي يعتقد أنها لا تزال في العراق ولا يمكن الكشف عن هويتها لأسباب قانونية عبر تقنية الفيديو للإدلاء بشهادتها ضد الأستراليتين. ولا تزال الجدة كوثر عباس وعمرها 53 عاما مع ابنتها زينب أحمد وعمرها 31 عاما رهن الاحتجاز بعد مثولهما أمام المحكمة يوم الثلاثاء الماضي عبر تقنية الفيديو. واحتجزت السيدتان في غرفتين منفصلتين في مركز شديد الحراسة، وابتسمتا ولوحتا للمؤيدين خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة ملبون الابتدائية. ولم تكشف حتى الآن في المحكمة عن صلة المرأة الأسترالية بالاستعباد، لكنها تحدثت سابقا عن تجاربها المروعة تحت رحمة تنظيم الدولة الإسلامية. واستمعت المحكمة إلى شهادة امرأة أيزيدية لا تزال تعاني من صدمة نفسية من جراء محنتها. وكشفت صحيفة الديلي ميل إن المرأة وقعت أسيرة لدى مقاتلي داعش عندما كانت طفلة صغيرة في عام 2014، وأبلغت السلطات إنها اختطفت من منزلها وبيعت في سوق النخاسة لعائلات مقاتلي داعش في كل من العراق وسوريا، وعاشت لخمس سنوات في خوف وبؤس حيث عانت من وحشية خاطفيها من داعش. ورغم تحريرها لاحقا وعودتها إلى عائلتها، إلا أن الألم النفسي لما عانته لا يزال يلازمها حتى هذه اللحظة. واستعبد آلاف النساء والأطفال على يد المتطرفين الذين استهدفوا الأيزيديين والمسيحيين والتركمان الشيعة. وأسر تنظيم داعش آلاف الأيزيديين من موطنهم الأصلي سنجار قرب الحدود السورية والمناطق المحيطة بها، ثم قتل العديد منهم. وأجبرت آلاف الشابات على الاستعباد الجنسي على يد المتطرفين، بينما لا تزال المقابر الجماعية التي تضم جثث آلاف الضحايا تكتشف. وأبلغت رئيسة قضاة محكمة فيكتوريا ليزا حنان إن محامي عرائس داعش لم يعترض على طلب النيابة العامة بالسماح للأم السابقة بالمثول أمام المحكمة عبر الفيديو. وغالبا ما يطلب من الشهود في الإجراءات الجنائية المثول أمام المحكمة شخصيا إلا إذا كانوا هم الضحية الفعلية للجريمة المزعومة، ووجهت إلى عباس تهم الاستعباد وحيازة أمه واستخدامها والإتجار بالرقيق، وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدة 25 عاما كحد أقصى في حال الإدانة. وتزعم لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة أن عباس البالغة من العمر 53 عاما استعبدت الأمه واستخدمتها في الميادين وهجين وجرانجي وبحر وأبو حمام وولاء وغيرها من الأماكن في محافظة دير الزور السورية بين يونيو حزيران 2017 ونوفمبر تشرين الثاني 2018. ويزعم المحققون أيضا أن عباس سافرت إلى المنطقة مع زوجها وأطفالها عام 2014، ويزعمون أيضا أنها تواطأت في شراء أمة مقابل 10,000 دولار أمريكي وإنها احتفظت بها في منزلها. وذكرت الوثيقة أن سلوك الأم مع ابنتها ارتكب عمدا أو وذكرت الوثيقة أن سلوك الأم مع ابنتها ارتكب عمدا أو عن علم كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد السكان المدنيين. وكانت الأم مع ابنتها ضمن مجموعة من النساء والأطفال الذين عادوا إلى أستراليا وسط فوضى عارمة في المطار يوم الخميس الماضي بعد سنوات من الإقامة في مخيم للاجئين السوريين، وسيظلون رهن الاحتجاز حتى الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يتقدموا بطلب إطلاق سراح بكفالة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

أسعد الله صباحكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الكاملة المفصلة، نبدأ بها من جنوب لبنان. لم تكن القذائف التي استهدفت آليات لواء غولاني عند الحافة الأمامية لجنوب لبنان مجرد رد فعل ميداني اعتيادي، بل كانت إعلانا صريحا عن انتقال المواجهة إلى مرحلة متقدمة. فبينما يدفع جيش الاحتلال بنخبة قواته البرية محاولا تحقيق اختراق يعيد الهيبة لردعه المفقود، يبدو أن حزب الله قد استبدل استراتيجيات الدفاع الكلاسيكية بنمط هجين من الحروب استلهمه وفقا لمتابعين من أزقة غزة وسهول أوكرانيا. والواقع أن الحزب لا يقاتل اليوم من أجل متر مربع من الأرض، بل يمارس تكتيك الجغرافيا المرنة، حيث يفتح الباب عمدا لدخول الألوية الإسرائيلية إلى ما يصفها بأفخاخ الموت، ويسعى بناء على ذلك إلى تحويل التفوق التكنولوجي للاحتلال إلى عبء ثقيل في بيئة معقدة لا يرى فيها الجندي الإسرائيلي خصمه إلا وهو يخرج من تحت الأنقاض أو من بين ثنايا الشجر كما يجري عادة في حروب العصابات. هذا التحول الدراماتيكي في تكتيكات حزب الله يطرح تساؤلات جوهرية. كيف تحولت طائرات الدرون الانتحارية التي غيرت وجه الحرب في أوكرانيا إلى سلاح مؤثر في يد مقاتلي حزب الله؟ وماذا يعني أن يتخلى الحزب عن الدفاع عن الحدود الجغرافية لصالح استدراج العدو إلى بركان الداخل اللبناني وتكبيد العدو الإسرائيلي خسائر تجعل من كل من تقدم يرى مغامرة انتحارية؟ وشهد جنوب لبنان تدميرا إسرائيليا ممنهجا بدأ بإصدار أوامر إخلاء قصر لأكثر من 100 قرية حدودية في الثاني من مارس أذار، لتتوسع الأوامر تدريجيا حتى شملت 14.3% من مساحة لبنان، مما أدى لنزوح 1,200,000 شخص. كما فرضت إسرائيل منطقة احتلال بمساحة 608 كيلومتر، أي ما يعادل 6% من مساحة لبنان، تحت مسمى الخط الأصفر، مستعيدة تطبيق النموذج ذاته الذي طبقته في غزة من رفح إلى بيت حانون عبر هدم القرى الحدودية. وخلال ذلك سجلت أكثر من 3688 ضربة إسرائيلية استهدفت المنازل والبنية التحتية والجسور، بما في ذلك جسور نهر الليطاني وآخر جسر للخروج من صور، ما اعتبرته منظمات حقوقية جرائم حرب. كما استخدمت مئات الأطنان من المتفجرات لتسوية بلدات كاملة بالأرض مثل القنطرة، وتضرر أو دمر ما لا يقل عن 2154 مبنى، شملت مدارس رسمية ومرافق مدنية. ورغم وقف إطلاق النار فقد استمر

صدرت أوامر الإخلاء وعمليات الهدم باستخدام المقاولين المدنيين والجرافات وسط تصاعد الاشتباكات الميدانية واختراق إسرائيل للخطوط الحمراء، مما يثير مخاوف جدية من الانهيار الكامل لوقف إطلاق النار. وفي تطور ميداني متسارع، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمال قوات لواء غولاني نخبة المشاهد لعملية خاصة تهدف إلى فرض سيطرة عملية في منطقة نهر الليطان بجنوب لبنان. هذه الخطوة تأتي وسط تصعيد جوي غير مسبوق، حيث نفذ سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 غارة لدعم القوات البرية في المناطق المتاخمة للنهر. وتحدثت التقارير العسكرية عن وقوع اشتباكات مباشرة وصفت بالعنيفة، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر حزب الله. وخلال هذه العملية ادعى جيش الاحتلال العثور على بنية تحتية عسكرية واسعة تشمل أنفاقا استراتيجية، من بينها نفق كبير تم اكتشافه وتطهيره خلال أحد الاشتباكات حسب ما قال الجيش الإسرائيلي، ومراكز قيادة ومنصات إطلاق العثور على مقار قيادية ومستودعات أسلحة ومنصات كانت تستخدم لإطلاق الصواريخ باتجاه الشمال الإسرائيلي. ويهدف لواء غولاني من خلال هذه العملية إلى تثبيت نقاط ارتكاز في مناطق استراتيجية جنوب الليطاني في محاولة لتأمين منطقة عازلة وتجريد حزب الله من قدراته الهجومية القريبة من الحدود. ومع ذلك تبقى هذه السيطرة تحت اختبار الكمائل القاتلة والطائرات المسيرة التي أثبتت قدرتها على اختراق الخطوط الأمامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وكبدته خسائر في الأرواح والعتاد. ولا يعد دخول غولاني إلى لبنان هو الأول، إذ شكل رأس الحربة في الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، حيث كان لواء غولاني ضمن القوات الإسرائيلية التي احتلت جنوب لبنان، خصوصا في معركة قلعة شقيف في عدة أيام ووصلت إلى مشارف بيروت. وشارك اللواء في العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 وتكبد خسائر فادحة خلال المعارك التي خاضها مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، حيث قتل عدد من منتسبيه في حين فر عدد آخر منهم في واقعة لا تتناسب مع ما نسج من صورة حول كفاءة جنوده وإصرارهم على النصر. ومنذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان تم تكليف اللواء بالمشاركة في حراسة المنطقة الشمالية بإسرائيل، كما أن أعدادا من جنود هذا اللواء يخدمون في شمال الضفة الغربية خصوصا جنين وطول كرم. وبينما تتجادل واشنطن وطهران حول اتفاق لإنهاء الهجمات على الشحن البحري التي تهز الاقتصاد العالمي، تشتد المواجهة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله أقوى حلفاء إيران، وخصوصا عبر الطائرات المسيرة، مما يعقد الطريق نحو السلام. وفي الأسابيع الأخيرة استخدم حزب الله طائرات انتحارية كاميكازي بنظام رؤية الشخص الأول FBF رخيصة وسهلة التجميع لتحويل الحرب التي يخوضها منذ أن بدأ إطلاق النار على إسرائيل في 2 مارس/آذار خلال الأيام الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وتحكم هذه الطائرات المسيرة عبر كابلات الألياف الضوئية، ويمكنها تجاوز تقنيات التشويش الإسرائيلية عالية التقنية لاستهداف قواتها التي تحتل جنوب لبنان خلال وقف إطلاق النار مهتز أعلن عنه في 16 أبريل/نيسان بعد أسبوع من بدء الهدنة في حرب إيران الأوسع. وتعتمد هذه الطائرات القاتلة المسيرة في عملها على معادلة تجمع، وهي تجمع بين التكلفة الزاهدة والدقة العالية، إذ تبلغ تكلفة الطائرة الأساسية أقل من $400 وفقا لشهادات متقاطعة من قائد ميداني في حزب الله وخبير إسرائيلي لوكالة رويترز. وقد وثقت التقارير الجغرافية انتشار هذه الهجمات على طول الشريط الحدودي للبنان بالكامل، ويتم تركيب رؤوس حربية روسية مضادة للطبابات من طراز BJL
شديدة الانفجار على هياكل هذه المسيرات وتحويل هذه الرؤوس التي كانت موجودة أصلا في ترسانة الحرب وترسانة الحزب إلى سلاح محمول جوا جعل منها أداة دقيقة وأبعد مدى من القذائف التقليدية. وتظهر اللقطات الميدانية استخدام بكرة سلك تحمل نحو 10 كيلوغرام أو كيلومترات من أسلاك الألياف الضوئية لربط المسيرة بالطيار مباشرة، وهذا الربط السلكي هو العنصر الأساسي في التكتيك الجديد، حيث يهدف إلى منع أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية الإسرائيلية من اكتشافها أو التشويش عليها، مما يؤدي فعليا إلى إعماء منظومات العدو. بيروت، أظهرت صور للأقمار الصناعية آثار الفتك والدمار الشديد الذي لحق ببلدتي بنت جبيل وعينات المتجاورتين في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية الطاغية على إيران والتصعيد المتزامن في لبنان. وتكشف المقارنة البصرية للصور الفضائية الملتقطة في 10 مايو الجاري مقارنة بصور أخرى تعود إلى 20 فبراير شباط الماضي اختفاء معظم الرقع العمرانية والمباني وتحولها إلى ركام كامل، مع ظهور فرق هائل بين المشهدين قبل الحرب وبعد الحرب. كما تظهر صورة فبراير شباط مدينة كثيفة البناء ومحاطة بالخضرة، تحولت في صورة مايو أيار الجاري إلى مساحات واسعة من الأنقاض البيضاء والرمادية التي تغطي معظم المنطقة، حتى بدا وكأن بنت جبيل وعيناتها لم تعودا موجودتين على وجه الأرض. ولم يقتصر الدمار على بنت جبيل وعيناتها فقط، بل امتد إلى عشرات البلدات الأخرى مثل مارون الراس، حيث اختفت معظم المباني بالكامل. وتشهد القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا مستمرا، مع مواصلة القوات الإسرائيلية المعتدية تنفيذ سياسة تسوية واسعة النطاق تستهدف المنازل والأحياء والبنية التحتية. ولا تقتصر هذه العمليات على الاستهداف العسكري التقليدي، بل تمتد إلى التدمير المنهجي لمناطق سكنية بأكملها، مما يجعل إعادة الإعمار وعودة السكان لاحقا أكثر تعقيدا، ويحد من قدرة الأهالي على العودة بما يرسخ واقعا جديدا على الأرض. وفي هذا السياق برزت بنت جبيل بوصفها واحدة من أكثر المناطق تضررا، بعدما تلقت النصيب الأكبر من عمليات الهدم والتدمير. وفي 74 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات إسرائيلية نفذت عمليات شمال نهر الليطاني وعملت لمدة أسبوع في أطراف قرية زوتر الشرقية. كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء بلدات أرزون وطير دبة والبازورية والحوش جنوب لبنان، تمهيدا لمسحها عن الأرض. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 350 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار، كما أعلن مهاجمة نحو 45 هدفا وبنية عسكرية تابعة للحزب في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. وأضاف الجيش الإسرائيلي أمس إن سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن هذه الهجمات استهدفت مباني عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ كانت محملة وجاهزة للإطلاق، إضافة إلى بنى تحتية أخرى تابعة لحزب الله. القدس المحتلة، تتجه الأنظار إلى مدينة القدس المحتلة مع تصاعد التحذيرات الفلسطينية من مخطط إسرائيلي يوصف بأنه الأخطر منذ عقود، يستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك في ظل توقعات باقتحامات للمستوطنين يوم الجمعة الذي يصادف ذكرى النكبة،
وما يسمى بالذكرى العبرية لاحتلال القدس ومسيرة الإعلام الاستيطانية التي تشهدها المدينة سنويا. ويثير هذا التصعيد مخاوف متزايدة من سعي الاحتلال إلى كسر أحد أهم محددات الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى منذ احتلال المدينة عام 1967 عبر محاولة فرض اقتحامات استيطانية يوم الجمعة في خطوة تعد سابقة بالغة الخطورة قد تمهد لتغييرات أوسع في طبيعة السيطرة على المسجد. ويشهد يوم الجمعة القادم حضورا واسعا لعشرات آلاف المصلين، بينما يكتسب هذه المرة حساسية إضافية مع تزامنه مع الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، إلى جانب موافقة 15 من مايو أيار وفق التقويم العبري لما يسمى بيوم احتلال القدس الشرقية عام 67، وهو نفس اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى النكبة، ما يضاعف تعقيد الأبعاد الدينية والوطنية والسياسية في المدينة المقدسة. وفي هذا السياق أطلقت مؤسسة القدس الدولية تحذيرات واسعة من عدوان خطير يجري الإعداد له بالتنسيق بين سلطات الاحتلال ومنظمات المعبد المتطرفة، مؤكدة أن الاحتلال يسعى إلى تحويل المناسبة إلى موسم دائم للاعتداء وضرب المسجد الأقصى عبر فرض وقائع تهويدية جديدة وغير مسبوقة. واشنطن. توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس إلى بكين برفقة الرئيس دونالد ترامب رغم خضوعه لعقوبات صينية، وهو ما يعد انفراجة تحققت بعد أن غيرت الصين طريقة كتابة اسمه. وعندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي دافع روبيو الذي يزور بكين للمرة الأولى بشراسة عن حقوق الإنسان في الصين، وهو ما دفع السلطات الصينية إلى الرد بفرض عقوبات عليه مرتين، متبعة بذلك تكتيكا غالبا ما تستخدمه الولايات المتحدة ضد خصومها. وجددت الصين حلا دبلوماسيا بعد أن عين ترامب روبيو وزيرا للخارجية، فقبل مدة قصيرة من توليه منصبه في يناير كانون الثاني 25 اعتمدت الحكومة الصينية ووسائل إعلامها الرسمية رسما كتابيا جديدا لتمثيل المقطع الأول من لقبه لو الذي يمثل حرف رو في اسمه، مما خلق ثغرة قانونية تسمح له بدخول البلاد بصفته وزيرا في حين يبقى اسمه القديم كتابيا مدرجا على قوائم المنع. وقال دبلوماسيان إنهما يعتقدان أن الصين أجرت هذا التغيير لأن روبيو كان خاضعا لعقوبات شملت حظر دخوله باستخدام التهجئة القديمة لاسمه. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو يرافق ترامب في رحلته الحالية وشوهد وهو يصعد على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان في قاعدة أندروز الجوية. ويذكر أن روبيو أمريكي من أصل كوبي عريض الشيوعية بجدة، وكان صاحب دور كبير في صياغة تشريع في الكونغرس فرض عقوبات واسعة النطاق على الصين بسبب مزاعم استخدام العمالة القصرية من أقلية الإيغور المسلمة، كما أنه ندد بما وصفها بحملة بكين القمعية في هونغ كونغ. وخلال جلسة استماع تثبيته وزيرا للخارجية ركز روبيو كثيرا على الصين التي وصفها بأنها خصم غير مسبوق، لكن ومنذ توليه منصبه دعا روبيو الرئيس ترامب الذي يصف نظيره تشي جين بينغ بالصديق، وركز على بناء علاقة تجارية مع التقليل من شأن حقوق الإنسان. وفي العام الماضي خفف روبيو من معاناة تايوان عندما صرح بأن إدارة ترامب لن تتفاوض بشأن مستقبل هذه الديمقراطية الذاتية الحكم مقابل إبرام اتفاقية تجارية مع الصين. الكويت. أعلنت الكويت إنها استدعت السفير الإيراني لديها محمد توتنجي وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية ما قالت إنه تسلل أفراد من الحرس الثوري إلى جزيرة بوبيان والاشتباك مع القوات المسلحة الكويتية.
وذكرت الخارجية الكويتية إن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان جدد خلال الاستدعاء إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لما وصفه بالعمل العدائي. وطالب المشعان إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الأعمال، محملا إيران كامل المسؤولية عما يمثله ذلك من تعد صارخ على سيادة دولة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكد احتفاظ الكويت بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما تراه مناسبا لحماية سيادتها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها. موسكو. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء إن روسيا ستدخل صاروخها النووي الاستراتيجي الجديد سارامات، ستدخله إلى الخدمة في نهاية هذا العام، ووصفه بأنه أقوى صاروخ في العالم، وذلك بعد الكشف عما قالت موسكو إنها تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ. وقال بوتين في تعليقات بثها التلفزيون إن مدى الصاروخ يتجاوز 35,000 كيلومتر، وتزيد القوة الإجمالية للرأس الحربي المطلق بأكثر من 4 أضعاف عن أي رأس حربي غربي مكافئ موجود وقوي، مؤكدا أن روسيا أنتجت أنظمة صواريخ متطورة لا مثيل لها في العالم. وذكر الرئيس الروسي إن هذا الصاروخ الذي نجحت تجربة إطلاقه لا يمكنه أن يسير على طول مسار باليستي فحسب، بل يمكنه أيضا أن يسير على طول مسار شبه مداري، مما يسمح له بمزيد أو بمدى يزيد على 35,000 كيلومتر، مع مضاعفة دقته وقدرته على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية. وأكد بوتين إن هذا أقوى نظام صواريخ في العالم كله، يضاهي في قوته نظام صواريخ فيوفودا السوفيتي الموجود في ترسانتنا. وأشار بوتين إلى أن روسيا اضطرت بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية في عام 2002 إلى التفكير في ضمان أمنها الاستراتيجي في سياق الواقع الجديد والحاجة إلى الحفاظ على توازن استراتيجي للقوى والتكافؤ. ولهذا السبب تحديدا أؤكد لكم مرة أخرى بدء العمل في روسيا على إنشاء أنظمة متقدمة ليس لها مثيل في العالم، وتضمن اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية. وجاءت تصريحات بوتين بعد إعلان قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية إطلاق أحدث صواريخ سارامات بنجاح. وتلقى بوتين تقريرا من قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية سيرغي كاراكييف تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ سارامات بنجاح. وعرض التلفزيون الروسي الرسمي لقطات تظهر كاراكييف وهو يرفع تقريرا إلى بوتين عما قال إنه تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ سارامات اليوم. جنيف. لم يعد فيروس هانتا مجرد خبر عابر في صفحات الصحة الدولية، بل تحول إلى قضية أمن قومي بالذات في فرنسا بعد تسجيل أول إصابة مؤكدة لمواطنة فرنسية عائدة من سفينة هونديوس. وبينما كان العالم يلملم جراحه من جائحة كوفيد-19، استيقظت الصحافة الفرنسية على وقع مرسوم حكومي عنيف في صرامته يفرض عزلا لمدة 42 يوما لتبدأ رحلة البحث عن إجابات الأسئلة المعقدة: كيف تسلل هذا الفيروس؟ وما هي فرص تحوله إلى وباء عالمي؟ وقد أجمعت كبريات الصحف الفرنسية لوموند وليبراسيون وليفيغارو ولوباريزيان على أن الدولة الفرنسية اختارت هذه المرة سياسة الصدمة والترهيب الصحي لقطع الطريق أمام أي تفشي محتمل. وقالت إن باريس اعتمدت لبروتوكول الأشد في القارة الأوروبية، بينما اتبعت واشنطن سياسة مرنة تثير قلق منظمة الصحة العالمية،
وأوضحت أن الحكومة الفرنسية منحت المحافظين صلاحيات استثنائية لفرض العزل القسري، ولفتت إلى أن مستشفى بيشا بباريس بات يمثل الخندق الأول في هذه المواجهة، حيث يتم احتجاز المصابين والمخالطين في غرف معزولة بتقنيات تدفق هواء تمنع خروج أي ذرة فيروسية أبدا. وانفردت لوموند بتقديم قراءة بيولوجية وتاريخية عميقة مبتعدة عن ضجيج الأرقام السياسية لتغوص في حياة المتهم الأول الجرذ القزم ذو الذيل الطويل. وتوضح لوموند إن هذا الكائن الذي اكتشفه الجراح الملاحي فريدريك بنت عام 1832 ليس مجرد جرذ قارد عادي، فهو يتميز بذيل يفوق طول جسده، ورغم اسمه جرذ الأرز إلا أنه يعيش بعيدا عن المزارع في براري الأرجنتين وتشيلي. وتنقل الصحيفة عن الباحث أوليسيس بارديناز كيف تحولت صورة هذا الحيوان من جزء لطيف من النظام البيئي المحلي إلى مصدر للرعب منذ اكتشاف أول حالة بشرية للفيروس عام 1995. وتوسعت جريدة لوموند في شرح ظاهرة الراتاداس، وهي انفجارات سكانية مفاجئة لهذه القوارض تحدث بعد فصول الشتاء الممطرة وازدهار الخيزران. وهنا تكمن المفارقة التي طرحتها الصحيفة، فالإنسان هو من اقتحم موطن الفيروس عبر السياحة وتغيير النظام البيئي، مما جعل التماس مع مخلفات هذه القوارض البول واللعاب أمرا حتميا، وهو ما يفسر إصابة الزوجين الهولنديين اللذين كانا المريض صفر على متن السفينة. من جانبها انفردت صحيفة ليبراسيون بنقد لوجستي لاذع مركزة على تعقب مسار الحالات المخالطة التي قد تكون أفلتت من الرقابة. وطرحت الصحيفة تساؤلا جوهريا حول قدرة النظام الصحي على تتبع 22 فرنسيا تعرضوا للمخاطر في رحلات جوية بين سانت هيلانا وجوهانسبرغ. الخوف الشديد أن ينتشر هذا المرض كما انتشرت كورونا. وبينما ركز الآخرون على السفينة، سلطت ليبراسيون الضوء على مأساة السيدة الهولندية التي توفيت بعد مغادرتها السفينة مبكرا، وكيف أن حركتها في المطارات والطائرات خلقت ثغرة وبائية عابرة للقارات. وصفت الصحيفة العملية بأنها اختبار قوة لنظام التعقب الفرنسي بعد 6 سنوات من تجربة كورونا. العالم كله بات يتخوف من هذه الظاهرة الغريبة التي بدأت تنتشر كما انتشر كورونا تماما. أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي، ابقوا معنا.

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 Haldon Street لكيمبا.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-22-34 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الرعد ينعون إليكم بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم الغالي المغفور له بإذن الله تعالى الحاج جمال عثمان رعد الذي انتقل إلى رحمة الله فجر يوم الثلاثاء أمس. والده المرحوم الحاج عثمان نجيب رعد، أشقاؤه الحاج نجيب والحاج حسن والحاج محمد والحاج أحمد وباسم عثمان رعد، إخوته أبناؤه يوسف وجهاد ومحمد جمال رعد، صهره الحاج عبد اللطيف أسعد. صلي على جثمانه الطاهر أمس عقب صلاة الظهر في مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في لكمبة، ووري الثرى في مقابر نارلين عند الساعة 2:30 ظهرا. تقبل التعازي هذا اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب على العنوان 4 أنتري كلوس كاسولا يوم الثالث يوم الخميس القادم للنساء والرجال عقب صلاة المغرب في مسجد البيت الإسلامي الأسترالي على العنوان التالي 2094 كامدن فالي واي أدمنتون بارك. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: التواب المنتقم العفو الرحيم.

مستمعينا الأكرم، شهد العالم العربي هذا العام اختلافا في موعد غرة شهر رمضان المبارك في فبراير شباط الماضي، فصامت بعض الدول مثل السعودية 30 يوما، وصامت أخرى مثل الأردن 29 يوما، وتسبب ذلك في جدل في عدد من دول العالم العربي، حتى بعد اتفاق الغالبية العظمى من دول العالم العربي والإسلامي في موعد عيد الفطر، مع أسئلة أخرى تناثرت في وسائل التواصل الاجتماعي عن توقيت عيد الأضحى لهذا العام 1447 هجريا أو 2026 ميلاديا، خاصة وأنه يتعلق بشعيرة الحج. فهل سنختلف أم نتفق وتتفق دول العالم العربي في توقيت عيد الأضحى المبارك لهذا العام؟ بداية دعونا نتعرف إلى دورة القمر، وهو ذلك المسار الذي يتخذه القمر حول الأرض كل نحو 28 يوما، ويفعل ذلك بشكل متكرر منذ ملايين ملايين السنوات، وربما سيستمر في مساره بلا توقف لملايين أخرى من السنوات. أما على الأرض يمكن لنا مراقبة هذا المسار بسهولة، حيث يظهر القمر في صورة تغير أطوار القمر وموقعه في سماء الليل. تبدأ هذه الأطوار بالهلال، تراه بوضوح أعلى الأفق الغربي في بداية الشهر الهجري، لكن لو قررت خلال الأيام التالية لهذا اليوم في نفس الموعد ستجد أن موضع القمر في السماء يتغير، حيث يبدو كأنه يكون أعلى يوما بعد يوم، ويتأخر غروب القمر مدة نحو 50 دقيقة عن اليوم التالي. ويحدث ذلك بسبب أن القمر يدور حول الأرض، فيبدو لنا وكأنه يتحرك في السماء مبتعدا عن الشمس يوما بعد يوم. لكن ماذا لو قررنا نظريا لغرض الفهم أن نعيد الزمن إلى الوراء يوما بعد يوم؟ هنا سيقترب القمر من الشمس حتى يقف إلى جوارها في السماء، تسمى تلك لحظة الاقتران، وتكون هي أول الشهر القمري، ولا يمكن لنا أن نرى القمر فيها بالطبع، ولا علاقة لها ببداية الشهر الهجري، لأنه في الشريعة الإسلامية تعد الرؤية هي المحدد الأساسي لبداية الشهر الهجري، لكن الفقهاء والفلكيين يستخدمون لحظة الاقتران للتنبؤ ببداية الشهر الهجري، فإذا كانت قد حدثت بوقت كافي قبل خروج المختصين من الهيئات الشرعية لرصد الهلال ليلة الرؤية يوم 29 من الشهر الهجري، فإن ذلك يرجح أن يتمكنوا من رصد الهلال ويعلن اليوم التالي غرة الشهر الهجري التالي. يعني ذلك أنه في يوم 29 من ذي القعدة الحالي الذي نحن فيه سيخرج المتخصصون من الهيئات الشرعية للبحث عن هلال شهر ذي الحجة، وفي دول مثل الأردن ومصر فإن هذا اليوم يوافق 16 من مايو أيار الحالي، أما في بعض الدول الأخرى فإن هذا اليوم يوافق 17 من مايو أيار الحالي. بالنسبة للدول التي ستخرج للبحث عن الهلال يوم 16 من مايو أيار، فإن لحظة الاقتران تكون عند الساعة 20 دقيقة بالتوقيت العالمي يقابل توقيت غرينتش. هذا يعني أن الاقتران سيحدث مساء بعد غروب الشمس، ما يؤكد أن تلك الدول لن ترى الهلال، ومن ثم ستتم شهر ذي القعدة هذا العام 30 يوما، ويبدأ ذو الحجة يوم الاثنين 18 من مايو أيار غرة شهر ذي الحجة، ما يعني أن عيد الأضحى المبارك سيبدأ في تلك الدول أيضا يوم 4 27 من مايو أيار. فمما سبق يرجح وجود اتفاق بين الدول العربية في موعد عيد الأضحى هذا العام، فحتى مع الاختلاف في ذي القعدة بين بعض الدول، ولكن سيتم ضبط هذا الاختلاف بسبب موعد الاقتران، وستعيد كل الدول الإسلامية والعربية معا يوم عيد الأضحى المبارك بسبب هذا الاقتران الذي تحدثنا عنه. إذن
لا نعتقد أبدا أن خلافا سيحدث حول تاريخ أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، ونحن معكم على الهواء مباشرة. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، Human Appeal Australia، هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا، تتقبل أسعار أضاحيكم التي سترسل إلى كل دول العالم. إذا كنتم ترغبون بإرسال أضحية إلى أي مكان في العالم، ما عليكم سوى التوجه إلى هيئة الأعمال الخيرية Human Appeal Australia، تتقبل أضاحيكم. أسعار تختلف من بلد إلى آخر. في لبنان سعر الأضحية $250 أسترالي.